عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبليس: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عن ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. عن ابن مسعود وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

0: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أردت منك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو

سواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم التعمد. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السادسة بعد المئة.
1: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. الحديث 1150. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منهما عتق. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. الحديث 1151. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق. الحديث 1152. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. باب عتق المشرك. الحديث 1153. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. باب من ملك من العرب رقيقة. الحديث 1154. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. الحديث 1155. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. باب كراهية التطاول على الرقيق. الحديث 1156. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. الحديث 1157. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. الحديث 1158 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب. الحديث 1159 عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله القرآن، أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلبد أتكلم فيها منطلقا بذها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه ما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قولي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الصلاة حول أسباب الخشوع في الصلاة، انطلاقا من أن الخشوع في الصلاة من ألزم واجبات المصلي. أيها الإخوة الكرام، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق الجوهري بين مؤمن وغير مؤمن الصلاة. المؤمن موصول بخالق الأرض والسماوات، والطرف الآخر مقطوع عن الإمداد، إمداد خالق الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الانشغال بشيء فيها كتسوية الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلاً فواحدة. الحركات الكثيرة في الصلاة، أن تسوي الحصى، أن تسوي مكان السجود، أن تصلح من ثوبك، أن تنفض شيئاً عنه، أن تمسح جبينك، كثرة الحركات في الصلاة تبعد الإنسان عن الخشوع فيها. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً فيما رواه الإمام البخاري: إن في الصلاة لشغلة. المصلي مشغول باتصاله بالله عز وجل، فإن كان يؤدي حركات وسكنات لا معنى لها عنده، وإن كان يقرأ قراءات لا يفهمها أو لا يعنى بمعانيها، تصبح الصلاة عبئاً. إذن لا بد من أن يتشاغل بشيء آخر. ومن أسباب الخشوع بالصلاة عدم التشويش بالقراءة على الآخرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. وهذا يحصل، المصلون يؤدون صلاة السنة، يأتي رجل ويصلي إماما ويرفع صوته حتى يسمع كل من في المسجد بقراءته وحروفه وتجويده وبراعته في القراءة، فشوش على كل المصلين. ينبغي ألا تؤذي أحدا وأنت تصلي. إن كنت تصلي إماما في مسجد، والثواب الذي يتوقعه الناس جميعا من صلاة الجماعة هو في الجماعة الأولى، أما أن تقام عشرات الجماعات في المسجد، كل ما صلى إنسان ورأوا 4-5 أشخاص صلوا صلاة جهرية وشوشوا على الحاضرين وعلى دروس العلم وعلى من يصلي سنة وعلى من يقرأ قرآنا، فهذا فيه أذى للمسلمين. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ورد هذا في صحيح الجامع، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لو لم يصلي أحد في المسجد وبعد صلاة الفجر جلس بعض المصلين لتلاوة القرآن، لا ينبغي أن تقرأ أنت وحدك بصوت عال وتشوش على الحاضرين قراءتهم للقرآن. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة ترك الالتفات في الصلاة، فلا يزال الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. أيها الإخوة الكرام، الالتفات في الصلاة قسمان:
التفات القلب إلى غير الله والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيها الإخوة، الالتفات في الصلاة منهي عنه برأسك، منهي عنه بقلبك، وكلاهما منهي عنه. يقول بعض العلماء: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه وغافل، مصليان يصليان في مكان واحد وفي مسجد واحد، بين صلاة الأول وصلاة الثاني كما بين السماء والأرض، لأن الأول مقبل على الله عز وجل والثاني ملتفت إلى سوى الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، هناك التفات مشروع سنه لنا النبي: لو أن الإبن اقترب من المدفأة حتى كاد يحترق، ينبغي أن تلتفت، ينبغي أن ترفع صوتك، ينبغي للمرأة أن تصفق، ينبغي أن تقوم بحركة كي تنقذ هذا الطفل من الوقوع في نار المدفأة. هناك حالات ضرورية يقدرها الله عز وجل، حينما ترى أن خطراً سيقع على أحد أولادك أو على والدتك أو على زوجتك وأنت في الصلاة، ينبغي أن تلتفت، وينبغي أن تفعل إشارة ما كي تشير إلى هذا الخطر، أو أن ترفع صوتك. أحياناً تصلي وحدك في الغرفة وفيها ابن صغير كاد يقع من النافذة، ترفع صوتك بالقرآن حتى تنتبه الأم وتأتي فتأخذ الصبي من النافذة المفتوحة. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم رفع البصر إلى السماء، فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ هذا يتنافى مع الخشوع. وفي حديث ثالث: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وينبغي أيضا أن يجاهد الإنسان نفسه في مدافعة التثاؤب في الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. شيء آخر يتنافى مع الخشوع في الصلاة: ترك السدل في الصلاة، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، لو كان البرد شديدا فلف رأسه كله وغطى فمه وقرأ. القراءة ليست واضحة، هذا مما ينقص من أجر الصلاة. نهى عن أن يسدل المرء في الصلاة، أن يرتدي ثوبا بلا أكمام، يضع شيء، فهذا الشيء يحتاج إلى متابعة. هناك بعض الأزياء في بلاد إسلامية ثوب يلقى على الجسم يحتاج في كل دقيقة إلى تعديل، أما الثوب المخيط المنضبط هذا مريح في الصلاة، فأنه إنسان يضع عباءته من دون أن يدخل يديه في أكمامها على كتفه في الصلاة، هذه قد تنزاح، قد يحتاج إلى تعديلها من حين إلى آخر. فأي شيء يشغلك عن الصلاة في الصلاة هو منهي عنه. قال بعض الشارحين لهذا الحديث: أن يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد، أن يضع الثوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو على عضديه فيبقى منشغلا بمعالجته، فيخل بالخشوع بالصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ترك التشبه بالبهائم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب، السجود السريع، وعن افتراش السبع،
إذا سجد يضع يديه مع مرفقيه على الأرض كما يجلس السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، له مكان لا يسمح بتغييره في الصلاة، يزاحم الناس عليه، يدفعهم عنه. كل أرض المسجد واحدة في ثواب الصلاة، فهذا الذي يختار مكان ليصلي فيه ولا يسمح لأحد أن يصلي فيه هذا أيضا منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث في الصلاة، عن نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. وفي رواية ثانية يقول بعض أصحاب النبي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أيها الإخوة الكرام، إن من عظم مسألة الخشوع في الصلاة وعلو قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا هذه القضية: في من كثرت الوساوس في صلاته هل تصح أم عليه الإعادة؟ قال بعض العلماء: فإن قيل ما تقولون في صلاة من عدم خشوع، هل يعتد بها أم لا يعتد؟ الاعتداد بها في الثواب لا يعتد بها في الثواب، إلا بما عقل فيها منها لا يعتد لصلاة لا خشوع لها في الثواب، إلا لما عقل فيها منها وخشع فيه قلب المصلي لربه فقط. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. إن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها بعضهم ولم يوجبها بعضهم الآخر. اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته أوجبها بعض العلماء ولم يوجبها بعض العلماء الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. وفي حديث آخر ذكرته قبل قليل: إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وابن عباس حينما يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أيها الإخوة، إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. أما إذا غلب عدم الخشوع ومن عادتك أن تخشع في الصلاة، ينبغي أن تعيدها. من عادتك أن تخشع في الصلاة وفي صلاة واحدة غلب عدم الخشوع، فالأولى أن تعيدها. أيها الإخوة الكرام، الخاشعون في الصلاة درجات. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. الخاشعون في الصلاة على درجات خمس. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة
من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها فلم يضيع منها شيئا بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به. القسم الأول الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها معاقب. والقسم الثاني من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فهو محاسب. والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب إلى ربه. آخر واحد قال لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. انطبق عليه جزء من قول النبي أرحنا بها يا بلال. أيها الإخوة الكرام هذا موضوع بالغ الأهمية. الصلاة عماد الدين. مرة ثانية الصلاة نور. أنت بالصلاة تملك رؤية صحيحة. والصلاة طهور. أنت بالصلاة لا تحقد ولا تكذب ولا تغش. إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر نهيا ذاتيا. الصلاة نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ترى الحق حقا فتتبعه وترى الباطل باطلا فتجتنبه. يصعب أن يرتكب المصلي خطأ فاحشا لأن معه نور من الله عز وجل. والصلاة طهور. كل أدران النفس كل مسالب النفس أنت بعيد عنها لأن الله طهرك منها لأن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة حبور. أرحنا بها يا بلال. جعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان يستمتع بمخلوقات الله عز وجل لأن الله أودع فيها مسحة من جمال فكيف إذا اتصل بخالق الجمال وبأصل الجمال. هذا الذي نقوله دائما أيها الإخوة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالسلوك هو الأصل في الدين والعلم هو السبب والجمال هو الثمرة. لذلك كما قال بعض العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة. يؤكد هذا الكلام قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة في الآخرة. عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها ذاقوا نموذجا منها ذاقوا نصيبا منها. فإن لم تقل أنا أسعد الناس في الأرض إلا أن يكون أحد أثقى مني فهناك خلل في الصلاة. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام من تركها تهاونا فقد عصى وقد ارتكب كبيرة ومن تركها جحودا بفرضيتها فقد كفر.
من ترك الصلاة فقد كفر. أيها الإخوة الكرام، هذا المخلوق الضعيف الذي خلق ضعيفاً وخلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وخلق عجولاً، هذه نقاط ضعف في أصل خلقه. ما الذي يزيلها؟ الصلاة. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً، إلا المصلين. المصلي يرى أن الله يعمل وحده في الكون، يرى أن الله بيده كل شيء، يرى أن الله لن يسلمه لأعدائه، يرى أن الله حي قيوم، يرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، يرى أن الأمر كله يرجع إليه، يرى أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، يرى أن الله حسيب على كل شيء، أمره بيد الله لا بأيدي الخلق. المصلي مع المنعم لا مع النعمة. بين الغرب والشرق هذه الكلمة: الغرب مع النعمة والمؤمنون مع المنعم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من

كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل

تكبر وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس

الحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

ألحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة ربي

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، قلت لكم في الحلقة السابقة هناك لطائف ودقائق بيانية واجتماعية في الآيات التي تليت، ووعدتكم أن أحدثكم عنها. أولا، عرفنا السر في قول الله تبارك وتعالى: وإذ يعدكم إذ تستغيثون ربكم إذ يغشيكم النعاس إذ يوحي ربك إلى الملائكة. وقلنا إن استعمال الفعل المضارع، مع أن هذه كلها أمور قد وقعت من قبل لاستحضار الصورة حتى يكون ذلك أكثر تأثيرا في النفس. ثانيا، في سورة الأنفال نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفي سورة آل عمران قرأنا قول الله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولما كانت آية الأنفال قد نزلت قبل آية آل عمران، فكان المسلمون بحاجة إلى التأكيد، لأنها أول معركة، يعني بدرا كانت أول معركة، ولذلك جاء فيها التأكيد: إن الله عزيز حكيم. ولم نجد هذا التأكيد في آية آل عمران. ثالثا، نقرأ قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وفي سورة الحشر نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. وشتان بين الإلقاء والقذف. الإلقاء هو وضع الشيء وضعا هينا، أما القذف فله ركنان: أولا أن يكون الرمي شديدا، وثانيا أن يكون المرمي قويا ضخما. فإذا كان معك مفتاح أو منديل ووضعته على الأرض يمكن أن تسميه إلقاء، لكن لا يمكن أن تسميه قذفا. إن القذف لا بد أن يكون أمرا فيه ضخامة وقوة وكبر وعظم. في سورة الأنفال قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وفي سورة الحشر، سورة بني النضير اليهود، قال: وقذف في قلوبهم الرعب. وهذا والله يا أخوة من أعظم أسرار هذا الإعجاز، ودليل على أن هذا القرآن ليس إلا من عند الله. أهل بدر أي الكفار كانوا في صحراء لا يملكون شيئا، ولذلك لم يكن لهم ما يتحصنون به. أما بنو النضير فكانت لهم حصونهم التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. هذا خطاب للمؤمنين. ثم يقول عن اليهود بني النضير: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ظنوا أن حصونهم ستمنعهم من الله وتمنعهم من المؤمنين. إذن أهل مكة وقريش في بدر لم يكونوا بحاجة إلى القذف. لماذا؟ لأنهم كانوا في صحراء ليس تحت أرجلهم رمال ثابتة. فقال الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أما بنو النضير الذين كانوا يظنون أن حصونهم ستغني عنهم، فقال الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. انظروا يا أخوة إلى هذا البيان القرآني، إنه كلام الله. رابعا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال ذا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ويقول في سورة الحشر سورة بني النضير ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، فلم يذكر الرسول هناك. لماذا؟ لأن قريشا كانت تعادي الإسلام لأمرين اثنين: أولا لأنه سفه أحلامهم، وثانيا لأن النبي الذي جاء به كانوا يظنون أنه غير جدير بالرسالة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أما اليهود فكانوا لا يحبون الإسلام أيا كان النبي، لا يعنيهم أكان محمدا أم غيره. ولذلك في سورة الأنفال قال ومن يشاقق الله ورسوله، لأن عداءهم للإسلام لكونه دينا أولا، ولكونه جاء به سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ثانيا. واليهود ليسوا كذلك، إنهم يعادون الإسلام أيا كان النبي الذي جاء به. خامسا، قال الله تعالى في سورة الأنفال ومن يشاقق الله، بينما قال في سورة بني النضير في سورة الحشر ومن يشاق الله. في سورة الأنفال لم يضغم، لأن العرب كانوا صرحاء في عداوة الإسلام. اليهود كانوا كما نعلم يناورون ويتقلبون، ليس لهم ما يثبتون عليه، فهم دائما في ما يدغمونه من قول وكلام لا تعرف لهم حقيقة ولا تعرف لهم وجهة. ولذلك جاءت الآية الكريمة في الحديث عنهم ومن يشاق الله، فيها إدغام. أما هنا ومن يشاقق الله فليس هناك إدغام، لأن هؤلاء العرب ولأن أهل مكة ولأن المشركين كانت لديهم الصراحة فيما يريدون قوله. يا أخوة، تلكم بعض قضايا أحببت أن أبينها لكم في هذا الكتاب الخالد، المعجزة الخالدة لسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قولي الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون

0: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه نداءات أربعة كرم الله بها عباده المؤمنين، وقد تقدم لنا من قبل قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. كان النداء الأول في هذه القراءة، وهو النداء الثاني في السورة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وطاعة الله وطاعة رسوله واجبة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وآيات كثيرة تأمر المؤمن بطاعة الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تولوا عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يتلقون منه الأوامر ويبين لهم النواهي. ولذلك قال الله ولا تولوا عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تسمعون، إذا كان سماعكم سماعا فيه تدبر وفيه استجابة، ثم ينهاهم بأن يكونوا مثل هؤلاء الذين حدثنا القرآن عنهم في أكثر من موضع، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. ولذلك القرآن الكريم يأمر المؤمنين دائما بالسماع، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن كثيرا من الناس يتظاهرون بالسماع لكنهم في الحقيقة غير سامعين، لأنهم لو سمعوا لاستجابوا، لأن نتيجة السماع الاستجابة والعمل. يقول الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم، ولم يقل هنا العمي لأن الأمر يتعلق بالسماع والنطق. إن شر الدواب عند الله، والدواب جمع دابة يا أخوة، وهي كل ما يدب على الأرض من حيوان وإنسان وحشرة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم لو عقلوا وسمعوا حقا لاستجابوا ونفذوا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن عدم سماعهم لأن الله تبارك وتعالى علم، وعلمه الحق، أنه ليس فيهم خير. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهم كما قال الشاعر خلقوا وما خلقوا لمكرمة، خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لأعرضوا ولم يفيدوا من هذا السماع. إذن الله تبارك وتعالى لن يظلمهم، لكن أنفسهم كانوا يظلمون. أما النداء الذي بعده، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا لله وللرسول، أجيبوا الله ورسوله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجاء التعبير بإذا لأن الله تبارك وتعالى لا يدعو إلا لما يحيي، يا أخوة، يحيي القلوب ويحيي الأرواح ويحيي الأبدان، وإذا الأمور المحققة دائما، بعكس إن. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وللعلماء أقوال في تفسير هذه الجملة الكريمة نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة التالية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل، وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه، ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا، ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري، فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول بيدخر زي الثاني وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعية
5: ماجيك، واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعية.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر ماجيك، لا بيش ما يكون اسرح بالكون متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. إخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدأوا حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه ما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا عليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: صباح الخير من عمال سهول الشمال وصالة الجنوب. صباح الخير لوطن النشامة أرض العزم والكرامة.
1: وطني الشمس بتفخر إنها تكتب اسمها فوق ترابك. وطني وطني.
0: وصباح الصمود لأهلنا في فلسطين، صباح الثابتين في الميادين، صباح الكرامة والعزة التي لا تلين.

0: انت الاغلى.
1: اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاوي، وصلت 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه اف ام.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. اسمحوا لنا في البداية أن نبارك لمنتخبي مصر والمغرب بالتأهل. أداء مشرف يستحق الفوز والتأهل، أسعدتم الجماهير العربية فعليا، والكل تابع مباراة المغرب امبارح، مباراة مصر قبل يومين، وكل التوفيق لهم في المواجهات القادمة إن شاء الله. يمكن البعض يتحدث أن المواجهات القادمة ستكون صعبة على صعيد المنتخبين، إن شاء الله نشوفهم أو على الأقل نشوف أحدهم يصل إلى الدور النهائي، إلى نهائي كأس العالم. بس بدي أقول لكم الفرق بين تأهل مصر والمغرب تحديدا. مصر تأهلت إلى دور 16، مصر تأهلت إلى دور 16 اللي هو ثمن النهائي، لأن مباراتها الماضية كانت في دور 32. المغرب تأهلت إلى دور 8 أو ربع النهائي بعد ما فازت مبارح بنتيجة 3-0 على كندا، وكشفتوا الهدف القاتل في الدقائق، يمكن بعتقد إجا بالدقيقة 96 أو 97، فبالتالي تأهلوا إلى ربع النهائي اللي هو دور 8. الآن مصر ستواجه الأرجنتين ميسي ورفاقه، وفرنسا ستواجه والمغرب ستواجه فرنسا. بدي أذكركم بمونديال قطر 2022 كانت عقدة المغرب المنتخب الفرنسي الذي أخرج المغرب من نصف النهائي عندما فازت فرنسا على المغرب 2-0. فاليوم إن شاء الله يتخطوا هذه العقبة. المنتخب الفرنسي منتخب قوي، المنتخب الفرنسي مرشح ليحصل على لقب كأس العالم. وإذا احنا تابعنا يمكن الأيام الماضية شفنا بعض المباريات سواء للمنتخب الفرنسي أو لغير من المنتخبات، يمكن كان البعض يلاحظ أن المنتخب الفرنسي كان من أقوى المنتخبات ومن أكثر المنتخبات اللي استطاع أن يحصد يعني خلينا نقول شباك نظيفة، ويكون قادر يسجل أهداف مقارنة بالمنتخبات الماضية الأخرى. فإن شاء الله المغرب هاي المرة تقدر تفوز على فرنسا وتتأهل إلى نصف النهائي. وقبل يومين كان في مباراة أنا شخصيا كانت بالنسبة لي من أجمل المباريات اللي حضرتها منذ بداية المونديال، مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. يمكن كانوا عبارة عن كتيبة محاربين، مش منتخب جاي لأول مرة على كأس العالم، زي حالات منتخبنا أول مرة يشارك في كأس العالم، أول مشاركة، دخل بشخصية. تذكرون في بداية المونديال كان أول مباراة لهم مع إسبانيا، وإسبانيا طبعا اللي كانت أيضا واللي ما زالت يعني ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم، ما قدرت لا تدخل عليهم هدف ولا تفوز عليهم، يعني رغم كل المحاولات. وتذكرون في هذاك الوقت يعني انتشر اسم فوزينا الحارس منتخب الرأس الأخضر، واللي كان عنده قبل ما يدخل كأس العالم 50,000 متابع، اليوم عنده 22 مليون فولورز على الانستغرام، متابع على الانستغرام. فبسبب طبعا بسبب التألق هذا الحارس، بسبب التألق في مباراتهم مع إسبانيا، مباراتهم الافتتاحية، ففعليا دخلوا بشخصية فريق بقول لك احنا بدنا نواجه اي اسم، ما عندنا اي مشكلة، احنا اول مرة منشارك، زبطت معنا زبطت، ما زبطت مش مشكلة، فاحنا مشاركين اليوم اول مرة. فمثل ما قلت عبارة عن كتيبة محاربين. امبارح امام الارجنتين بطل العالم، شفنا منتخب يعني أبهر الكل فعليا. اللي كان متوتر واللي كان على أعصابه الأرجنتين مش الرأس الأخضر، الأرجنتين فعليا كانوا خايفين يطلعوا، يعني هم اللي عاشوا التوتر بسبب اللعب اللي أبهر الكل، مثل ما قلت اللي لعبوا الرأس الأخضر فعليا لعبوا بثقة كبيرة وضغطوا وقاتلوا والله على الكرة. ففعليا شو هالروح القتالية، شو هالحارس اللي صد كل الضربات الثابتة لميسي. يعني بدناش نفتح مواجهة يا إخوانا، قلت محمود، لكن فعليا كل الضربات الثابتة لميسي صدها، كل الضربات اللي يعني ضربوها النجوم الموجودين في الأرجنتين وقف سد أمام هذه الضربات. والله يعلموهم درس للأرجنتين صراحة، يعني شافوا غليلنا شوي هيك، يعني خاصة ميسي اللي شايف حاله على منتخبنا
وشفتوا الصور اللي انتشرت لما كان بده يتصور بعض اللاعبين مع ميسي كيف تصرف مع بعض اللاعبين، اكيد كلكم شفتوا الصور اللي طلعت على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن البعض يقول احنا كمان بعض لاعبينا انتم كبار وابطال، احنا انتم بعيوننا، فليش البعض تصرف بهذه الطريقه؟ على العموم هذا موضوع ثاني، لكن انا اقول انه الراس الاخضر قدم درس لكل المنتخبات الصغيره. ما في فريق اسمه فريق كبير، مدام عندك إرادة، مدام عندك عزيمة، مدام عندك إصرار، مدام عندك ثقة بنفسك، ما في إشي يسوق قدامك كبير. صحيح الأرجنتين يمكن بعض يقول لي طب ما بالنهاية الأرجنتين هي الفازت، صح الأرجنتين هي من خرجت بالفوز، لكن الراس الأخضر طلعوا راسهم مرفوع، حتى الجماهير الأرجنتينية كانت تتصفق لهم على الأداء المشرف اللي عملوه. فعليا كتبوا واحدة من مفاجآت كأس العالم هذا المنتخب. فبعتقد اليوم الأداء كان حلو، وكانت مثل ما قلت كانت من أكثر المباريات اللي فعليا استمتعنا فيها في المونديال.

يعني أرسل لي قبل كم يوم الأخ العزيز بلال الزيود، أصبح عليك بالخير أبو سيف، ببعث لي عن طائر الميناء. أنا أذكر قبل 4 أو 5 سنوات كان إجاني بعض الملاحظات من الأغوار الشمالية تحديدا، من أصحاب من المزارعين في منطقة الأغوار الشمالية، وتحديدا من الأخ العزيز عدنان خدام، إجاني بعض الملاحظات عن هذا الطائر الذي تسبب بأضرار فادحة للمحاصيل، وتحديدا المحاصيل الفاكهة في الأغوار الشمالية. طائر الميناء يا إخوان، هذا الطائر هو من نوع فصيلة الغراب، ينتمي إلى عائلة ما تسمى بالعائلة الزرزورية. هذا الطائر ذكي، هذا الطائر ممكن يقلد أصوات، ممكن يتكلم. طبعا هذا الطائر يسمى طائر هندي، يعني موطنه الأصلي الهند تحديدا، يعني البعض بيقول باكستان أيضا، لكن تحديدا الهند. خلينا نقول هذا الطائر دخل الأردن قبل 15 سنة، دخل عندنا على الأردن كطائر زينة. طبعا هو منظره يعني ممكن، يعني مش عارف إذا منظره حلو، يمكن البعض يكيف على شكله، بس منظره عادي يعني، قد يكون من قارو أصفر. المهم دخل الأردن كطائر زينة، بعدين أطلق في المدن والمحافظات عندنا. وهذا تصوير من عندي من شباك البيت صراحة، قبل كم يوم بالصدفة شفته واقف عندي على باب البيت، على شباك البيت العفو، وحاولت اني اصوره قدر الامكان يعني قبل قبل قبل ما قبل ما يطير. طبعا هو يعني كانت درجه حراره عاليه بوقت الظهر او بعد الظهر بشوي، فكان بيجي على الشبابيك يعني يمكن بيدور على مي او إشي مثل هيك. فهذا الطائر يا اخوان اللي امامكم اللي شافه يمكن قبل هيك، هذا اسمه طائر الميناء. هذا الطائر الان قاعد يسبب، طبعا بعد ما أطلقناه بالمدن وبالمحافظات انتشر سريعا، وأصبح يعني يتسبب بأضرار فادحة لمحاصيل الفاكهة والطيور المحلية. انتشر سريعا، صار ينافس الطيور عنا، يطرد الطيور من أماكن تكاثرها، ينافسهم على الأعشاش، ينافسهم على الغذاء. صفاته كلها صفات عدوانية يا إخوان، سبحان الله. الله كيف خلق الحيوانات وكيف خلق الطيور وكيف خلق، يعني يمكن البعض يقول قد تشبه البشر أحيانا، وكل حيوان قد يحمل صفات. وأنا يعني إذا بذكر هذا الكلام الكل يعلم جيدا، ويمكن هذا أخذناه وإحنا صغار في المدارس، صفات الثعلب الماكر، صفات الذئب، صفات الجمل، صفات الخيل، صفات الحمير أجل لكم الله. فكل حيوان له صفات معينة يتميز بها. هذا الطائر يمتاز بصفات عدوانية، عدواني. يعني شو يسوي؟ إضافة أنه يتسبب بأضرار للفواكه والطيور المحلية، يدمر أعشاشها، يأكل فراخها أيضا، يأكل فراخها، وتعتبر فراخ الطيور بالنسبة له غذاء مفضل. وأيضا يمتاز بتقليد الأصوات، فيستخدم هذه الميزة في صيد الطيور، يعني إضافة أنه يأكل فراخها يصيد أحيانا. وأصبح يشكل تحديدا في مناطق الشمال خطر على الطيور المحلية عندنا الموطنها الأصلي الأردن، مثل الطير الدويري، الطائر الدويري الطائر المعروف محليا. فاليوم هذا الطائر يا أخوان اللي أمامكم، هذا الطائر دخل كطائر زينة، اليوم أصبح مغتصب لبعض الطيور، مغتصب يعني للمحاصيل، مصدر خطر على محاصيلنا وعلى طيورنا. وإذا بدك تحكي عن التخلص منه، أصبح التخلص منه يعني من المستحيل. طائر الميناء، اقرأوا، يعتبر من أخطر 100 نوع من الطيور في العالم بدون مبالغة. اقرأوا التقارير التي تتحدث عن طائر الميناء. والله ذكرتني هذه القصة، هذا قصة هذا الطائر، وأنا أقرأ عن هذا الموضوع، بس بعث لي الأخ بلال مثل ما بديت حديثي، ذكرتني فعليا بالاحتلال الصهيوني الغاصب. كما دخل اليوم طائر الميناء اللي نتحدث عنه اليوم إلى بيئتنا تحت عنوان طائر زينة، ثم تحول الآن مع الوقت إلى طائر يهدد الطيور المحلية، يأكل الأعشاش والبيض، يهدد المحاصيل، كهكذا هو الاحتلال الصهيوني. دخل إلى الأراضي الفلسطينية تحت عدة ذرائع، تحت عائلات مضطهدة، تحت تجار، تحت استيطان، تحت تعايش، ثم كشف عن وجهه الحقيقي، ثم كشر عن أنيابه، ثم ظهر على حقيقته،
وتحول إلى وحش كاسر يسرق الأرض ويقتل الإنسان ويشرد العائلات. هذا هو يعني هذا هو الحال بالاحتلال الصهيوني اللي فعليا اليوم هذه الحكاية بدأت من عقود تحت عناوين الهجرة تحت عناوين الاستيطان، واليوم تحولت هذه العقود إلى واقع احتلالي يقوم على على على السيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الأمن والحرية والعيش. هذا هو الاحتلال اللي لم يكتفي اليوم فعليا يعني بالاستيلاء على الأرض وبس، لا لا، أيضا سياسات القتل والتدمير والتشريد والاعتقال كلها يحاول فرض واقع جديد في الأراضي المحتلة. فإن شاء الله يعني إحنا طبعا دائما كما نقول رغم كل ما يواجه الشعب الفلسطيني من معاناة يبقى الأمل، يبقى الأمل موجود بأن ينتهي هذا الظلم، وسينتهي إن شاء الله هذا الظلم، وسينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة والعيش بسلام على أرضهم، وإن شاء الله يأتي هذا اليوم اللي تزول فيه هاي المعاناة ويستعيد أصحاب الحق حقهم ويعيش الفلسطيني بسلام في وطنه.

0: بقلوب
1: يا أخوان. قبل يومين الخبر الذي يمكن أصبح حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل السابق الدكتور، ولا هو مش دكتور والله ما بعرف صراحة إذا دكتور أو لا، المهم وزير العمل السابق خالد بكار الاستقالة. دكتور بحفظ الألقاب للجميع، طلب منه الاستقالة بسبب تضارب المصالح. طبعا يمكن خلينا أقول أنا بغض النظر عن اسم الوزير أو عن تفاصيل القضية، يمكن موضوع قصة تضارب المصالح يمكن خلينا أقول أول مرة يصير هذا في الأردن، أنه اليوم يطلب من وزير العمل أو من أي وزير في الحكومة الاستقالة بسبب تضارب المصالح. ويمكن لما نحكي عن تضارب المصالح بدنا نحاول نفرق بين تضارب المصالح وبين الفساد، في فرق كبير بينهم الآن بدنا نحاول نوضحها. أنا بس فتحت على الخبر وأنا بحكي معكم على أساس أنه أقرأ من المصدر الرسمي بالضبط. وقرر رئيس الوزراء تكليف وزير النقل نضال القطمين بإدارة أعمال وزارة العمل خلفا للبكار الذي طلب منه تقديم الاستقالة. طبعا هذا ب 28/6 اللي هو الأحد الماضي تحديدا، بعد أن علم ليش إجا القرار، بعد أن علم الرئيس بعطاءات حكومية تقدم بها أو تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار ابن الوزير البكار، وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخرى. طيب شو الفرق بين يا أخوان تضارب المصالح وبين الفساد؟ تضارب المصالح يختلف عن الفساد. الفساد اليوم أنك تستغل منصبك حتى تحقق منفعة بطريقة مخالفة للقانون. أما اليوم تضارب المصالح هو وجود شيء واضح قد يؤثر على حيادية المسؤول، يعني خليني أقول قد

هذا هو تضارب المصالح. فاليوم أنا كمسؤول المفروض أني أكون بعيد عن اتخاذ القرار اللي له علاقة بتضارب المصالح. أول شيء أحمي نفسي، ثم أحمي الثقة المفروض الموجودة بين المواطن والمؤسسة، مش بين المواطن والمسؤول، لا لا، بين المواطن والمؤسسة، ثقة الناس. اللي اليوم يمكن البعض يقول لك موضوع تضارب المصالح هو من أهم معايير الحوكمة والحديثة تحديدا في العالم. يعني أعطيكم مثالين سريعات. بكندا رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو عام 2019 دخل تحقيقا بعد أن اتهم أنه خص شركة كندية كبرى بقرار وعطاءات كبيرة. انتهى التحقيق بأنه فعلا هذا مخالف ويعتبر مش فساد، لا، يعتبر تضارب مصالح. ليش خدم هاي الشركة؟ لأنه فيها كان علاقات وصداقة وكذا، كان يعرف كأنه بنت فيها وشي زي هيك، مثل ما طلع على الإعلام ما وجهوا له أي تهمة جنائية يعني أو فساد، لا، بس تضارب مصالح. كان سبب تضارب المصالح كانت ترويحات، مش استقالته بس، تقريبا نص الحكومة روحت عندما كان رئيسا للوزراء في كندا. بريطانيا، تذكروا رئيس الوزراء اللي كان شعره هذا اللي ما يمشط شعره، اللي كان اسمه جونسون، بوريس جونسون، نفس الشيء كمان، كان في تضارب مصالح، وكانت نتيجة ذلك سلسلة استقالات ومسؤولين على في حكومة بريطانيا على خلفية مواضيع تتعلق بمخالفة ما يسمى بمعايير السلوك اللي لها علاقة بتضارب المصالح. لذلك اليوم يا أخوان، اليوم الحكومات لما بدها اليوم يعني تستقطب شخص ليستلم، مش شرط وزير، يستلم منصب في الدولة، بتقول له تعال افصح عن ممتلكاتك، افصح عن شركاتك، افصح عن استثماراتك، عن مصالحك التجارية، عن أي علاقات ممكن تأثر في قراراتك. شو أولادك عندهم شركات؟ شو جيزان بناتك عندهم شركات؟ شو عندك مصالح؟ شو عندك استثمارات؟ عشان أنا اليوم بس اتخذ قرار بدي أتأكد هذا القرار في تضارب مصالح ولا لا، حتى ما يكون في اليوم تعارض. أو اليوم والله أنا اليوم أشوف يعني أني أشوف أنه والله كل هالشركات تحال، أو كل القرارات تحال لنفس الشركة، كل العطاءات تحال لنفس الشركة، بتروح بتدور بتلاقي الشركة والله في علاقة تربط بين الشركة وبين المسؤول الفلاني. فالفكرة يا إخوان، مش أنا اليوم قاعد أتهم الوزير أو المسؤول، الفكرة أنه حتى اليوم تبقى الثقة موجودة بين المواطن والمسؤول. وقد يكون يعني أحيانا قد يكون نعم تضارب المصالح، قد يكون أحيانا نوع من الفساد في حال كان العطاء أحيل إلى شركة، هذه الشركة تخص المسؤول، وكانت الشركة أصلا المفروض أنه في شركات تقدمت بخلينا أقول يعني بدراسات أفضل منها، لكن أحيلت إلى الشخص الذي يعني هذا المسؤول أو اللي فيه قرابة بينه وبين المسؤول. فخلينا نسمي إجراء وقائي. اليوم بدنا نحكي بهذا الموضوع. يعني أنا اليوم كمواطن إذا شعرت أنه قاعد القانون يطبق على الجميع، والله حتى لو اختلفت مع الحكومة بقرار قرارين، بس راح أحترمها، راح أقول والله الحكومة ما في قدامهم الناس سواسية كلهم. أما اليوم أنا إذا شعرت كمواطن أنه المحاسبة انتقائية، يعني بعض المسؤولين يخضعوا للمعايير اللي لها علاقة بالنزاهة والسلوك، وبعض المسؤولين مثلا لا يخضعوا للمعايير، ناس وناس، هون بتبلش الفجوة بين المواطن والمسؤول، أو بين المواطن والحكومات، أو بين المواطن والمؤسسات الرسمية. فاليوم السؤال مش والله الوزير أخطأ ولا ما أخطأ، لا، اليوم السؤال هل هذا سيصبح نهجا في الحكومة؟ إنه اليوم أنا أي تضارب مصالح مهما كان مين المسؤول، مهما كان موقع هذا المسؤول، أي تضارب مصالح معناها وقف، ما في مجال. فأنا عندي نهج جديد بالإدارة العامة، هذا النهج سيطبق على الجميع. يا أخوان، رأس مال الحكومات مش عدد وزرائها ولا حجم موازناتها ولا عدد مشاريعها، رأس مالها الحقيقي ثقة الناس فيها، ثقة المواطن فيها. أنا لما أشوف أن الحكومة فعليا اليوم يعني خلينا أقول يعني مش ممكن اليوم أنها تجامل مسؤول على حساب البلد، على حساب الوطن، على حساب المواطن، وتكون أي قضية إلها علاقة بالبلد، يعني هي عبارة عن مبدأ مؤسس

أساسي، مش ممكن اليوم أكرس أي إشي شخصي فيه. فالناس اليوم راح تنظر الموضوع بطريقة كويسة. حتى اليوم أنا لا أيضا ترتبط أسماء شركات بأشخاص، وأنتوا عارفين اليوم عندنا في البلد في عندنا شركات مرتبطة بأسماء أشخاص، بعضهم كان مسؤول سابق في الدولة. فأنا بدي إياها قاعدة عامة، قاعدة عامة تطبق على الجميع. لأنه أنا اليوم كمواطن البعض يقول أنا تعبت، يعني تعبت من الشعور بأنه اليوم المحاسبة لا تتحرك إلا لما يصبح الملف قضية رأي عام، لما الناس على السوشيال ميديا والإعلام يتحدث فيه تتحرك الحكومة. لكن اليوم لما أشوف أنه في شغل جديد الناس ما كانت تعرف عنه وتحركت الحكومة قبل ما يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام، فهذا كويس. فأنا بدي أسمع منكم اليوم، يعني إحنا بدنا قواعد ثابتة، سواء كان المسؤول وزير ولا مدير عام ولا مدير مديرية ولا رئيس هيئة ولا صاحب قرار ولا رئيس وزراء ولا نائب رئيس وزراء. يمكن هاي تكون الحالات النادرة، يمكن اللي يقول لك أنا سمعت فيها عن تضارب مصالح، لكن هل سنسمع هذا الموضوع في المرات القادمة في حال كان هناك تضارب مصالح عن وجود أي فساد ممكن يكون موجود؟ أنا اليوم كمواطن ما بدور على قصة وزير، يعني هو الموضوع مو شخصي بين الناس وبين أي وزير اتهم بتضارب مصالح على سبيل المثال. أنا اليوم لا ما بدور على قصة. أنا اليوم بدي شعور أو إحساس أنه المنصب هذا منصب تكليف مش تشريف، وأنه هذا المنصب أنت جاي عليه عشان تشتغل للمصلحة العامة وللصالح العام للناس. فأنت اليوم كمسؤول مين ما كنت ومهما كان موقعك، المفروض أنك تخضع لكل القواعد المؤسسية اللي يخضع لها جميع المسؤولين، وتخضع للقانون كما يخضع له جميع الأردنيين. فاليوم هاي القصة بس خلصت على السوشيال ميديا، الناس حكت يومين ثلاث بعدين وقفت، قد تنتهي خلال أيام، لكن ويجي خبر بعديها، وهي يمكن كأس العالم كل يوم في خبر، يجي خبر بعديها والناس تنسى، يشغل الناس. لكن اليوم أنا اليوم كعين الحكومة وعين المواطن المفروض أن تبقى على أنه اليوم يجب أن يكون هذا الموضوع نهج. فبدي أسمع منكم اليوم، إذا كنا نعتقد أنه هذا الشعور لوحده وأن نشتغل على هذا النهج وتطبيقه على جميع المسؤولين دون استثناء، كيف ستكون نتيجته على الأداء العام؟ وهذه النقطة المهمة، كيف ستكون نتيجته على الأداء العام؟ يمكن كثير سمعنا على مدى سنوات ماضية كثير من العطاءات وكثير من الشركات وكثير من الأسماء التي خرجت، ومش متأكدين إحنا إذا الموضوع صح ولا لا، لكن كلام يقال إما في الجلسات أو في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا العطاء أحيل لفلان وهذا العطاء أحيل لأبو فلان وهذا العطاء أحيل لآل فلان وهذا لكن اليوم أن نسمع عن أن رئيس الوزراء يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب المصالح لأنه ابنه أحيل له عطاء لشركته، فهذا أعتقد اليوم نهج كويس. فهذا سؤالي لكم اليوم، هل إقالة وزير بسبب تضارب المصالح فعليا هذا الشيء يعزز ثقة المواطن بالحكومة؟ هذا من جانب. من جانب ثاني، كيف يجب أن يتحول ما حصل إلى نهج يطبق على جميع المسؤولين دون استثناء؟ وإذا فعلا تحول النهج شو نتيجته علينا؟ ما هي نتيجته على الأداء العام؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستنى لكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال 50 بعد 200 للولايات المتحدة الأمريكية. الأردن يجلي عددا من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. السفير الفنزويلي لدى الأردن يعرب عن بلغ شكره وامتنانه للأردن وقطر على الدعم الذي قدمه لفنزويلا في مواجهة تداعيات الكارثة الأخيرة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم مصابون بحالات خطيرة في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على منزل فلسطيني في بلدة غرب جنين وتحوله لثكنة عسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض وإنه قد ينعقد بعد أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: مدينة وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا لكم مرة أخرى، هل إقالة وزير بسبب أو طلب أن يقدم استقالته بسبب تضارب المصالح، هل هذا الشيء يعزز ثقة المواطن بالحكومة؟ كيف يمكن أن يتحول إلى نهج؟ كيف يمكن أن يتحول إلى نهج يطبق على جميع المسؤولين؟ وما نتيجة ذلك يعني في الأداء العام؟ لما إحنا اليوم يكون عندنا هذا الشعور ويكون عند المسؤول هذا الشعور، ما نتيجته على الأداء العام؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060، وكركم المشاركة أيضا من خلال الواتساب على 0787-93-22-93.

0: سأبدأ باستقبال اتصالاتكم. وأنا مثل ما قلت اليوم إحنا المفروض يكون في عنا مبدأ واضح، المواطن مثل ما قلت اليوم لا يبحث عن القصة، يبحث أنه أنا اليوم الكل المفروض يكون أمام القانون سواء، والمفروض اليوم أنه إحنا يعني نشتغل على هذا النهج في الإدارة العامة حتى اليوم يكسب ذلك ثقة المواطن. باعتقادكم كيف يمكن أن يتحول النهج وما نتيجته على الأداء العام؟ أبدأ معك أخي عمر.
1: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا يا سيدي، صباح الخير.
1: الله يعطيك العافية وصبحكم بالخير إن شاء الله والجميع.
0: هلا أخي عمر، يسعد صباحك.
1: والله يا أبو زيد، أنا أولا ما لا أشكر الناس، أشكر الله، شكر للحكومة، شكر لدولة الرئيس اللي أخذ هذا القرار. أنا يعني من الباب هذا، يعني أنا كمواطن هيك بحس إنه أنا فعلا المواطن والمسؤول سواسي أمام القانون. بدع في قانون، أنت كمسؤول كوزير أو كموظف عام بالقطاع العام موقع على مدونة سلوك وبدك تلتزم فيها.
0: نعم.
1: ما التزمت فيها في جزاء.
0: 100%. نعم.
1: الآن يعني هاي بتثبت إنه الوظيفة العامة مش مزرعة للموظف.
0: كويس. حتى اليوم أنا كموظف سواء مسؤول أو وزير أو مهما كان موقعي اليوم، أحط في بالي أنه هذا مبدأ ثابت راح يطبق علي في حال أنا اليوم استغليت الوظيفة.
1: أي نعم، أنه هذا مش مزرعة لي، يعني مش أنا بحطه بصرح بمرح زي ما بدي بوظيفة. أنا موظف مطلوب مني واجبات، بأدي واجباتي وكان الله بسرع عليهم. أما أصير أنا أشرك وأغرب، لأن أنا هذا لما أكون أنا صاحب مسألة مؤسس أو أنا صاحب شركة اللي بسوي اللي بدي إياه فيها، بس انا موظف جاي يقول مش صح. يعني حتى الوزير موظف،
0: صح،
1: الوزير موظف، مش انه يعني بزرع له وحط بدي اياه ويعين بدي اياه ويرسل لعطاء بدي اياه وياخذ بدي اياه. يعني زي ما تفضلت انت في بدايه حديثك، الفساد مش بس انه امد ايدي على المال.
0: نعم.
1: سوء الاداره فساد. سوء الاداره بالنسبه لي فساد. عدم قيامك بالواجبات الوظيفية تبعتك صح 100%، عدم يعني أداءك الوظيفي هذا فساد برضه.
0: نعم. يعني أنا اليوم كمواطن إذا شعرت أنه القانون يطبق على الجميع، شو بدها تكون النتيجة؟ وبالمقابل إذا شعرت أن المحاسبة انتقائية، شو النتيجة؟
1: أنا لما كمواطن قلت لك، أنا كمواطن بشعر بالارتياح النفسي لما أشوف القانون يطبق على الجميع. بصير يعني بقول ان شاء الله الامور تكون يعني الامور البلد او امور الوطن بشكل عام، امور المجتمع بشكل عام بتكون احسن.
0: نعم.
1: انا ببعث يعني والله لما شفت القرار ارتحت نفسيا.
0: يعني هو خلينا نقول يعني هي سنه حميده وكان شيء جديد عندنا بالبلد.
1: يعني
0: ما صارت
1: انا في عهدي انا ما خلال سني هذا ما سمعت اي حكومه او صار يعني قرار زي هيك الا ب 89 تقريبا لما كان دوله احمد عبيدات رحمه الله عليه لما طلع قانون من اين لك هذا. واحنا يا ريت تطبق هذا القانون من اين لك هذا ويكون على الجميع، يكون قانون يعني مطبق على الجميع ويكون في عداله.
0: نعم.
1: بين الجميع.
0: اشكرك يا اخوان. انا مثل ما قلت قبل الموجه، شكرا اخوي عمر، يسعد صباحك. قضايا تضارب المصالح العام أو تضارب المصالح تعتبر من أهم القضايا اليوم في الحوكمة الرشيدة أو في الحوكمة الحديثة. وأنا ضربت لكم مثال ما حدث في كندا وفي بريطانيا. فاليوم قديش مهم أن ننظر أن القانون مطبق على الجميع، مش والله المحاسبة انتقائية، والله القضية صارت على السوشيال ميديا وصارت قضية رأي عام، خلص يعني مدام صارت قضية رأي عام فإحنا بدنا نتحرك، الناس قاعدة تحكي بالموضوع، والله القضية يعني للمسؤول الفلاني خلص بدنا نطبق عليه القانون، أما المسؤول الثاني يعني هذا معاييره تختلف عن غيره. لا المفروض تكون على الجميع. بشير، شو رأيك أخ بشير؟
2: السلام عليكم. الله يصبح
0: المعنور. عليكم السلام.
2: الله يصبح المعنور النبي.
0: صباح الورد.
2: ما يفعل من أي لك هذا؟ ليش ما يفعله؟ من محمد ولي عام ليش ما يفعل لك هذا؟ شهر ثاني ليش ملفة الفساد؟ يعني كل شهر يكون تقارير عنده على مكتبه الوزراء والنواب والأعيان، يعني ليش إما مفعل رئيس وزراء من إلى كهذا؟ يعني ملفة الفساد هذا مال بالملايين بالمليارات، يعني ليش ما يفتح رئيس وزراء مثل
0: اليوم أخ بشير عمان. لما سمعت عن خبر إقالة الوزير بسبب تضارب مصالح، هل كان في عندك شعور بالثقة بالحكومة بس سمعت هيك قرار؟
2: عندي ثقة، بس لازم مزيد من الشفافية، مزيد يفتح ملفات الفساد كل شهر، لازم كل التقارير الوزارة.
0: يعني باعتقادك اللي صار لازم يتحول لنهج ثابت.
2: نعم. وبعدين يا ريت رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان يفتح لك أي فعل لك هذا، بس نعم. يعني هذا أنا بطلب من رئيس الوزراء الشعر بسمعني يفتح من لك هذا بس يعني كل شيء لازم يكون في تقارير الوزراء والأعيان والنواب عند رئيس الوزراء ويحاسبوا نعم. وهذا المال العام مش عارف يعني لما تبدأ يفتح لازم يفتح كمان ملفات الفساد ما إلى ذلك أستاذ لي
0: نعم.
2: ما إلى ذلك شكرا أستاذ لي
0: شكرا أخ بشير هلا يا سيدي دكتور موسى تفضل دكتور موسى الهروط هلا دكتور معي سيدي
3: صباح الخير
0: صباح الخير هلا بيك
3: يعطيك العافيه
0: هلا هلا دكتور موسى تفضل
3: يا اخوي بس بدي بالنسبه للثقه صارت موجوده الثقه الحمد لله في الحكومات بس في شغله بسيطه يعني مش المفروض انه من اين لك هذا المفروض الحكومه بتعرف كل انسان في البلد شو راس ماله من أول ما بلش يشتغل
0: نعم
3: هذا تفتيش خلينا نحكي
0: 100% وللعلم ترى يعني المفروض أنه هذا موجود عندنا يعني يفرض على الوزير وكبار مسؤولين أن يفصل عن ممتلكاتهم واستثماراتهم
3: أيوة هذا القانون لازم يتطبق فعليا وحرفيا
0: يعني شو مصالحك التجارية شو علاقاتك اللي ممكن تأثر بقراراتك بدك تحكي عنها قبل ما تسلب المنصب نعم
3: طبعا لما بده يجي يخلص من وزارة بتلاقي صار عنده عقارات وصار عنده عمارات طب من وين هذا
0: من وين صح
3: لازم في تكون في شفافية ولازم ويس. يكون في حساب هذا الحكي لازم يتطبق على كل الوزارات
0: أحيانا بعض الدول لما يكون في تعارض المسؤول اللي ممكن يكون في تعارض بقراره يمتنع أصلا عن المشاركة أو بنسحب
3: بالضبط
0: خلص بيقول لك أنا بنسحب من الملف على أساس أنه ما يكون في شبهة شبهة التعارض مش تعارض شبهة التعارض فما بالك اليوم إذا كان إذا كان صاحب الشركة ابني ولا جوز بنتي
3: هو نفسه بيقدم استقالة لكن هنا إحنا النظام ورثة هذا بيورث ابنه هذا بيورث ابنه يعني وين الفرص للشباب الثانية في عنا عقول فذة في البلد ليش ما تعطيهم فرصة
0: صح
3: ليش الاختيارية والكبار في السن هم اللي دائما مسيطرين في عندك شباب عندهم أفكار عندهم نفس الجيل اللي إحنا فيه في عندهم أفكار عظيمة جدا ليش ما نستغلها ليش نخليهم يطلعوا برا يستفيدوا الدول برا منهم
0: أخ موسى القرار اللي صدر من رئيس الوزراء الأسبوع الماضي
3: قرار حكيم مية
0: هل يعني اليوم أنت شعرت أنه القرار خلاص اليوم أنا شفت أنه القانون يطبق على الجميع حتى أو مهما كان موقع المسؤول
3: ما بيبين من واحد لا يعني على مؤاخذة ما بيبين من واحد هذا القانون لازم يمشي على الكل ويصير في نظام تفتيش ونظام سيرة ذاتية لكل وزير عشان هيك المواطن يحس بالأمان ويحس إنه في حساب وفي متابعة
0: في متابعة
3: حتى لما يكون في رفع أسعار أو في أي قرارات حكومية بنحكي مظبوط إحنا هلقيت بحاجة لهذا القرار
0: بس اليوم هاي القضية المفروض تصير فرصة إنه هذا الإشي يصير قاعدة تطبق على الجميع
3: طبعا
0: صح
3: لازم تكون هاي فرصة وتضلها ثابتة مش بس يتغير دولة رئيس الوزراء
0: 100% يعني لا ترتبط بالأشخاص
3: هاي نهج مستمر
0: صح كلمة مهمة هاي اللي حكيتها شكرا أخ موسى
3: الله
0: دكتور موسى هروط دكتور موسى بيقول يعني مش إذا تغير رئيس الوزراء الحالي ينتهي هذا المبدأ لا المفروض هذا يكون شغل مؤسسي لا يرتبط بالأشخاص لا يرتبط بالظروف قاعدة عامة تطبق على الجميع مش والله بس تحولت قضية رأي عام بدنا نشتغل لا قاعدة عامة تطبق على الجميع وما في انتقائية تكون محاسبة للكل بغض النظر عن موقعه وعن اسمه شو رأيك أخ محمد إيش رأيك تفضل محمد
4: الله يسعد صباحك أبو زيد
0: هلا صباح الخير هلا أخوي محمد
4: كيف حالك سيدي
0: يا هلا والله
4: يا سيدي الوزير يعني لما أقسم اليمين أمام جلالة الملك لما شكل الحكومة مش قال أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة
0: صح
4: حطي بالله أنت خط أحمر تحت أمانة يعني الرسول عليه السلام قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة سلام. أنت مؤتمن على كل شيء أنت مؤتمن الآن على
0: يعني
4: على الموظفين اللي معك على الموظفين اللي عندك أنت مؤتمن على العمل اللي تقوم به أنت مؤتمن على كل شيء أنت حلفت يمين على القرآن الكريم والقرآن الكريم مش لعبة
0: من أهم صفات يعني. من أهم الصفات المفروض تكون موجودة عند المسؤول الأمانة
4: الأمانة صح. يا أبو زيد أهم صفات موجودة الأمانة طبعا. يعني
0: سيدنا يوسف عندما وصف بأنه قوي أمين
4: أيوة سيدنا يا أبا تستأجر إن خير ما استأجرت القوي الأمين لازم يكون قوي وأمين ما بي يعني على مؤاخذة
0: سيدنا موسى
4: ما بيدهلز ما بي ما لازم يكون عنده قوي قوة شخصية، مش مثلا موظف فارض شخصيته عليه أو المسؤول ما فارض شخصيته عليه. أنت المسؤول أول أمام الله وأمام جلالة الملك
0: 100%.
4: يعني الملك لما لما لما كلفك رئيس الوزراء وحلفت اليمين أمام جلالة الملك أول شيء حلفت يمين أمام الله ثم أمام جلالة الملك، أنت مؤتمن. أنت مؤتمن.
0: مؤتمن صح.
4: يعني مش تجيب تهيل عطاء لابنك ولا لجوز بنتك ولا مدري مين، ليش؟
0: نعم.
4: طب ليش تهيل له عطاء؟ شو عامل هو مثلا يعني شو قدم؟ شو قدم حتى أنت تهيل له عطاء مثلا بهذا الشكل؟ شو قدم؟
0: يعني شوف احنا خلينا نقول يعني نقطة، احنا في حال كان في هناك مصالح او علاقات اكيد راح يأثر على القرار اخوي محمد، اكيد راح يأثر على القرار.
4: اشوف الاقارب، اسمع، علاقات بين مثلا الاقارب لا يجوز، معناته ما لا يجوز.
0: فلذلك انا اليوم لذلك انا اليوم لما اشوف في تعارض ممكن يأثر على قراري المفروض اني امتنع عن هذا الملف كمسؤول.
4: صحيح صحيح مظبوط
0: امتنع مباشرة.
4: لازم الواحد يعني لانه شوف الأقارب ولا جوز ولا إشي، هاي فيها مليون سؤال يطرح المواطن، مليون شغلة.
0: نعم.
4: مليون سؤالة بيطرح المواطن. يعني أنت ليش مثلا، ليش مثلا كل واحد بيقولك مثلا ليش عمل، ليش حال عطاء لابنه، ليش حال عطاء لجوز بنته، ليش حال عطاء
0: صح لأخوه. أول سؤال يسألوا الناس هذا السؤال، صح كلامك
4: صح ولا لا؟ يعني بسأل مليون سؤال
0: صح.
4: طب بقول لك بكره وين الحكومه، وين رئيس الوزراء، وين كذا وين كذا، وين المحاسبه والتفتيش، وين ديوان المحاسبه العامه عن الموضوع هذا. بصير بسأل المواطن بسأل مليون سؤال، يعني معناته اذا مغطرشين عليه معناته في شغله اكبر من السلافه يا ابو زيد.
0: نعم
4: يا ابو زيد، النقطه الاساسيه والله الامانه. الرسول عليه السلام قال اذا ضيعت الامانه انتظر الساعة، الأمانة أهم شيء. وأنت لما حلفت على أمام جلالة الملك على كتاب الله وأمام الله أنت مستأمن.
0: صح.
4: مستأمن أنت.
0: يعني المفروض أن المنصب العام تكليف مش تشريف يعني. بس إحنا.
4: نعم مش ما مش ما في داعي إنك تحط لابنك ولا كذا ولا. في ناس ممكن أحق من ابنك، في ناس ممكن أحق من جوز بنتك، في ناس أحق من أخوك، أحق من أي واحد شخص ثاني، في ناس ممكن أحق بالإشي هذا.
0: نعم. أشكرك.
4: الله يسعدك أبو زيد
0: وتسلم.
4: بطول بالك علينا.
0: الله يحييك. هلا محمد، هلا أخوي، هلا سيدي، شكرا. خالد تفضل. خالد. خالد.
5: يعطيك العافية. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي خالد،
5: كيف الحال؟ شو أخبارك؟ الله بخير.
0: يا هلا يا هلا خالد، حياك.
5: أبو زيد يعني شوف والله هي في شغلتين. أول شغلة إنه هاي يعني جرأة تحسب لرئيس الحكومة.
0: صح.
5: يعني إنك تكون بهذه الجرأة وما تفرق معك لا وزير ولا غير وزير، أنا خطأ بدي أوقف عنده.
0: نعم. وأن يعني يخرج الخبر على الإعلام ولا الناس بهاي الطريقة، فبعتقد صح جرأة.
5: وحتى ثقة يعني.
0: وهاي من الحالات النادرة ثقة اللي إحنا شعرنا فيها.
5: ما أقول لك قاعد هي ثقة، بس عند المواطن ثقة. يعني المواطن عنده ثقة إن والله الغلطان بدي يبين للعالم الغلطان، وزير مش وزير مش هتفرق.
0: نعم.
5: الشغلة الثانية إنه من ناحية اللي صارت عليه المشكلة سواء وزير أو غير وزير ونائب وغير نائب. حتى الإنسان إذا كان والله همه في الوظيفة المصلحة الشخصية هذا يروح. حتى جاءت الملك قبل مرة حكاه اللي بدهش يشتغل وجاي بس إنه بيعبي مصاري ويروح. يعني مش منطق. أنت في عطاء
0: صح.
5: والمشكلة الأكبر إنه في لجان. يعني أنا يعني بيوز طبيعة شغلنا في عملك اشتغل عطاء في لجان، مش وزير بيحيل عطاء وفلان بيحيل عطاء، في لجنة يا أبو زيد.
0: في لجان صح صح. في
5: اللجنة لهذه العطاءات وين؟
0: مو انت عارف بالنهاية الوزير يعني هو صاحب القرار الأخير،
5: صاحب القرار، لكن في لجنة مكتسرة. فلا تقول عمي أنا في عندي عدة شغلات معايير وفي عندي أكثر من واحد قدم لها. الأصل أنه أنا يعني كلجنة حتى لو في خطأ من الوزير بقول للجنة لما تكون ضعيفة. أنت كلجنة عطاءات لازم، أنا كلجنة حطيت عندي أسس مشيت عليها وصلنا للنتيجة. الأصل أرفع كتاب، والأصل في خطأ أنا أقول في خطأ حتى الوزير.
0: خالد الشعور 100% الشعور العام عند الناس، هل الشعور العام عند الناس، أنا بحكي عن قبل هاي القضية، هل كان الشعور العام عند الناس إنه المحاسبة يعني على الجميع ولا انتقائية؟
5: أكيد كانت الانتقائية. الناس كلها هي بتعرف إنه فلان وفلان انتقائية. لكن صراحة بالفترة اللي مية ثلاثة أيام الماضيات الناس جدا صار ثقة، يعني تقول يعني صراحة يحسب لرئيس الوزراء وإن شاء الله تكون نهج لكل الرؤساء القادمية ولكل كل من كان في لجنة سواء كان وزير أو رئيس أو كذا. إنه يكون ثقة ويقول للعالم يعني هذا خطأ، يقول الوزير هذا خطأ ولو كان موظف صغير أو كبير. في الآخر إحنا هاي مؤسسات دولة، هاي مؤسسات بدها يعني عطاءات، لما تكون فيها خطأ ما أنت الخسران المواطن.
0: صح، منصب عام خسار. هذا مش منصب، مش شركة خاصة،
5: مش منصب
0: صح؟
5: والله يا أبو زيد أنا بقرأ وبشوف أحيانا أبو زيد القطاع الخاص البنوك وغير بنوك لما يكون في مسابقة داخلية للبنك بقول لك الموظفين وأقاربهم ممنوع يشاركوا، صح ولا لا؟
0: صح، هو قطاع خاص يعني عشان ما يأثر بقراره. نعم،
5: لما يكون في عطاء بمنع يشارك أقارب الموظفين، الموظف صغير ممنوع أقاربه. كيف احنا كحكومة أنا بدي لابني وبنتي وأختي؟
0: والله انك صادق. صح،
5: نسأل الله تعالى أن
0: تسلم. شكرا خالد الرقب، يسعد صباحك، حياك الله. خالد الخالدي، تفضل اخ خالد.
6: السلام عليكم، صباح الخير.
0: هلا اخوي خالد، عليكم السلام،
6: كيف حالك؟ ان شاء الله تمام.
0: يسعد صباحك، هلا يا سيدي.
6: الله يبارك فيك. هو اكيد يعني شيء الحمد لله رب العالمين، مؤشر كويس اللي شفناه.
0: نعم،
6: بغض النظر هو كان انتقائي او غير انتقائي، انا بالنسبه لي اهميته تبرز من ناحيه انه فتح الباب لمحاسبه الفاسدين.
0: نعم،
6: انه زمان ما تعاملنا مع قضايا فساد مع ارقام كبيره، مع ناس متهمين بالفساد، وشفنا اكشن يعني بصراحه.
0: نعم،
6: كنت اتمنى حتى نشوف الاشياء الثانيه اللي هي حد تجميد الارصده والتحقيق الجاد نوعا ما، بديش اقول يكون علني بس يكون شفاف ويكون صادق وجدي وسيريس يعني.
0: نعم،
6: فتح الباب محاسبه الفاسدين اللي تم اغلاقه من سنين طويله، ما سمعنا محاسبه فاسد، شيء كويس جدا وممتاز. وللاسف انا متاكد هي الانتقائيه جزء برزت مش من تصفيه حسابات زي ما الناس تتوقع. انا طبعا ما بعرف ولا لمصلحه لا عن سين ولا عن صاد، انا مواطن اردني بيهمني الشارع العام، بيهمني مصلحتي ومصلحه اولادي بالمستقبل.
0: نعم،
6: بعتقد انه يعني هي مش موضوع انتقائيه بس، هي حتى ناس للاسف عدم المحاسبه وغياب القانون مرات وعدم تطبيق القانون. هو قانون موجود لكن ما حد مطبقه، عندنا قوانين كثير كويسه بس ما حد يطبقها. بعتقد دكتورنا انه الموضوع يعني كيف تفكيرك اياها، يعني وصلوا لجرأة كبيرة بالفساد. يعني بطل مستحيل.
0: نعم،
6: زي ما كان يتفضل الاخ اللي قبله، زي ما انت حكيت وعطفنا الكلام في ابجديات العطاءات والامور هذه، انه يعني اذا تشابه الاسم حتى اسم العائلة اذا تشابه مرات مشكلة.
0: ايوه،
6: احنا كنا نشوف، لكن للاسف وصلت الجرأة والوقفة انه لا لا لا تمشي، كيف تمشي؟ والناس وين؟ شو احنا يعني على 12 مليون اردني هذول ولا شيء يعني؟ يعني انا ما بحكيش عن نفسي، انا مش رجل اعمال، لكن متاكد في رجال اعمال اردنيين ووطنيين قاعدين يخدموا، قاعدين يحاولوا يعني هم اكيد لمصلحتهم، لكن قاعدين كمان يعملوا الوطن. اما ان اتصل وقفت انه خلص يعني ابني بخش معطاء للوزاره اللي انا فيها، وبنت بتتعين قبل ما تتخرج وتطلع على السوشيال ميديا وشغلات، يعني انا ضد التشكيك يعني، طبعا مش نتهم الناس جزافا، لكن اللي شفناه بصراحه جرعه غير مسبوقه بالفساد وبالتطاول على المال العام وعلى على على حقوق الناس، يعني طريقه صارت بصراحه مقرفه للاسف. يعني بعيد عنك، يعني لما تشوف فاسد يعني بيوم يتعين بكره وانه سيارات صفات، طبعا اتفه شيء موضوع الفساد السيارات، لكن هي من اول الاشياء اللي الناس بتلاحظها على طول. فبتشوف واحد بتعين اليوم ثاني يوم انه ابنه بسياره نمره حمراء قاعد يلعب بالشوارع وبتطول على الناس، واللي بيبطح الناس بالشارع واللي مش عارف شو بيسوي. فبصراحه يعني هي شيء كويس وايجابي، وان شاء الله تكون حمى العراق انتقلت لعنا. حتى اللي فهمته ان حكومتنا متعاونه مع الحكومه العراقيه ملحقه الفاسدين بالاردن. طب احنا خلينا كاردنيين بدنا نلحق الفاسدين داخل الاردن، بدناش بالعراق وبسويسرا وبالحسابات اللي برا، بدنا جوات البلد بس يكون في محاسبه. اتمنى تكون النيه كويسه، واتمنى يكون
0: إذا كان ذلك نهجا، كيف سينعكس على الاداء العام خالد؟
6: اكيد يعني زي ما يقول البحر بيخلص من الفساد. يعني انا بشتغل دوله عربيه منتجه للنفط، وبما انه فيها فساد اقسم بالله مواطنينا جوعانين، والله العظيم جوعانين، اقسم بالله العظيم مرتبات ما بيستلموا، هي دوله نفطيه.
0: نعم،
6: الفساد بيخرب اكبر دول، بيخرب امبراطوريات، ما بالك بالاردن دوله اللي اصلا مواردها جدا محدوده.
0: صح،
6: يعني ربنا حطنا سبحان الله في مكان يعني، والظروف مرات حتى الازمات اللي حوالينا، فاحنا دوله يعني غير حاب للسرفايفنج، يعني قاعدين بسرفايفنج مود، يعني
0: المفروض كل شخص
6: حتى بكره تطلع
0: كل شخص يكون امين في عمله. صح طبعا، حتى تمشي
6: يعني انا قاعد اقول لك الفساد طبعا انعكاسها انا متاكد ايجابي، انا متاكد اللي بده يستلم بعده بده يقعد العشرة قبل ما يمسك القلم ويوقع على ورقه، او لما يلزم عطاء او يعمل شيء
0: 100%.
6: بتمنى تكون نهج، بتمنى.
0: اشكرك، تسلم خالد،
6: الله يطول بعمرك.
0: هلا سيدي، صباح الخير. ابراهيم سماك، هلا اخوي ابراهيم.
7: السلام عليكم.
0: هلا اخوي ابراهيم،
7: ما ادري الصوت واضح؟
0: هلا سيدي، واضح. نعم،
7: الله يرضى عليك. والله يا استاذ ابو زيد، بالنسبه للثقه بعد اللي صار. هي طبعا بالنسبة لي أنا كمواطن بتزيد ثقة في الحكومة لما أشوف أن الحكومة بدأت يعني تمشي في موضوع الإصلاح وعاقبة أي شخص يغلط حتى لو كان مسؤول وذو منصب. هذا بيعطيني بيزيد عندي الثقة في الحكومة أكثر. لما أشوف أنا أنه على مدار السنوات الماضية هذه كلياتها ملفات للأمانة يعني انطوت من غير محاسبة من غير متابعة من غير كذا هذا طبعا بيخلي الثقة بيني وبين الحكومة يعني شوي شوي أفقدها. ولكن الخطوة اللي سووها أنا ما بتكلم على شخص على شخصية معينة بتكلم بشكل عام صراحة. في كان عدة ملاحظات قبل الموضوع هذا ما أثر إذا لاحظت يعني الشعب الأردني كله لاحظ إنه صار في كلام كثير على السوشيال ميديا بالذات والشارع الأردني على كذا موقف صار قبل هيك.
0: صح.
7: للأمانة للأمانة الثقة وصلت عندي صفر لأنه ما في تحرك ما في يعني أي تصرف من الحكومة تجاه هذه الشغلات اللي صار. ولكن بعد اللي صار بالنسبة لي أنا لأول مرة بعلنها على إذاعتكم زادت عندي الثقة.
0: تسلم تسلم أخوي إبراهيم يسعد صباحك. ناصر تفضل. أخ ناصر
8: ألو صباح الخير كيف أستاذ
0: ليت؟ هلا أخوي ناصر صباح الخير.
8: الله يسلم أستاذ ليت. قبل لازم قبل الوزير ما يفوت بالتشكيل لازم يحط شروط. الشرط الأول أنه أنا والله بدي أعين قرايبي. الشرط الثاني أنه أنا بدي أفتح مصلحة شخصية وأمشيها من قبل منصبي. إذا بدكوا ياني أصير وزير هيني بحلف يمين، ما بدكوا ياني كل واحد في دار أهله. يعني ما بصير هذا اللي بيصير إحنا في الأردن. فيما كل واحد بيشتغل لحاله. الأردن أهم مني وأهم من جعفر حسان وأهم من الوزير. يعني هاي الأردن لازم إحنا نشتغل فيها لأنه هي اللي بتطعمينا وهي اللي بتعيشنا.
0: الوطن أكبر
8: من نلعب فيها نستغل الفرصة.
0: الوطن أكبر من جميع 100%.
8: نيجي نستغل الفرصة وبعدين يعني أنا لو إني رئيس أنا لو إني من رئيس الوزراء بقطع إجازتي وباجي. صارت بلبلة في الشارع الأردني يعني بتصير عشائرية يعني زي ما حكاها جلالة الملك كل واحد بده يحارب الفساد بس لما يكون من جماعته بوقف. ما بصير هذا حكي. يعني لازم خلص إحنا كنا نصير إحنا كنا هاي الأردن.
0: يعني لو كل مسؤول أخ ناصر لو كل مسؤول اتطلع من هذه الزاوية إنه أنا اليوم جاي أخدم الصالح العام وأنا بشتغل للبلد مش بشتغل مصلحة أو منفعة شخصية قديش رح تفرق معنا الأمور؟
8: بتفرق كثير. الأردن بتصير زي تركيا الأردن. أنا أستاذ ليث واحد من النواب جيت أرشحه ومشيت في انتخاباته بدي أرشحه بدي أنتخبه
0: بدك تنتخبه.
8: بدنا ننتخبه لما انه رسب لما رحت عليه بقول له يا ابن الحلال انت يعني خلص قدر الله ما شاء فعل ولا بقول لي انا والله كنت بدي افوت البرلمان اصير نائب لاني بدي افتح محل شخص مصلحة شخصية.
0: كويس انه ما نجح العادة.
8: الحمد لله انا رسبت. انك رسبت
0: حكيت له اياها بوجهه.
8: قلت له الحمد لله انك رسبت يعني انت جاي تفتح مصلحة شخصية يعني
0: الله عافية عليك.
8: بدي أمشيها. أستاذ ليت أنا كنت شغال بشركة عشان تضارب المصالح كنت شغال بشركة.
0: أيوة.
8: والشركة هاي شو اسمه يعني غازات مشروبات غازية. وأنا كنت فاتح دكانة عندنا في الحارة. فبدي أخذ ثلاجة عشان أمشي إيش بضاعة. فصارت صعوبة إنه أخذ ثلاجة فحكيت للمدير المبيعات والله أنا عندي دكانة وبدي أفتح ثلاجة وأخذ ثلاجة عشان أمشي بضاعة. ولا بقول لي لا هاي ما بطلع له. قلت له ليش ما بطلع لي ولا بقول لي تضارب مصالح هاي.
0: كيف تضارب مصالح؟
8: قلت له يا زلمة أنا عشان ثلاجة بدي أبيع منتجات بهذا تيجي تقول لي تضارب مصالح. كيف هاللي أخذوا هالبلد لعاد وكيف هاللي أخذوا هالدنيا وهالشركات
0: بس احنا قاعدين نشوف كل المحلات هاي العاد كلها تضارب مصالح العاد.
8: تضارب
0: كلها مصالح. ثلاجات بيبسي
8: طلع هو مش عارف شو تضارب المصالح
0: وقارمات المراعي وأبصر إيش.
8: يعني طلع هو دارس مش عارف شو تضارب المصالح. فما بصير استاذ ليث يعني.
0: صح كلامك ممتاز اللي بتحكي 100%. تسلم اخوي ناصر تسلم.
8: والله يحمي هالبلد ويحمي جلالة سيدنا والأجهزة الأمنية. والله لما شفنا المنتخب الأردني في كأس العالم في أمريكا إنه كنا انبسطنا والدول العالم انبسط. كل واحد بده يطلع ترند من المسؤولين بيطلع بقول الأردن مش معروفة في أمريكا، وانت سائل لي اثنين ثلاثة بأخذوا حشيش. ترند انت تيجي تطلع. وبعدين بالثمانينات هسه تذكرت كنت بغيبوبة هسه تذكرت.
0: يسعد صباحك ناصر، شكرا يا صديقي، بارك الله فيك. ناصر قال كلمة جوهرية، قال البلد أكبر من كل المسؤولين، الأردن أكبر، الوطن أكبر من كل المسؤولين، فلا رئيس وزراء ولا أي مسؤول مهما كان موقع هذا المسؤول ممكن اليوم يكون مفكر حاله أنه جاي حساس أنه يحقق منفعة أو مصلحة شخصية. هاي نقطة كثير مهمة. نعم البلد أكبر من أي مسؤول. محمد عدنان، هلا أخوي محمد.
9: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي، عليكم السلام.
9: والله احنا مسؤول بيجي بيخدم قرايبه وما بيخدم الوطن حقيقة
0: يعني. يخدم قرايبه وما يخدم الوطن. ها
9: نعم، اذا صار وزير في مكان كل الصف الاول والمدراء بصيروا من نفس العيلة. يعني والباقي يبعد. اذا نعم. قرر انه يخفض النفقات او يخفض العلوات جميع الموظفين بيتخفضوا ولا قرايبه بيزيدوا. إذا في سفرات أو مياومات أو مؤتمرات أيوة. قرايبه اللي بيطلعوا عليه
0: كله مياومات يعني القرايب. يعني عندك عندك أنت تسمع ولا عندك تجربة محمد؟
9: لا عندي تجربة، عندنا يعني أنا موظف في النهاية. وخلينا نقول غيرت سبع مسؤولين.
0: موظف قطاع عام.
9: طبعا وغيرنا سبع مسؤولين. يجي واحد من المنطقة الفلانية بروح ودقوا عليهم على الدور، بكون متقاعد عسكري، يقولوا له تعال في وظيفة رئيس قسم أو مدير، وبيجي بيفتخر أمام الموظفين بيقولوا والله يدقوا علي على الباب واجوا عينوني.
0: يا سلام.
9: وبكون اللي أكفأ منه واللي بيعرف في الشغل موجود وبروح على الدور. أحكي لك إذا أجي ابن مسؤول بيستحدثوا له دائرة أو مكتبة أو مكان وبحطوه فيه، لما يموت هذا الشخص بيروحوا بيدمجوا الدوائر وبقول لك إحنا وفرنا النفقات. طب ولو الموظفين اللي بعده ليش ما يستلموا مكانه مثلا؟ يعني مثلا تسع دوائر دمجوهم سووهم بدائرة وصاروا أقسام، ولما صار ابن مسؤول راح سحدثوا له دائرة. يعني بلاش أقول لك شغلة، في عنا 70 مكتبة تابعة على دائرة وفي مكتبة تحولت لدائرة وحطوا فيها ابن مسؤول مثلا يعني.
0: نعم.
9: أو حديقة حطوا فيها مكتبة وصارت لمسؤول ولا ابن مسؤول. يعني عفوا بتلاقي هذه الدائرة لعديل المسؤول ولا ابن عديله ولا قرايبه، والناس اللي يعني عفوا الأقدم منه موظفين عادي. يعني بتلاقي واحد 20 سنة موظف، واحد كل 5 سنين له ترقية.
0: نعم
9: بصراحة. واحد بتغير مسمى 20 مرة بالدائرة حسب المؤهل أو حسب المزاج أو عشان فلان ما يحاسبه أو عشان بتلاقي ولد صغير معاه سيارة ومعاه إعفاء بصمة ومعاه سفرات وختمات، تلاقي موظف يسافر 10 مرات بالسنة، واحد كل 10 سنين لا يسافر مرة مثلا يعني. وبيجوز بتكون مداقرة هاي السفرة كمان لأنه فلان زعل المدير أو زعل كذا أو تغير. يعني أنت تتابع كل الوزارة. أقول لك مرة نائب زار وزارة صار يقول ليش قرايبي مش موجودين من الصف الأول في هاي الوزارة، أنا عتبان على الوزير الفلاني.
0: نعم
9: معروفة هاي. يعني أنت هسه لو بدك تزفت شارع بدك مذكرة وطلب، ولازم مواطن من نفس المنطقة أو على ساكن على نفس الشارع يطلب هذا الخدمة. بينما أنه تضبط 20 ابن مسؤول وترقيهم وتعطيهم علاوات استثنائية وتسفرهم وتغير مسمياتهم تعطيهم سيارة وتعطيهم اللي ما في، ما حدا بيحب.
0: طيب إيش شو رأيك بالقرار اللي اتخذه رئيس الوزراء بخصوص
9: قرار رائع، نقطة يعني خطوة على أول الطريق، نتمنى يلحقها خطوات خطوات خطوات يعني بصراحة.
0: نعم إن شاء الله.
9: يعني تطلع على اليمين حتلاقي مسؤولين عام خادمين أولادهم، مش بس العطاءات، هو دائما الفساد عطاء رقم كذا عطاء رقم كذا، لا في فساد ثاني.
0: صح.
9: في فساد إداري، في تنفيعات، في ترقيات.
0: نعم
9: يعني مش منطق يعني. يعني بتلاقي يعني عائلات معينة هي المستفيدة وباقي العائلات وكأنهم ما درسوا ولا تعلموا. معلش يعني أقول لك شغلة، أنا بدي أسأل حالي سؤال وأسألك وأسأل المواطنين كلهم. لو كان عندي 1000 رئيس قسم أو 1000 مدير من عائلة واحدة وأجل المسؤول سألهم شو رأيكم بشغلة معينة، كلهم حيجاوبوا نفس الجواب، يعني كأنه عندك مسؤول واحد. بينما لو ضخينا دماء جديدة، هاي العنوان اللي دائما نحكيه، بصير هذا عنده فكرة وهذا عنده فكرة وهذا بعارض هذا وهذا بناقشات، وبصير عندنا أفكار وبصير عندنا حلول وبصير عندنا رؤية متقدمة.
0: أشكرك.
9: أما أنا 1000 شخص تكنين بمنطقة واحدة وبقرايب واحد، ولو كبيرهم حكى كلمة الكل بده يمشي معاه ويأيد فكرته وفي النهاية ممكن تكون غلط.
0: أشكرك تسلم.
9: يعني
0: شكرا شكرا أخي محمد، يسعد صباحك. هذا رأي محمد عدنان مهندس مدحت الخطيب، تفضل مهندس مدحت.
10: أخي العيس أسعد الله صباحك.
0: هلا سيدي صباحك. الله حيك
10: صديقي. القضية ليست مرتبطة حسب وجهة نظري بشخص الوزير بقدر ما هي مرتبطة بمبدأ وجدية مكافحة الفساد في الأردن.
0: نعم.
10: إذا ثبت وسيثبت وسيثبت للغير أن هنالك تضارب مصالح، ونحن نشاهد ذلك بأم أعيننا، وكان في هنالك مسائل قانونية وشفافية في المحاسبة، عندها ستتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات، بدءا بالمؤسسات الخدمية وانتهاء بالمؤسسات السيادية. لكن إن كانت الثقة سيدي كما نشاهدها أنه فقاعة تخرج اليوم وبعد شهرين أو ثلاثة تنتهي دون أن نصل إلى محاربة حقيقية لآفة الفساد التي أصبحت ظاهرة يجب أن نتحدث عنها فوق الطاولة. فاليوم إذا بقي الموضوع على إقالة وزير هنا أو موظف هنا أو شخص هنا دون مساءلة ومكاشفة ومحاسبة واسترداد ما تم نهبه من أموال الأردنيين، أتوقع أن المواطن سيبقى على حاله. نعم.
0: يعني شو المطلوب مهندس مدحت؟ شو المطلوب الآن؟
10: أولا إحنا ما بدنا مبدأ التجزئة، إنه اليوم إحنا بنعرف إن في موجود فساد وفاسدين وإن قل عددهم ولكن هم موجودين، واليوم إحنا عندنا هيئة محترمة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قادرة على إعادة حقوق الأردنيين بالصاع الكافي. ولكن أنا ما يعني من خلال خبرتي، أنا استلمت رئيس مجلس إدارة شركة وشفت بأم عيني كيف يقاوم الناجح وكيف يحارب وكيف يكون للفاسد حظة وصولة وجولة حتى داخل كثير من مؤسسات الدولة. أحكيها بكل شفافية وبكل وضوح، الخطوة التي أقدم عليها دولة الرئيس خطوة طيبة جدا، واليوم أنت شايف محيطنا العربي الكل بلش يحارب الفاسدين.
0: نعم.
10: لأنه بصراحة وصلت يعني آفاتهم إلى كل شيء. عندما يا صديقي يدفع نائب مليون دينار مشان يصير نائب، فما بعد ذلك لازم إحنا نحط ألف خط تحت وصوله إلى قبة البرلمان. مين بدفع مليون دينار مشان يصير نائب؟
0: نعم.
10: خلينا نكون بس نفكر بموضوعية وشفافية ومصداقية.
0: نعم.
10: مين شخص يدفع مليون دينار أردني مشان يصير نائب إلا إذا إله ولي فيها مآرب أخرى؟ نعم. اليوم إحنا إذا بدنا نحارب الفساد، الدولة قادرة، وجلالة الملك كررها أكثر من مرة، يجب أن نقصر ضخم الفساد والفاسدين. بس الرخاوة اللي موجودة بصراحة عند بعض المسؤولين في مكافحة الفاسدين، أو الخوف على مكانه أو الكرسي اللي أجلسوا عليه قد يكون أحد الفاسدين، بعيدنا شوي خطوتين أو ثلاثة إلى الخلف في مكافحتهم. والله هذا البلد طيب، ما شهد علينا بالزور، فيجب أن نتخلص اليوم وبكرة وبعده من كل فاسد تلوثت أياديه بأموال الشعب ومقدرات الوطن. عندها أنا وأنت وكل مواطن أردني رح نصرخ بأعلى الصوت ونقول بالفعل إحنا اليوم بلشنا نحارب الفاسدين.
0: أشكرك.
10: كل دول العالم يقاس فيها ويقاس تقدمها بمقدار مكافحة الفساد والفاسدين.
0: 100%.
10: أما أنا الأردن أن يكون من ضمن هذه المعايير.
0: تسلم مهندس. كلام
10: فيه.
0: يسعد صباحك مهندس مدحت الخطيب. بدي اروح طبعا، بدي اشكركم على اتصالاتكم اذا كان في وقت سعود ورسائلكم الصوتيه سعود اليها. بدي اروح للدكتور احمد الرقب عضو مجلس النواب، وبعديها سعود الى ايضا تعليقاتكم. يا هلا دكتور احمد، صباح الخير سيدي.
11: يا مرحبا، صباح الخيرات، يعطيك العافيه.
0: يا مرحبا دكتور. يعني اليوم السؤال، قديش مهم أن يشعر المواطن أن المحاسبة ليست انتقائية، بمعنى أنه كل المسؤولين يخضعون لنفس المعايير وليس مسؤول يخضع لمعايير تختلف عن غيره؟ شو رأيك سيدي؟
11: تمام، الله يعطيك العافية. الحقيقة كما سمعنا قبل قليل وستسمعون كثيرا وسمعنا من قبل من خلال هذا البرنامج أخليت، الله يعطيك العافية.
0: الله حيك سعادتك.
11: الحقيقة الشكوى المريرة من المواطن.
0: نعم.
11: المواطن يريد خطوات ملموسة على أرض الواقع، لا نريد أن يبقى الفساد شبحا. يعني سنوات طويلة الكل يتحدث عن الفساد، لكن أين إجراءات تتعلق باستئصال شأفة الفاسدين.
0: نعم.
11: وبالتالي لا نريد حقيقة أن تكون المعالجة الصورية. سبق بالمناسبة ومع الخطوة المقدرة لدولة الرئيس جعفر حسان سبق أن مرت الحكومات الأردنية باتخاذ قرارات لفاسدين.
0: نعم.
11: لكنها كانت قرارات مخملية ناعمة. لا بد أن يستوي الوزير، النائب، العين، رئيس الوزراء مع أي مواطن أمام القانون.
0: نعم.
11: بعدين أنا بدي أحكي نقطة مهمة جدا حقيقة.
0: تفضل.
11: يعني كيف نختار الوزراء؟
0: نعم.
11: كيف نختار رئيس الوزراء؟ من الوزير؟ من النائب؟ من العين؟ من المسؤول؟ إلى آخره. سبق أن الحكومة الأردنية والدولة الأردنية دعمت هذا التوجه، لكنه لم يكن ملموسا على أرض الواقع بالذهاب إلى منهجية من أين لك هذا.
0: نعم.
11: وأنا اليوم بكل أسف وبكل مرارة أمام المشهد البشع الآن الذي أصبح في سماء الأردن ووصل ليؤثر على واقع الاقتصاد والاستثمار والعلم والقيم في الأردن، لن يبقى الأمر من أين لك هذا، من أين لكم هذا،
0: من أين لكم ها؟
11: من أين لكم، من أين لهم.
0: نعم.
11: الرئيس، دولة الرئيس، أولاده، بناته، زوجاته، خادماته، سياراته، متاعه، كلهم يحملون أسماء لتنهش من المال العام مع الأسف لهذا الوطن. موضوع قانون الكسب غير المشروع، إشهار الذمة المالية يا دولة الرئيس، إشهار الذمة المالية لكل رؤس. يعني
0: طيب أنا دكتور أحمد، يمكن الكلام تفضلت فيه مهم سيدي، بس يمكن من يسمعك الآن يقول طب أين أنتم، يعني أين دور المجلس في ذلك؟
11: قبل أين أنتم أخي الكريم، المنهج، من أختار رئيسا للوزراء، من أختار، قلت قبل قليل، من أختار وزيرا. طب أنت يا رئيس وزراء اخترت الوزراء، معقول منصب مهم جدا يتعلق بمؤسسات الوطن في خلال ظرف سنة سنتين ينكشف عواره أمام الأردنيين، كيف نختار؟ ما برضو المؤسسة مجلس النواب ومجلس الأعيان، من أختار النائب، من أختار العين؟ إذا قمنا بهذا الاختيار وفق الرباعية والمتوالية المنضبطة القوي، ليس الكفاءة فقط، الأمين، العليم، الحفيظ إلى آخره، أعتقد سنصل إلى مستوى متقدم جدا. أخي الكريم، موضوع أنا بدي أركز على موضوع فتح الملفات من أعلى المستويات. يعني رؤساء وزراء سابقين اختاروا وزراء، وبالمناسبة هذا الملف ليس جديدا، كيف يجرؤ رئيس وزراء محترم أعطي الثقة من الدولة الأردنية ومن الشعب الأردني الصبور الحقيقة على أن يوقع على شك سحب مليارات الدولارات من مؤسسة الأردنية للضمان الاجتماعي؟ هذا أكبر ملف فساد يا أخي الكريم. كيف يجرؤ وزير على أن يوافق على سحب هذه المليارات؟ كيف يجرؤ رئيس مؤسسة الضمان على أن

0: تنزل أقصى العقوبات فيه إن شاء الله.
1: وحق فهد ما راح يضيع
0: إن شاء الله.
1: لحد الآن والله أنا لما دخلت على المدعي الآن كان 17 الطرف الموضوع ال 17 دخلوه على المدعي العام. يعني أنا لما دخلت على المدعي العام حكى لي هاي 16 واحد ولسه بنجيب. أنا طلعت من غرفة المدعي العام دخلوا واحد بيحكوا لي هذا ال 17 في 18 يعني في أكثر من إيد مخططة. مش معقول أنا أروح أقتل واحد كل هسه أنا هيك حطيت براسي. أكيد في تخطيط
0: صح.
1: في تخطيط وين بدهم يدخلون وكيف المراقبين ابني بده ينزل على بيته.
0: لا حول ولا قوة إلا توكلي على الله أم فهد. الله يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله وعزائنا لكم. والله إحنا قرأنا الخبر وكنا يعني نأسف على هاي التفاصيل اللي سمعناها وعلى هاي الوحشية اللي تعاملوا فيها مع المرحوم. لكن إن شاء الله ربنا يرحمه رحمة واسعة يعوضكم خير ويصبركم ويلهمكم الصبر والسلوان ويربط على قلبك وقلب أبوه. وإن شاء الله إحنا نثق بأجهزتنا وقضائنا أن ينزل أقصى العقوبات بحق الجناة والمعتدين على فهد. الله يرحمه يا ستي رحمة واسعة إن شاء الله.
1: الله يرحم أمواتك والله.
0: والله
1: ما في حدا بالأردن ما نزل عليه يعني كلهم مفجوعين بال.
0: والله كنا فجعنا بالخبر. والله كنا فجعنا يعني كيف وكيف اليوم نسمع منك هاي التفاصيل انه مع الاسف اللي قتلوا اصحابه. مع الاسف والله.
1: والله امبارح انا لما يعني المدعي العام كثر الله خيره لما يقرا لي الاسماء بتعرفي والله طلع واحد من عندهم جاري اللي ما بيخلي فهد يقعد بالبيت. فهد تعال نطلع خالتي وين فهد.
0: لا حول ولا قوة.
1: أنا صدمة ثانية صرت والله صدمة ثانية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. توكل على الله فهد. توكل على الله. توكل على الله. إن شاء الله ربنا يعوضكم خير وربنا يربط على قلوبكم وربنا إن شاء الله يعوضكم خير بإذن الله تعالى. شكرا شكرا أم فهد. شكرا ستي وشكرا أخي ياسر أبو فهد. الله يرحمه إن شاء الله رحمة واسعة وعزائنا الحار والشديد لكم إن شاء الله. الله يرحمه يا سيدي. الله يرحمه.

0: اخوان احنا لسه قبل اسبوع او 10 ايام تقريبا كنت احكي انا وياكم عن جرائم القتل وهذا الازدياد الغريب في جرائم القتل، وكنت بسالكم عن الاسباب التي اوصلتنا الى هذه الحاله يعني، وخاصة عن الجرائم اللحظية والفورية اللي بتكون بين أشخاص يعني اندلع بينهم شجار لحظي، أدى هذا الشجار اللحظي إلى إلى إلى إلى إلى إلى جريمة قتل. فالله يعافينا ويعافيكم ويكفينا شر هذه المصايب، بس والله يجب أن يكون في هناك دراسة معمقة من الأجهزة المختصة في الحكومة وفي الدولة حتى نبحث عن الأسباب ونجد حلول إلى علاقة بالأخلاق والتوعية والقيم والتربية أيضا، اللي ممكن إحنا يعني نخفف ونلغي ونحاول ننهي ونوقف كل هذه الجرائم. ما في مجتمع أكيد خالي من الجرائم، لكن على الأقل هذه الجرائم البشعة اللي صارت يعني تطلع بين فترة وفترة في مجتمعنا غريبة والله علينا، غريبة علينا مش من عادة ذاتنا أبدا، وليس هذه من شيم وطبائع الأردنيين. الله يرحم فهد ويرحم جميع أمواتنا. شكرا لكم تاوى وقصتها. شكرا عدي القاضي شفاش للمؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله جعفر ونحدثكم لي تجوون، نلتقي غدا إن شاء الله. الأخ محمد أنا آسف طولت عليك، بلكي بكرة طلبنا مرة ثانية مع بلدية نعور بخصوص قضية المسجد والخمارات اللي قال موجودة أمام المسجد في الصايد المقابل في الشارع في الجهة المقابلة، فإن شاء الله بلكي تواصلنا معك بكرة أخوي العزيز، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله، التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: برعاية التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخذه آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخذوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول بيدخر زي الثاني وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال 50 بعد 200 للولايات المتحدة الأمريكية. الأردن يجلي عددا من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرا. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال على مناطق شمال ووسط قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال 50 بعد 200 للولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، مؤكدا عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء عدد من المواطنين الأردنيين من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن من طراز C-17 تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت مواد غذائية وإغاثية وطبية من مطار عمان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم الخميس الماضي، ووصلت الطائرة إلى مطار عمان وعلى متنها 21 مواطن أردني، إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق. وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا مؤخرا. أعرب السفير الفنزويلي لدى الأردن عمر أوسونا عن بالغ شكره وامتنانه للأردن وقطر على الدعم الذي قدمه لفنزويلا في مواجهة تداعيات الكارثة الأخيرة، مؤكدا أن البلدين تصرفا كإخوة في هذه الظروف الصعبة. قال أوسونا في أن الحكومة والشعب في قطر قدما استجابة سريعة لفنزويلا، فيما أوفد الأردن فريقا يضم 100 من رجال الإنقاذ للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن الفريق الأردني تمكن من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من تحت الأنقاض ليصبح رمزا للأمل للشعب الفنزويلي. وفي متابعتنا، نمت صادرات غرفة صناعة عمان بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.5% مما يؤكد الثقة بالصناعة الأردنية وجودتها وقدرتها على مجاراة المتغيرات الإقليمية غير المستقرة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد البشير. أهلا بك بداية، ما هي أبرز العوامل التي قادت إلى نمو الصادرات الأردنية بهذه النسبة 9.5% خلال النصف الأول من العام الحالي؟
1: طبعا شكرا على الاستضافة، شكرا لك وللمشاهدين والمستمعين الكرام. الظروف الإقليمية التي تمر فيها المنطقة بعد العدوان على إيران وارتدادات ذلك على منطقة الخليج، وارتفاع أسعار المواد الغذائية باعتبار أن الأسمدة كانت العنوان الأبرز، وبالتالي هذا انعكس على الصادرات الأردنية التي احتلت نسبة كبرى منها البوتاس والفوسفات، سواء كانت يعني مواد خام أو سواء كانت مواد مصنعة، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاع بنسب طبعا قطاعات أخرى كالملابس والمستحضرات الصيدلانية، كلها ساهمت في ذلك. لكن أيضا هناك تصدير مرتفع كان لإنتاج الكرتون وأدوات التغليف وغيرها خلال الفترة الماضية، وهذا طبعا له علاقة بالوضع الإقليمي والعلاقة مع سوريا والعراق التي أيضا ساهمت بشكل معين بنسبة أكبر. وألفت الانتباه أن الصادرات الوطنية تقريبا 7.3%، والمعاد تصديره المتبقي عن 9 وشي%، يعني الصادرات الكلية. أيضا من الملفت وأيضا هذا مفيد أنه العجز في الميزان التجاري انخفض إلى 13.5%.
0: هل هذه النسب أستاذ محمد تعكس نمو حقيقي وتعافي للاقتصاد الأردني أم أنه مجرد تغيرات في الأسواق الخارجية؟
1: لا شك أنه هذا طبعا يشكل إيجابي بهذه القطاعات، لكن هل هذا ينعكس على مؤشر البطالة مثلا؟ هذا انعكاسه خفيف جدا، يعني باعتبار أنه هذه القطاعات هي مشغلة لعمالة ولم تحتاج إلى تشغيل جديد للعمالة، هذا من ناحية هذا المؤشر. أما المؤشرات الاقتصادية الأخرى كنسبة النمو التي نحن بحاجتها حتى تصبح منتجة يجب أن تكون أفقية، بمعنى أنها تصيب كل القطاعات، سواء كان القطاع الإنتاج الثاني الزراعة أو كانت القطاعات المتمثلة بالشركات المتوسطة والصغيرة، باعتبار أن هذه المؤسسات هي التي تشغل أعداد أيضا غير عادية. هذا واحد. اثنين، المشكلة في أنه هيكل اقتصادنا الوطني أنه الصناعة والزراعة يعني لا تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما نتحدث عن القطاعات الثلاث، قطاع الخدمات الذي يستحوذ الحصة الأكبر والقطاعين الآخرين، هذه الهيكلة بالحصة الأكبر من قطاع الخدمات هي التي يعني تجعل من رفع نسبة نمو الصناعة أو الزراعة بهذه النسب لا تؤثر كثيرا في نسبة البطالة.
0: يعني تتنوع المؤشرات المؤثرة على تعافي الاقتصاد الأردني بالإضافة إلى نمو الصادرات. شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط القطاع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء شهيد في قصف من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين فلسطينيين في محيط مفرق عسقولة شرق مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون منهم مصابون بحالة خطيرة في قصف من طائرة مسيرة قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جبانيا شمال القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، أحرق مستعمرون فجر اليوم مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟ محمد معنا؟
2: أيوة
0: نعم تفضل.
2: إن شاء الله نعم.
0: محمد سمرين معنا على الهواء حاليا، ما هي آخر المستجدات من الضفة والقدس المحتلة؟ على ما يبدو انقطع الاتصال مع مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأنه يتابع مراسم تشييع خامنئي وبإمكانه القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه حسب تعبيره. وتوافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي الذي قتل في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، وإنه قد ينعقد بعد أيام بعد قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. أوضح ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أن اللقاء قد يعقد الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى طبيعة العلاقة بينه وبين نتنياهو قائلا: نتفق بشكل جيد جدا، وهو يعرف من هو الرئيس. شدد سفير إيران لدى الصين على أن بدل خدمات سيفرض على السفن التي تعبر مضيق هرمز، متعهدا في الوقت نفسه باستفادة دول صديقة من معاملة خاصة. وقال السفير الإيراني عبد الرضا رحمن فضلي في منتدى السلام العالمي في بكين: بصفتنا بلدا يقع جزء من مياهه الإقليمية في مضيق هرمز، سنفرض بالتأكيد بدل خدمات، مشددا على أن ذلك لن يكون رسوم مرور بالمعنى الحرفي. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن بعثة أثرية اكتشفت مجموعة من المقابر يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى مدينة متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي. وذكرت الوزارة في بيان أن الاكتشافات تمت في منطقة مارينا العالمين على بعد نحو 100 كيلومتر غربي الإسكندرية، حيث أماطت الحفريات النقاب عن 18 مقبرة تعود للعصرين اليوناني والروماني. تأهل المغرب إلى ربع النهائي مونديال 2026 في كرة القدم بفوزه على كندا في إحدى الدول الثلاث المضيفة بثلاثية نظيفة في هيوستن. ويلتقي المغرب في ربع النهائي الخميس في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا اللتين تلتقيان لاحقا في فيلادلفيا. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4073، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 54.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك، إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمس نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة يلي بتهم كل فرد من أفراد الأسرة، بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا، وأيضا عم بتشاهدونا عبر حياة تيفي على الاي بي تيفي أو على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما بنحب نذكر أن خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-5020.

الأحد، يعني بداية أسبوع جديد وأكيد بداية النهاية للتوجيهي. يعني عندهم امتحانات هذا الأسبوع والأسبوع القادم وبيخلصوا على خير وهدات بال. إذا معلومتي غلط صححوا لي إياها. وأيضا ممكن نحكي اللي معطلين المدرسة وتركين المدارس ومبلشين بعطلة الصيف، مش عارفين يميزوا بين جمعة وسبت ولا أحد، كلها أيام عطلة بالنسبة لإلهم. المهم بداية أسبوع سعيدة وجميلة كيف ما كان يكون معناها لإلكم مستمعينا ومشاهدينا. وخلينا نتذكر إنه دائما إحنا يعني بنستنى نقطة لحتى نبدأ منها، لحتى نبدأ فيها الإشي اللي إحنا بدنا إياه، الإشي اللي إحنا بنخطط له. فخلينا نعتبر هذا اليوم يوم الأحد بغض النظر عن التاريخ هو البداية لإلنا.

وأكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا إلا لنتصبح بكلامكم الطيب وكلامكم الحلو يلي دائما بتغمرونا فيه. أم محمد الشافعي يسعد صباحك، أم إبراهيم الشامية صباح الورد والفل والياسمين، الله يرضى عليك ويرضيك يا رب. بتقولنا صباحكم الله براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال، اللهم بك تطيب الخواطر وتتحقق الأمنيات، فكن لأمنياتنا مجيبا ولضعفنا سندا ولانكساراتنا جابرا. إلا في هذا الشهر الجديد بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء، ولا ترد لنا فيه دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء، اللهم آمين. صباح الورد والياسمين. مي البلبيسي هلا ورحب فيك، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار يا صباح الفل، بتقولنا أنوار صباح الخير على أحلى ناس، صباح الورد والياسمين على أسرة برنامج بيت حواء وعلى كل المستمعات والمستمعين ومذيعتنا الوردة رنودة. حبيت أصبح عليكم مع بداية الأسبوع، وإن شاء الله يكون أسبوع خير وبركة وفرج على الجميع، تتحقق فيه كل الأمنيات الحلوة. الله يسعد صباحكم مثل ما بتسعدوا صباحاتنا، ويعطيكم ألف عافية على البرنامج الجميل، كل المحبة لكم، صباحكم كله خير. يسعد صباحك يا أنوار يا حبيبتي، الله يرضى عليك ويرضيكي على كلامك الطيب اللي دائما بتغمرينا فيه. أم عادل كيلاني يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم ثائر حمدان يا صباح الورد والياسمين، بتقولنا أسأل الله باسط الأرض ورافع السماء أن يرزقكم الطمأنينة، وأن يملأ بالإيمان قلوبكم وينور دروبكم، ويجعل العافية ثوبكم، والفردوس الأعلى من الجنة منزلكم. صبحكم الله بالخير والعزيز. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم ثائر، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي.

مي بتصبح على نانيتا وأنوار وأصدقاء حياة ومذيعتنا المتألقة رن. شكرا شكرا يا مي، الله يرضى عليك ويرضيك، أشكرك يا حبيبتنا ميساء. يا صباح الورد والفل والياسمين، مأمون يا هلا ويا رحب، يسعد صباحك أزهار لدمور، يسعد صباحك حبيبة قلبي، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك. أم إبراهيم تقولنا يا هلا ورحب للغالي رنود وجميع كادر حياة فيم، يا هلا ورحب فيك يا أم إبراهيم، الله يرضى عليك ويرضيك. عزيزة بتقول ما بيحلو الصباح إلا بذكر الله، وأحلى صباح لمذيعتنا الراقية رند عناب، كثف الدعاء لطلاب التوجيهي. حبيبة قلبي يا عزيزة، وإن شاء الله يا رب الله بوفق كل التوجيهي ونفرح فيكم يا رب بالنتائج، وتكون هاي السنة عن جد تكون مميزة بإذن الله تعالى. أم أحمد بتقول من اشترى ربيع قلوبكم لا تقابلوه بخريف الفتور، ولا تطفئوا دفء حضوره ببرود الانشغال، أقبلوا على من أحبكم بصدق واختاركم من بين الزحام، فبعض الناس لا يعوضون وإن رحلوا يتركون صمتا موجعا وشتاء طويلا في أماكن كانوا يوما ربيعها. طابا يومكم، يسعد صباحك يا أم أحمد، وكل أوقات كلامك من ذهب 100%. خلينا نقدر الأشخاص الجميل الموجودة في حياتنا، هدول الأشخاص اللي فعليا أعطونا نكهة إحنا ما كانت موجودة في حياتنا قبلهم، فنحافظ عليهم ما نضمن وجودهم. أسوأ إشي بأي علاقة نضمن وجود الأشخاص اللي حوالينا إنهم دائما موجودين شو ما كان، بنعتبرهم موجودين لدرجة بالآخر بنحطهم على الرف لأنه معتبرين إنهم موجودين، لكن في لحظة من اللحظات هدول الأشخاص رح يتركونا، ساعتها رح يكون الندم هو سيد الموقف. بتقولنا أزهار حلو شمسك يا بلادي ساطع نورها في العالي، يا بلدي أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، الله يرضى عليك يا أزهار. خالد بقول من المقابلين يسعد صباحكم، يسعد صباحك يا خالد، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك. خولة يا صباح الفل والياسمين بتقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، صباحكم مملوء بالبركة والسعادة والهنا، يا هلا يا هلا يا خولة الله يرضى عليك. هيام بتقولنا صباح الورد لكل من يزرع في الحياة كلمة طيبة وابتسامة صادقة وأثرا جميلا، لا ينسى صباحك، لا ينسى صباحك سعادة أخت رندي، يسعد صباحك يا هيام. وفعلا صباح الورد بس لهدول الناس الحلوين اللطيفين، أما الناس اللي مش لطيفين بحياتنا يعني إن شاء الله تصيروا لطيفين، نحكي لكم صباح الورد.

مي بتقول صباح عماني أردني معطر برائحة القهوة العربية والنسيم العلي لرند الغالية والمستمعين الأعزاء. والله اشتقنا. الله يرضى عليك يا مي، فعلا صباح عماني بامتياز، خصوصا الأجواء بتلاحظوا برا، يعني لما كنت أطلع من الشباك في غيوم، مش عارفة شو السالفة، يعني مع الغيوم بتحسوها أجواء الشتاء بلشت، ولا لا مع الشب ما في أجواء شتاء. يسعد صباحكم أم يوسف يا غالي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. سميرة يسعد صباحك يا ربي، والله خطرتي عبالي يا سميرة، قلت زمان عن كومنتاتك مبارح بالعطلة، تخيل يوم سبت بقول إيه وين أم سمير راحت. يسعد صباحك يا أم سمير، الله يرضى عليك ويرضيكي. آيات أبو الروس يا صباح الفل والياسمين. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك وكل أوقاتك. سحر حمدان يا هلا ورحب، بتقولنا سحر اللهم في هذا الصباح نسألك نورا يملأ القلوب ورحمة تغمر الأرواح ورزقا لا ينقطع وفرجا لكل مكروب وشفاء لكل مريض وتوفيقا في كل أمر، اللهم حقق لنا ما نتمنى واكتب لنا من الخير ما لم تبلغه أمنياتنا واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اللهم آمين. يسعد صباحك وكل أوقاتك ويرضى عليك ويبارك فيك يا ربي. يعني عم بحاول قدر المستطاع أقرأ الكومنتات قبل ما ننتقل على الفاصل. منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك. راتب يا صباح الفل والياسمين، بقولنا سؤال لأهل الاختصاص من الأطباء الذين نثق بهم دكاترتنا الأحباب، هل الولاء والحب لبيت حواء وأهل مرض أم علاج من مرض؟ أفيدونا أطباءنا الأحباب، ولكنني أتقبل هذا المرض وأتحمله إن كان كذلك. شكرا يا بنتي يا رند المبدعة والكادر راتب الباز الممتن، شكرا لك يا راتب على كلامك الطيب وإبداعك اللي كل يوم عم تبدع، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يرضى عليك ويرضيك. هيام جاد الله يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقول صباح العافية والنفوس الصافية المحبة للخير، صباحكم سعادة وراحة بال، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. رح أحاول قدر المستطاع نكمل كومنتاتنا، لكن فاصل وراجعين ورح نحكي بعد الفاصل. متى بتعتبر حالك إنسان محظوظ؟ بمعنى هذا الإشي صار معي لأني محظوظ، أو هذا الإشي ما صار معي لأنه أنا ما عندي حظ، فمتى بنعتبر أنفسنا محظوظين؟ رح نكمل كومنتات ونحكي بدردشتنا، لكن بعد الفاصل خليكم معنا وحضروا قهوتكم.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: مدارس آيلا العالمية
3: حديقة المملكة التفاعلية
4: مدارس تزكية
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن الحظ. متى بنعتبر حالنا محظوظين؟ وهل فعليا الحظ شيء حقيقي وموجود؟ يعني ممكن تكون سعيت واشتغلت وعملت كل شيء بحياتك بتقول لاني انا مش محظوظ، انا ما عندي حظ، انا لازم اتعب على الشغله لاوصلها فانا مش محظوظ. فهل فعليا هذا الاشي موجود بحياتنا؟ ومتى بنعتبر انفسنا محظوظين؟ مستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. راتب، يسعد صباحك يا راتب.
1: يا صباح الفل.
0: يا هلا يا هلا وريحك. يطول بعمرك ويبارك فيك. والله اليوم انت العصامي يا راتب، والمدام مش موجودة. الله يرد لك اياها بالسلامة يا ربي. الله يخليك. احكي لنا يا راتب.
1: يعني اللي ردت على التليفون شكلها جديدة.
0: سلسبيل، صحيح. اهلا وسهلا فيها.
1: رائعة جدا، الله يديها الخير.
0: الله يسعدك. يبارك بعمرك.
1: يعني ما شاء الله، يعني قمم.
0: الله يسعدك. والله انت جابر للخواطر يا راتب، ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: لا يا حقيقة والله ما شاء الله.
0: يسعدك. يسعدك. ما شاء الله بتجنن. الله يرضى عليها ويحميها يا ربي. الله يخليك. احكي لنا يا راتب، متى بتعتبر حالك انسان محظوظ؟
1: انا ما بدي انافق، بدي اتكلم بوضوح.
0: تفضل.
1: بدايه انا والله بعتبر نفسي كوني دائم متصل في حياتي، في ام بعتبر حالي محظوظ لما يشبك الخط مع بيت حواء او مع صوت حياه او مع ترويحه او مع اي فقره من فقرات حياه.
0: يسعد قلبك.
1: حظ والله، حظي يعني هو صحيح تقادير المولى، لكن بالمسمى العام نسميه حظ يعني، لكن هو هي تقادير المولى.
0: صحيح صحيح.
1: 100% اثنين اختي رند. يعني بالله عليك، واحد زي راتب الباز لما تكون زوجته اللي حبيبة القلب والروح بتسأل عنه. الزوجة لما تسأل عن زوجها، أكلت ما أكلتش، تعبان مش تعبان، على التليفون أنت بالشغل تسأل تتصل فيه. يعني مش شرط المرأة تنتظر، مع أنه أنا نصير المرأة طبعا ما تعرف. لكن برضو من نصت للمرأة العدالة. المرأة لما تتصل بزوجها، كيف حالك، اشتقنا لك، كيف شغلك، ان شاء الله مش تعبان، شو حاب اطبخ لك، شو كذا. هاي الحس هذا العاطفي ما بين الازواج والله رزق.
0: صح.
1: انا بعتبر نفسي كراتب الباز محظوظ من زوجتي الحبيبه.
0: ما شاء الله.
1: من هاي الزوايا
0: ما شاء الله.
1: تتصل بتطمئن، تعبان مش تعبان، جعان مش جعان،
0: ما شاء الله.
1: روع البيت استريح لك شوي. فبشعر انه انا لي اهتمام كزوج.
0: الحمد لله.
1: انا محظوظ من زوجتي اللي هي معاد شفاء الزيات.
0: الله يخلي لك يا مبارك فيه.
1: ثلاث قصدي لما نعمل شيء إيجابي في المجتمع بعتبر حالي أنه أنا رجل بناء مش هدام.
0: ما شاء الله.
1: لما أكون أنا متفاعل مع المجتمع، لما أكون شعاري يعني من لا يعذر لا يعذر، أعذر الآخر. ربما يكون في محنة معينة، في مصيبة معينة، في فقر معين، في حاجة معينة، أتصرف تصرف غير لائق، يمكن بس في هاي اللحظة غير لائق، لكن هو إنسان رائع.
0: صح.
1: فأنا أتقبله. يعني حتى في المجتمع إحنا كسائقين بمر علينا كل الاتجاهات.
0: صح.
1: وإخواني وأخواتنا بيعرفوا هذا الكلام
0: 100%.
1: أخيرا حتى لو أطل عليك يا أختي رن،
0: احكيلي.
1: يعني أنا بعتبر نفسي محظوظ لما أتقرب إلى الله عز وجل.
0: الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وإحنا محظوظين إنك أنت من مستمعينا يا راتب. الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك ويبارك برزقك وعافيتك يا ربي. معنا كمان مشارك أم سمير. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: يا هلا يا هلا. وينك عنا يا أم سمير؟ وينك عنا؟
2: ما بتعرف يا المغتربين بيجوا.
0: أكيد أكيد.
2: وبالهوكي الصبح يا جماعة الخير، والله العظيم عندي شغلة مهمة لازم الصبح أعملها. ما بسمع نهائيا، أكون فاتح الراديو هيك على الفاضي بس.
0: يا حبيبة قلبي والله أنا مبارح بحكي، مبارح يوم السبت بقول وين أم سمير يا جماعة؟ مكتفي عنا بدنا أم سمير.
2: حبيبتي.
0: الله يسعدك.
2: قلبا وقالبا معك حبيبة قلبي. إن شاء الله
0: يطول بعمرك يا رب. احكي لنا يا أم سمير، متى بتعتبري حالك محظوظة؟
2: أول إشي لما بتحسي برضا الله سبحانه وتعالى عليكي ومحبته. والله هاي بتحسيها، لا تقولي لي ما في واحد إنه ما بيحس إنه ربنا راضي عليه أو بحبه.
0: صح صح.
2: اثنين محبة أولادي وبناتي والناس اللي حوالي. وثلاثة إنه شو بدي أحلى من إني محظوظة إنكم بتفتقدوني.
0: يا حبيبتي يا أم سمير الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك يا حبيبتنا.
2: يعني هذا كتير بيسعدني، بحسسني إني فعلا محظوظة. يعني
0: أنت جزء لا يتجزأ من بيت حواء يا بنت الناس، كيف ما بدنا نفقدك؟ ولو بالعكس يا أم سمير الله يرضى عليك. يطول بعمرك يا حبيبتنا. حبيبتي وخلي لنا إياك. الله يطول بعمرك يا أم سمير. وشكرا لك، شكرا على مشاركتك.

0: مشاركتك يطول بعمرك يا رب.
1: الله يسعدك
0: يا هلا بك، يطول بعمرك يخليك يا رب. معنا كمان مشاركة، أنوار يسعد صباحك. هلو هلو أنوار،
1: يسعد صباحك.
0: أهلا أهلا، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله بخير، أنت كيفك؟
0: تمام، كيف العطلة معك والأولاد عبيدة وجوان والشلة ما شاء الله عليهم؟
1: الحمد لله، عبيدة والله طقها لنا وراحت ستة.
0: أي لا لا يا عبيدة، وين وين؟
1: حكالي اسمعي، حكالي أنت ما بدك تطلعي ولا بدك تروح ولا بدك تيجي، أنا بدي أروح عند ذاته وخلص.
0: بدي أغير جو حبيبي، الله يحميه ويحفظه يا ربي، يخلي لك ياهم يا ربي. احكي لنا يا أنوار، متى بتعتبري حالك محظوظة؟
1: والله أنا محظوظة إني تعرفت عليكي وتعرفت على المستمعات.
0: تسلميلي يا رب.
1: وبصراحة يعني دائما أنا دائما الحمد لله من الناس المحظوظين.
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: كثير ناس بيكون يحكوا لي أنت محظوظة، يعني مرات في موقف بيصير ربنا يعني ممكن يبعدني عن الغلط أو يبعدني عن إشي مش كويس، بكون بحكي الحمد لله أنا محظوظة بهيك أمور يعني.
0: يا رب العالمين.
1: ومرات إنه ممكن إنه الإنسان ما يكون محظوظ إذا فتح مثلا مشروع، فتح إشي خسر فيه إنه أو مثلا استمرت الخسارة معه بكل مشاريعه، هذا بكون إنسان غير محظوظ
0: للأسف. صح صح 100%، يعني ممكن يكون الحظ يترافق مع حسن التخطيط وسوء التخطيط. شكرا يا أنوار، الله يخلي لك الأولاد يا رب على خير وهدات بال، ويضل الحظ الحلو مرافقك بكل مكان. وأنا محظوظة فيكم مستمعينا ومستمعات بيت حواء، ومكملين معكم لنحكي عن الحظ بمفهومه الصحيح. وربع الكومنتات مش ناسيتكم، حكمل معاكم بإذن الله تعالى قدر المستطاع بإذن الله. فاصل في موجز الأخبار وراجعين مع الدكتور بسام القواسمي لنحكي عن الحظ، وأكيد رح نفتح الخطوط أثناء الاستضافة لأي استفسار. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا مجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العدل تباشر بإجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ إجراءات قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم. وزارة الأشغال العامة والإسكان تبدأ بتنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد للجسر الصيف الواقع على طريق عمان التنموي. وزارة العمل تعلن إقامة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل في 15 موقعاً في محافظات المملكة يوم الثلاثاء. هيئة تنظيم النقل البري تقول إنه سيتم تشغيل خطي جرش المفرق وجرش إربد وفق نظام التردد المنتظم وبمواعيد زمنية محددة قريباً. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض، وتعزو هذا الارتفاع الملحوظ في الإجهاض وتشوهات الأجنة إلى الحرب المتواصلة على القطاع. مستوطنون يحرقون اليوم مطعماً يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس. ارتفاع حصيلات الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
5: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن الحظ، مفهوم صحيح للحظ. بدنا نرحب بدكتور بسام القواسم. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: الله
0: يا هلا بك دكتور. بس بدنا نمر مرور الكرام على الكومنتات اثناء ما نحكي، لانه احنا بالاخر محظوظين بوجودك معنا ومحظوظين بمستمعينا واللي بكتبوا لنا كومنتات على الفيسبوك. مراد ابو احمد يسعد، مراد ثابت يسعد صباحك، هدى علي يسعد صباحك، ام طارق يسعد صباحك وكل اوقاتك، وسهى بركات وزكيه يا هلا ويا رحب فيك، الله يرضى عليك يرضيك ويبارك فيك. انا بحاول قدر المستطاع انه يعني نقرا الكومنتات، لانه ما شاء الله تبارك الرحمن في كومنتات كثير وخايف انها تنحذف. دكتور يسعد صباحكم وكل اوقاتكم، سهى بركات يا هلا ويا رحب فيك. سهى شو بتحكي لنا دكتور؟ يكون الانسان محظوظ بس يمتلك الرضا، اقتناص الفرص، وان يمتلك طاقه ايجابيه بتحويل الفرص الى نجاحات. يسعد اوقاتك، يسعد اوقاتك يا سهى. شو رايك يا دكتور، ما هو المفهوم الحظ يعني بمفهوم الشائع والمفهوم الصحيح والشروط او الاشياء اللي حكت لنا عنها سهى اليوم؟
1: يا سلام، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقه موضوع اللي انتم طرحتوه انا في الطريق واستمعت له من خلال التعليقات ايضا، موضوع جذاب.
0: نعم،
1: ولكن يحتاج إلى تأطير وتوقف في النظر إليه. نعم. يعني إحنا في مواضيع نحتاج فيها إلى أن نتبصر في هذه المسائل ونتوقف أحيانا في مفهوم المجتمع، فقد يعني نكون قد هضمنا الموضوع جيد ولكن قد ننقص حقه. لأنه ليس الموضوع فقط يعني هو الحظ يأتي من خلال دقائق، يحتاج موضوع إلى تبصرة.
0: نعم.
1: للمجتمع بشكل عام وفضلا عن الخاصة اللي هم ممكن يفكروا الحظ بالمفهوم الآخر. أنا استمعت إلى هذا التعليق الجميل اللي تفضلت فيه الآن، لكن بدي أقول بأن الحظ في المفهوم الشعبي اللي عندنا أو هو الخارج الإطار الشرعي خليني أسميه، أو في الفلسفة،
0: نعم،
1: هو عبارة عن قوة خفية في الأصل، قوة خفية تمنح الإنسان المال، قد تمنح الجاه، قد تمنح الفرص، قد تمنح المنصب، ولكن بالمقابل بمفهومهم وتحرم الآخرين. هذا المفهوم يعني غير منضبط.
0: نعم.
1: الإسلام لما ينظر إلى مفهوم الحظ، إن كان الحظ بمفهوم القسم والنصيب، ولا هذا قسمتي ونصيبي، فهو واقع في باب القضاء والقدر، ونحن كمسلمين نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
0: نعم.
1: إذا كان بهذا المفهوم، أما إن لم يكن بهذا المفهوم أن الحظ والقسمة والنصيب يعني في دائرة القضاء والقدر، هذا خارج إطارنا ومش حديثنا.
0: نعم.
1: هذا حديث الذين لا يؤمنون بما تفضلت فيه، أنه تحويل هذه الفرص ما منحك الله عز وجل إلى أمور إيجابية في وأنت تكمل عليه. طيب أنا بدي أجي لموضوع آخر، أنا بدي أتكلم عن الحظ. هل هو بين الوهم والحقيقة؟
0: نعم، هذا هو السؤال، هل هو بين الوهم والحقيقة؟ هل القوة، هل امتلاكي لهذه القوة الخفية لهذا الحظ يعني أنه زميلتي أو أختي أو أخوي لا يمتلكونه؟ هل حصولي لمنصب معين مقرون بحصولي على حظ جيد؟
1: جيد،
0: هذا السؤال.
1: كلام سليم. أيضا إحنا في المنظومة الشرعية عندنا يعني تأصيل لهذه المسألة، لا يعني أنني أنا ما درست في جامعات إنه أنا حظي ناقص، ولا يعني أن الذين درسوا قبلي
0: حظهم كبير
1: أو لا لهم يعني خلينا نقول قبول من الله سبحانه وتعالى، وأنا ربي حرمني. لا، حقيقة هذا الكلام الصحيح. الذي يقول أني أنا حصلت على هذه الوظيفة أو على هذا العمل أو على هذا المنصب أو على هذا المال ضربة حظ، أنا سأهدم بالمقابل كل إنسان بذل جهدا وعملا وخطط وفكر ثم بذل الأسباب وانتظر على الله عز وجل. هذا بده يهدمه كلياته، وهذا لا يمكن.
0: نعم.
1: لا يمكن إنسان اجتهد في حياته وأقول له والله أنت ما شاء الله ربنا منعم متفضل عليك، هذا حظ؟ وأين الجهد؟ وأين التخطيط؟ وأين الأخذ بالأسباب؟ وأين بذل الوسع والطاقة اللي عنده وأفكاره؟ ممكن يكون له علاقات مع الناس، ممكن استثمر هذه الفرصة. نعم. ولكن كله تحت إطار التوفيق الإلهي. كله توفيق إلهي.
0: صحيح.
1: هذا توفيق من الله، وهذا يعلمنا إنه الإنسان حتى الأرزاق، الأرزاق كيف بتأتي؟ الأرزاق الله سبحانه وتعالى كتب للإنسان رزقه وشقي أم سعيد، مزبوط؟
0: نعم.
1: ويجي واحد يقول طب ما الله كتب لي إني أنا شقي، والله كتب لفلان سعيد، فيا مدام الله عز وجل كتب هيك ليش بده يعذبني؟ فمندخل إلى إطارات أخرى.
0: نعم.
1: في مفاهيم العقيدة الإسلامية.
0: نعم.
1: اللي هي المرجئة وأمور تخالف القضاء والقدر، وإنه هذه الأمور جاءت من الله سبحانه وتعالى إجبارية والجبر ليش ندخل في القضاء؟
0: صحيح.
1: خليكي مع الله.
0: نعم.
1: إحنا أنا شاب عايش في مجتمع بستمع لي الآن، هذا الفكر بيفكر الإنسان.
0: صحيح.
1: إحنا منفكر باللي بيفكر في المجتمع.
0: نعم.
1: وشاع عند بعض العامة وفضلا عن بعض الخاصة هذه المسائل. لا، إحنا بنضحها في إطار حقيقي.
0: نعم.
1: وشرعي. هناك حقيقة، وهذا التفكير اللي خارج خلينا نقول إطار والنص.
0: نعم.
1: هذا وهم وليس حقيقة.
0: يعني دكتور لما طرحنا هذا الموضوع صراحة كأنه دخلنا على عقول الناس.
1: صح.
0: وبلشت أشوف مفهوم آخر غير الشائع عن الحظ. اسمح لي أقرأ لك هذا الكومنت.
1: تفضلي.
0: أم يوسف غنام شو بتحكي لنا؟
1: نعم.
0: أعتبر نفسي محظوظة كل صباح عندما أستيقظ، وقد منحني الله يوما جديدا لأتقرب إليه وأرى أهلي وزوجي وأولادي بصحة عافية وخير وسعادة. وأحمد الله أن الله وأحمد الله أنه رزقني أناسا أحبهم ويحبونني.
1: جي.
0: وأن قلبي ما زال عامرا بالحمد والرضا.
1: جي.
0: فالسعادة ليست بكثرة ما نملك، بل ببركة ما عندنا وبالقناعة بما قسمه الله.
1: صحيح.
0: لنا.
1: صحيح.
0: والحمد لله دائما وأبدا. هذا الإشي الجميل،
1: كلام صحيح،
0: إنه دائما إحنا
1: بس هي قالت حظ، وهي تريد أن تعني بكلامها اللي
0: هذا الشيء جميل،
1: هذا توفيق من الله،
0: هذا جميل جدا،
1: الله وفقك
0: بالضبط
1: لأنه قبلك قمت بهذا الصباح
0: 100%.
1: الله يتوفى الأنفس حين موتها.
0: نعم.
1: والتي
0: نعم.
1: لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
0: نعم.
1: فالله أحياك وانت بتحمد الله عز وجل على هذه النعمه، فهذا توفيق من الله.
0: الحمد لله.
1: حب الناس اليك توفيق من الله
0: 100%.
1: سعادتك امام الناس توفيق من الله.
0: نعم.
1: انت حبك للاخرين والناس انه يحبوك.
0: نعم.
1: هاي مش شطاره، هذا توفيق من الله ايضا
0: تعالى. نعم.
1: لانك انت اخذتي بالاسباب، اجتهدتي، واظبتي، حضرتي، في عندك نشاط معين بذلتي فيه جهد كبير.
0: نعم.
1: هل يمكن اقول هذا حظ؟
0: هلا هنا في سؤال.
1: نعم.
0: يعني اسمح لي أسألك بفضول المستمع.
1: تفضلي.
0: اليوم في ناس بتخطط وما بتوصل، بتخطط تخطيط سليم وما بتوصل. في ناس قاعدة لا شغلة ولا عملة، بتضرب معها وبتزبط وبتوصل وبتسوي وبتعمل يلي ما قدر يعمله يلي خطط واجتهد وبذل. هل معناته هون الشخص اللي خطط واشتغل على حاله غير محظوظ، ويلي قاعد هو محظوظ؟
1: شوفي، قضية مهمة جدا أيضا، إنه إحنا نقول ما منعه الله عز وجل للإنسان قد تكون منحة. المنع منحة، وليس العطاء دائما رضا. وليس العطاء دائما رضا. في بعض الكفار أو خلينا نقول العاصين، بلاش نقول الكفار، العاصين. أي إنسان عاصي الله يمكن يفتح له أبواب كثيرة جدا في الرزق. هل هذا الباب هو خير ومنحة له ولا هو شر؟ طبعا نحن لا ننسب إلى الله شر.
0: نعم طبعا،
1: لأن الخير كله والخير كله بيديك. ومن دعاء الاستفتاح أحد الصياغ، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فواحد يجي يطلع يقول لي لا الشر والخير من الله. نعم، الله يكتب بحكمته، ولكن الشر لا يمكن أن يعزى إلى الله عز وجل.
0: نعم.
1: الله في كل شيء. يمكن بالنسبة لي شر واحد إنسان قتل، جينا بحكم القصاص إعدام. صحيح؟ هل هذا الإعدام بالنسبة له شر صح؟ ولكنه بالنسبة للذي ظلم والذي قتل بغير حق هو خير كبير، أليس كذلك؟ بلى. إذن المسألة تحمل وجهين دائما، وهذا كل موضوع الحظ يدخل في موضوع القضاء والقدر بخيره وشره. لذلك تسليمنا إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل هو نوع من اليقين والتوكل. لأن الإنسان اعقل وتوكل، إنسان وصل إلى مرحلة أول شيء عنده يقين على الله عز وجل أنه ربنا يوفقه،
0: صحيح،
1: إنه يا ربنا يعطيه. لكن هو بالمقابل سكت. امرأة ما تزوجت، امرأة ما تزوجت وتقول يا رب قريبا يكون الرزق عندي ولد صغير، بدنا ناخذ أسباب، صح ولا لا؟
0: أكيد.
1: كذلك الأمر، هكذا المسائل تقاس. يعني لابد أن نبذل الأسباب، لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أني أنا أعمل في أي موضوع بدي. لو بدي أتكلم في هذه الحلقة مثلا وأنا ما عندي فكر عن هذا الموضوع مثلا، مش بده يكون في عندي إعداد؟
0: أكيد.
1: بده يكون في عندي تخطيط؟
0: نعم.
1: بده يكون عندي نوع من الصناعة في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك أخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتوكل على الله. إذن أين الحظ في الموضوع؟
0: هلا هو دكتور، لو نرجع لكل عادات وتقاليد الشعوب والأديان الأخرى السماوية وغير السماوية، مفهوم الحظ موجود عند الشعوب، احنا بنحكي كإنسان كبشر. يعني لو تروح مثلا على إيرلندا بحط لك ورقة الشجر،
1: صحيح.
0: ناس حضبت الحصان، ناس بترش ملح وراها، كل هاي الشغلات موجودة من باب الحظ الجيد ودرء الحظ السيء.
1: طيب
0: عنها.
1: أنا بدي أعبر عن الحظ عندنا بمعنى آخر وهو الفأل، التفاؤل.
0: جميل.
1: الآن أنت بتقولي ليش رشوا ملح ورا فلاني؟ والله خفنا من الحسد، صحيح؟ ليش؟ هل هذا الكلام؟ أنا عندي نوع من التفاؤل، تفاؤل بالمقابل، وفي عندك نوع من التشاؤم للإنسان. أما أنا بالنسبة لي أنا بعتبر هذا تفاؤل، تفاؤل وليس حظ، هذا نوع من التفاؤل. الناس بتسميه تسميات أخرى. أنت قلتي تفضلتي إنه في المجتمعات الأخرى الغربية التي لا تؤمن بالقضاء والقدر عندها هذه المسائل. ليش؟ لأنه في فراغ، هم ملؤوا بهذا. أعطي مثال آخر. في المجتمعات الغربية، في الصين، في أوروبا، في العالم كله، عندهم قضية مفصلية في حياتهم، وألا وهي إنه هؤلاء ما دام فيش إشي اسمه قضاء وقدر، فيش إشي اسمه فرصة، فيش اسمه حياة، يعيشون بهذا الوهم. هذا مش حقيقي، لكن بنوا تقاليدهم وأساطيرهم على هذا، فأصبحت كأنها عقيدة لديهم. بعيدين. أعطي مثال آخر، الأمور النفسية. إحنا بالنسبة للإسلام الطمأنينة اللي عنا، التسليم برضا الله. ليش أقتل حالي؟ هذا رزق وما إجاش، فلانة اتقدم لها فلان وما صار نصيب إنها تتزوجه، ما صار نصيب إنها تتزوجه، أقول لي حظها سيء؟ لا، الله سبحانه وتعالى لو كتب لها القدر في زواج فلان لكان هذا مسجل عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل دفع القضاء بالقدر، بقدر آخر. فجاء إنسان آخر بمواصفات أخرى. في الأمور النفسية عند الآخرين الذين لا يؤمنون بقضاء وقدر، تعالي شوفي الحروب، الحروب، شوفي الأمراض العقلية والنفسية التي ملأت المستشفيات في العالم. لأنه ما في عندهم فلان حبها فلان بقتل نفسه، فلان ما رزق الله عز وجل هذه الصفقة التجارية بقى من عمارة أخرى، بدعس نفسه، بخلي واحد يطخه. ليش؟ لأنه ما عندهم هاي الأمور النفسية. إحنا عندنا إشي اسمه الرضا، تفضلت فيه، واللي أختي المستمعة قالت أنا بحول الرضا إلى مسألة إيجابية، هو الصحيح. الرضا بما قسم الله عز وجل، تسليمي لهذا الأمر يعطيني نوع من السكينة. يعطيني نوع من السكينة. هذه السكينة من وين جاي؟ جاي من نوع من الإيمان. لولا الإيمان ما قذف الله عز وجل في قلبي نوع من الطمأنينة والسكينة.
0: صحيح. لكن دكتور يعني ما بنقدر يعني نشيل صورة أو فكرة أنه بالمجتمع عنا مثلا أنا وزميلتي دخلنا على محل زميلتي دائما بتفوز، دخلت المسابقة الفلانية فازت فيها، ربحت كشطت شغلة معينة ربحت الربح الفلانية فازت بالقرعة وأنا ولا إشي وهي عم بتفوز. هلأ مش من باب المقارنة لكن هي دائما عم تاخد كل شيء، فإذن هي محظوظة وأنا مش محظوظة.
1: طب هل تحسب أن كل الله عز وجل أعطاها كل شيء إلها خيرا لأنفسهم؟
0: بمعنى
1: يعني هل هو خير ما منحني الله؟ نرجع لنفس الفكرة، هل كل شيء منعت أنا منه هو شر؟ وكل شيء منح به الآخرين كان خيرا لهم؟
0: هو هذا السؤال،
1: هذا اللي هو هذا هو إطارنا، هذا هو إطارنا بين نجدي الخير والشر. يقع القدر الإلهي، يقع القدر الإلهي، هذا توفيق من الله. ممكن هي عندها المحية أو نوع من الذكاء في جزئية معينة. هل أنا أغفل كذلك نشاطها وذكائها وأعزوه أيضا إلى الحظ؟ لا يمكن. هي تنبهت إلى شيء لم أتنبه إليه أنا.
0: صحيح.
1: وبالتالي بقول لا، هي اجتهدت. أنا إذن في نوع من الاجتهاد، في صبر، في صبر. في بعض الناس تضبط عواطفها، تضبط مسائلها.
0: نعم.
1: أمام المجتمع واحد بده يستفزه ضبط نفسه، إدارة ناجحة ضبط نفسه، ما استطاع المقابل أن شو يعمل فيه، إنه يبتزه. هل هذا أقول والله هذا ناجح وهذا راسب؟ لا، هذا كمان إنسان عنده أفكار إدارية ناجحة. كيف أستطيع أني أجعل اللي أمامي يبتز وأنا بضحك وأنا مطمئن؟ هذه دراسات.
0: يعني هنا بنرجع دكتور
1: دراسات وهو نوع من الإيمان. أنا مطمئن أنه فلان ينجح ويأخذ اللي بده إياه، لكن أنا أقول هذا نصيبه؟ بقول وأنا بالنسبة لي مطمئن إلى قدر الله عز وجل، أنا بذلت الأسباب.
0: صحيح.
1: والله صحت لي هالوظيفة، صحت، ما صحت لا عند الله.
0: يعني
1: لعل الله عز وجل يختار لي. هل كل تأخير يعني أنني أنا غير مرضي عني من الله سبحانه وتعالى؟ يتأخر نصيبي، يتأخر عملي، اتأخرت وظيفتي، هل يعني أن الله غضبان علي؟ لا، بالمقابل الله عز وجل من أحياه من أول مرة. هل يعني هذا أنه ربي راضي عني؟ أيضا هنا التوكل، هنا الأخذ بالأسباب. لازم إحنا نضبط المسائل، هي حقيقة، ونبتعد عن مسائل التفكير السلبي.
0: نعم.
1: التي كل الناس متعلقين فيها. لا والله يعني انت زي ما بتحكي، لا والله ما هي نصيب، هذا والله حظه. لا لا لا، مش حظه يا اخي، انت وين ايمانك بالله؟ انت وين ايمانك بالله؟
0: بالضبط دكتور، صحيح. احكي لك اخذ ورثه وعمل وصار له، هذا هو حظه، هيك عمل له
1: وداه. الله سبحانه وتعالى قدر هذا ولا ما قدره؟
0: لا قدره طبعا.
1: خلاص، ما دام ان الله قدر، واعلم بان المقدر كائن تجري عليه الاقدار، عذرت ام لم تعذري.
0: إذا إحنا هون بنرجع للنقطة الأساسية دكتور، الرضا.
1: نعم.
0: والقناعة.
1: نعم.
0: بأنه نقدم كل شيء، إنه بنحكي هذا من ربنا ونتوكل على الله ونرضى بالنصيب
1: بالمقابل.
0: هون دكتور بس اسمح لك أقول لك هالنقطة، هون أنا رح أستطيع داخليا أعترف إنه غيري اشتغل على حاله وأفضل مني.
1: شكراً.
0: بهاي النقطة.
1: شكرا.
0: وبالتالي حصل على هاي.
1: أحسنتي. في تخطيط قلنا.
0: نعم.
1: في صناعة، في إعداد، في بذل جهد
0: 100%.
1: ها.
0: نعم.
1: في فكر. نعم، قد يكون في علاقات وكذا. أما تقول لي والله الفرصة إجت لفلان لما جت، لا لا، في جهد. ولا أنا بدأ أحطم كل شيء، معناته لكل إنسان يبذل. نعم. نجاح.
0: صحيح.
1: وكل
0: صحيح.
1: قصة نجاح معناته هي حظ؟ لا
0: أبداً.
1: في فكر وفي كذا، إحنا إيماننا بهذا.
0: نعم.
1: أما إيمان الغرب وتفكير الناس هذا خارج هذا الإطار وخارج هاي المنظومة المعرفية الشرعية الإسلامية التي تؤمن بصحة العقيدة الإسلامية.
0: دكتور يعني الكلام لا يمل صراحة، وخصوصا هاي المواضيع اللي زي ما حكيناها تحت الهواء بتضوي اللمبة، بتخلينا نفكر بفكرة جديدة. بتضيف لنا إشي جديد. دكتور لو تكرمت في نهاية هذا اللقاء، ما هي النصيحة اللي بتقدمها للمستمعين والمستمعات والمشاهدين؟
1: أول نصيحة في هذا الموضوع إنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى كتب له في القضاء والقدر، كتب له في أجله لا تقوم نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، شقي أو سعيد، الله عز وجل كتب له الحياة، كتب له الممات. يبذل، لا يعني الرضا بالقضاء والقدر يخالف الأخذ بالأسباب ولا يمنع الأخذ بالأسباب، لا يتعارضان بل يسيران جانبا إلى جنب حتى يحقق سعادة الإنسان في حياته الدنيا. فإحنا بنقول نعم نحن نبذل الأسباب ونأخذ بالاجتهاد، نجتهد، نعمل، نكد، نفكر جيدا، ننظر إلى أفكار الآخرين، ولكن نحن نضعها في ميزان الشرع، وبالتالي أنا عندي نوع من الرضا والطمأنينة، والآخر ما زال يتخبط في ظلمات الجهل ويظن أن الله عز وجل غير راضي عنه. أنا بقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرضا هو الطمأنينة والسكينة إنا في مجتمعاتنا، في أمننا، في إيماننا، في أسرنا. إذا ارضينا بما قسم الله سبحانه وتعالى أراح قلبنا، أراح قلبنا. نعم. عبدي وإن لم ترضى بما قسمته لك لأجعلنك تركض كركض الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها شيء وكنت عندي مذمومة، وإن ترضى بما قسمت لك أرحت قلبك. هذا هو. أنا بدي راحة القلب ولا أنظر إلى كثرة المال، لأن السعادة ليست السعادة، ولكني لا أرى السعادة في جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد.
0: الله عليك دكتور، شكرا جزيلا على كلامك الطيب، شكرا جزيلا انك كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء دكتور بسام القواسمي، شكرا لك. اما انتم مستمعينا الكرام، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردي أو جوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
4: يا

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الحظ بمفهومه الصحيح. احيانا كنا نشوف ناس بحياتها عم تتوفق عم تعمل اشياء حلوه نحكي محظوظين، محبتهم او الناس بتحبهم او لهم كاريزما ومكانهم موجود بسبب الحظ، واحنا ولدنا بحياه وعيله مش محظوظه وبالتالي ورثنا قله الحظ من اهلنا. هل هذا الشيء حقيقي أم لا؟ وشو رأيكم؟
1: أصلحنا ويانا واغفر خطايانا، الله الله واجعل في الجنة مثوانا.
0: طبعا الدكتور بسام ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الكلام اللي تحدثنا فيه انه قد ايه مهم نكون احنا عاملين يلي علينا، نسعى نقوم بكل شيء احنا يعني قادرين عليه لحتى نحقق هذا الحلم او الهدف، لحتى بالاخر ما نحكي الحظ وصلني. والله شغلي واجتهادي وعملي ودراستي هي اللي وصلتني، تخطيطي الجيد هو اللي وصلني، وتوفيق الله طبعا قبل كل شيء هو اللي بيخلينا نحقق احلامنا. وفي حال ما وصلنا للاشياء اللي بدنا اياه، هل هذا يعني انه ربنا مش راضي عنا؟ ابدا. لا المنع يعني الرضا او غير الرضا، ولا المنح يعني رضا الله سبحانه وتعالى أو غير الرضا.

قضيه امتلاكنا قوى خفيه لحتى حياتنا تمشي، لحتى امورنا تتيسر. فكره ممكن تدعب احلام الطفوله، ممكن تعطينا ثقه بالنفس اكثر، لكن الحقيقه فكرة أنه التوفيق كله من ربنا وكل أمورنا بيد الله هي فكرة أعمق، ولما تتغلغل جواتنا ونعيشها فعلياً الرضا والسلام هو الذي يسود. لهيك خلينا نفكر بهذه الطريقة، بهذه الطريقة ونجيبها من هذا الباب. هل فعلياً عدم امتلاكي لشيء معين يعني أنا غير محظوظ، أو امتلاكي لهذا الشيء يعني أنا محظوظ؟ وانشر سلام الله. لو بدنا نفكر فيها بطريقة أخرى، اليوم لما بدنا نحكي عن كلمة الحظ، لو بدنا نآمن فيها ككلمة إنها موجودة في حياتنا والحظ شيء حقيقي وقوة خفية موجودة في حياتنا، خلينا نفكر فيها. صحينا من النوم، الدنيا الحمد لله رب العالمين رواه، الجو رايق، ثلاجتي فيها فطوري، أولادي بصحة وعافية، الحمد لله هذا أمورنا طيبة. هل معناته أنا حظي جميل؟ هل معناته يلي ثلاجته فاضية حظه سيء؟ هل معناته اليوم مثلا لو بدي أحكي فيها على الصعيد الشخصي، أمي توفت من 10 سنين، هل معناته أنا مش محظوظة واللي عندها أم هي محظوظة؟ هل اليوم فلان لأنه عنده أولاد وعلان لأنه ما عنده أولاد هذا محظوظ وهذا غير محظوظ؟ لو تمعنا بكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا نجد المشاعر الجميلة، نجد توفيق ربنا موجود فعلياً بتفاصيلنا الصغيرة يلي ما حدا بينتبه لها، إنه إحنا بصحة وعافية، إنه إحنا ما منروح على مستشفيات لأنه في عنا أمراض مزمنة. حتى يلي عندهم أمراض مزمنة لو بدهم يفكروا فيها بيجدوا ببعض تفاصيل حياتهم هم أيضاً محظوظين ومتوفقين من رب العالمين. فما تخلونا نحصر موضوع الحظ بجهة معينة. امتلاكي للمال لا يعني محظوظ، وعدم امتلاكي للمال لا يعني أني أنا غير محظوظ. أني أنا ما فزت بهاي المسابقة لا يعني أني أنا غير محظوظ أو محظوظ. أما إذا دخلت مثلا على قرعة معينة وما فزت فيها أيضا لا يعني شيء. لا تخلونا نحصر الحظ بخانة معينة، هذا رح ينعكس علينا، رح ينعكس على حياتنا وعلى طريقة نظرتنا لأنفسنا. لما نطلع على حالنا بطريقة أنه إحنا غير محظوظين غير ناجحين، غير لما نطلع بطريقة إحنا راضيين متوكلين على رب العباد.

0: كل المسألة محصورة بطريقة نظرتنا للأمور، بطريقة تفكيرنا للأمور. ما عجبتنا هاي الزاوية، نحاول نغير الزاوية اللي نتطلع فيها على المواضيع وعلى حياتنا، وبالتالي فعلا ممكن تتغير يعني مشاعرنا حتى الداخلية، حتى ممكن تتغير طاقتنا تجاه الأمور. تخيل اليوم نتعامل مع الحياة، مع تفاصيل الحياة بشغف، بنفسية حلوة ومرتاحة وسلام، أو نتعامل مع الحياة بيأس، باكتئاب، بخوف، بتوتر وقلق، شتان ما بين الحالتين. وكلها بتعتمد على طريقة تفكيرنا، على رضانا، على سلامنا، وأيضا على التوفيق من رب العالمين. ونحكي فوط أمري لرب العباد، أمورنا طيبة بإذن الله تعالى. أما لهون أعزائنا المستمعين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وغيرتوا جو واستفدت أيضا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. شكرا جزيلا، ديروا بالكم على حالكم وغيروا طريقة شوفتكم للأمور. في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. حياة FM للوطن حياة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا حياكم الله مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله عسى أن يكون منارنا على الطريق وأن يكون هدانا على الطريق وأن يكون مثبتنا على الطريق وأن يكون رائدنا وأن يكون بصيرتنا وبصرنا أكون جامعنا وموحدنا اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن أجمل أسمائنا أكمل أسمائنا أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا يا سلام من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني يا أيها الذين آمنوا يا سلام إله الكون يناديك بأجمل أسمائك بأعلى أسمائك يا سلام. إخواني قرآنكم الله مدهش معجز معجب عظيم كريم سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات سبحان من أنزله. القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا نعم ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود لا لا ادخلوا في السلم الاجتماعي في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم لكن نسالم من يعادينا من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة خطيئة إثم كبير. ادخلوا في السلم إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي سلم الأمة بين مكوناتها مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات يعني ولدون 100 سبب للتفرقة عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة يا سلام كلكم في مظلة كبيرة في خيمة كبيرة في فسطاط ضخم عظيم والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة ما توقفش الحروب فيما بيننا جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بذها ساعة اي والله لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم لتمزيقكم لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان يعني أوروبا وأمريكا الأنظمة الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا مع قضيتنا مع حقنا مع ديننا لكن بقيت الأنظمة ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم يريد أن ينثركم يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم إن طبعا أقوى أدوات التوكيد لكم عدو مبين قدم لكم للاهتمام عدو منكرة لتعم وتعظم مو منكرة للتحقير لا عدو مبين ظاهر العداوة واضح العداوة مكشوف العداوة مو مخبي مو مستتر لا يا أبويا. فإن زللتم احزل وزلق تقريبا نفس الجذر زللتم معنا عملتم خطأ نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ليه ما قال غفور رحيم عشان يظل في رائحة التهديد لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق فكيف تنزلق على طريق معبد طريق من فضل الله ممدود طريق واسع كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم نلتقي معنا العاشرة بعد 200 كونوا معنا حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل شاشات ومكيفات ماجيك AI مدارس تزكية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وزير الزراعة صائب الخريسات يؤكد أن الصادرات الزراعية الأردنية واصلت تحقيق نمو ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي. هيئة تنظيم النقل البري تقول إنه سيتم تشغيل خطي جرش المفرق وجرش إربد وفق نظام التردد المنتظم وبمواعيد زمنية محددة قريباً. وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض، وتعزو هذا الارتفاع في الإجهاض وتشوهات الأجنة إلى الحرب المتواصلة على قطاع غزة. وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. الجيش الإيراني يقول إنه سيرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو، مؤكداً الاستفادة من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الصلاة حول أسباب الخشوع في الصلاة، انطلاقا من أن الخشوع في الصلاة من ألزم واجبات المصلي. أيها الإخوة الكرام، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق الجوهري بين مؤمن وغير مؤمن الصلاة. المؤمن موصول بخالق الأرض والسماوات، والطرف الآخر مقطوع عن الإمداد، إمداد خالق الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم الانشغال بشيء فيها كتسوية الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. الحركات الكثيرة في الصلاة، أن تسوي الحصى، أن تسوي مكان السجود، أن تصلح من ثوبك، أن تنفض شيئا عنه، أن تمسح جبينك، كثرة الحركات في الصلاة تبعد الإنسان عن الخشوع فيها. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام البخاري: إن في الصلاة لشغلة. المصلي مشغول باتصاله بالله عز وجل، فإن كان يؤدي حركات وسكنات لا معنى لها عنده، وإن كان يقرأ قراءات لا يفهمها أو لا يعنى بمعانيها، تصبح الصلاة عبئاً. إذن لا بد من أن يتشاغل بشيء آخر. ومن أسباب الخشوع بالصلاة عدم التشويش بالقراءة على الآخرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. وهذا يحصل، المصلون يؤدون صلاة السنة، يأتي رجل ويصلي إماما ويرفع صوته حتى يسمع كل من في المسجد بقراءته وحروفه وتجويده وبراعته في القراءة، فشوش على كل المصلين. ينبغي ألا تؤذي أحدا وأنت تصلي. إن كنت تصلي إماما في مسجد، والثواب الذي يتوقعه الناس جميعا من صلاة الجماعة هو في الجماعة الأولى، أما أن تقام عشرات الجماعات في المسجد، كل ما صلى إنسان ورأوا 4-5 أشخاص صلوا صلاة جهرية وشوشوا على الحاضرين وعلى دروس العلم وعلى من يصلي سنة وعلى من يقرأ قرآنا، فهذا فيه أذى للمسلمين. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ورد هذا في صحيح الجامع، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. لو لم يصلي أحد في المسجد وبعد صلاة الفجر جلس بعض المصلين لتلاوة القرآن، لا ينبغي أن تقرأ أنت وحدك بصوت عال وتشوش على الحاضرين قراءتهم للقرآن. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيها الإخوة ترك الالتفات في الصلاة، فلا يزال الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود. أيها الإخوة الكرام، الالتفات في الصلاة قسمان:
التفات القلب إلى غير الله والتفات البصر، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيها الإخوة، الالتفات في الصلاة منهي عنه برأسك، منهي عنه بقلبك، وكلاهما منهي عنه. يقول بعض العلماء: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه وغافل، مصليان يصليان في مكان واحد وفي مسجد واحد، بين صلاة الأول وصلاة الثاني كما بين السماء والأرض، لأن الأول مقبل على الله عز وجل والثاني ملتفت إلى سوى الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، هناك التفات مشروع سنه لنا النبي: لو أن الإبن اقترب من المدفأة حتى كاد يحترق، ينبغي أن تلتفت، ينبغي أن ترفع صوتك، ينبغي للمرأة أن تصفق، ينبغي أن تقوم بحركة كي تنقذ هذا الطفل من الوقوع في نار المدفأة. هناك حالات ضرورية يقدرها الله عز وجل، حينما ترى أن خطراً سيقع على أحد أولادك أو على والدتك أو على زوجتك وأنت في الصلاة، ينبغي أن تلتفت، وينبغي أن تفعل إشارة ما كي تشير إلى هذا الخطر، أو أن ترفع صوتك. أحياناً تصلي وحدك في الغرفة وفيها ابن صغير كاد يقع من النافذة، ترفع صوتك بالقرآن حتى تنتبه الأم وتأتي فتأخذ الصبي من النافذة المفتوحة. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب الخشوع في الصلاة عدم رفع البصر إلى السماء، فإذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء، وما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ هذا يتنافى مع الخشوع. وفي حديث ثالث: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وينبغي أيضا أن يجاهد الإنسان نفسه في مدافعة التثاؤب في الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. شيء آخر يتنافى مع الخشوع في الصلاة: ترك السدل في الصلاة، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، لو كان البرد شديدا فلف رأسه كله وغطى فمه وقرأ، القراءة ليست واضحة، هذا مما ينقص من أجر الصلاة. نهى عن أن يسدل المرء في الصلاة، أن يرتدي ثوبا بلا أكمام، يضع شيء، فهذا الشيء يحتاج إلى متابعة. هناك بعض الأزياء في بلاد إسلامية ثوب يلقى على الجسم يحتاج في كل دقيقة إلى تعديل، أما الثوب المخيط المنضبط هذا مريح في الصلاة، فأنه إنسان يضع عباءته من دون أن يدخل يديه في أكمامها على كتفه في الصلاة، هذه قد تنزاح، قد يحتاج إلى تعديلها من حين إلى آخر. فأي شيء يشغلك عن الصلاة في الصلاة هو منهي عنه. قال بعض الشارحين لهذا الحديث: أن يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد، أن يضع الثوب على رأسه أو كتفه ويرسل أطرافه أمامه أو على عضديه فيبقى منشغلا بمعالجته فيخل بالخشوع بالصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ترك التشبه بالبهائم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث: عن نقر الغراب، السجود السريع، وعن افتراش السبع،
إذا سجد يضع يديه مع مرفقيه على الأرض كما يجلس السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، له مكان لا يسمح بتغييره في الصلاة، يزاحم الناس عليه، يدفعهم عنه. كل أرض المسجد واحدة في ثواب الصلاة، فهذا الذي يختار مكان ليصلي فيه ولا يسمح لأحد أن يصلي فيه هذا أيضا منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث في الصلاة، عن نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. وفي رواية ثانية يقول بعض أصحاب النبي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. أيها الإخوة الكرام، إن من عظم مسألة الخشوع في الصلاة وعلو قدرها عند العلماء أنهم ناقشوا هذه القضية: في من كثرت الوساوس في صلاته هل تصح أم عليه الإعادة؟ قال بعض العلماء: فإن قيل ما تقولون في صلاة من عدم خشوع هل يعتد بها أم لا يعتد؟ الاعتداد بها في الثواب لا يعتد بها في الثواب، إلا بما عقل فيها منها لا يعتد لصلاة لا خشوع لها في الثواب، إلا لما عقل فيها منها وخشع فيه قلب المصلي لربه فقط. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. إن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها بعضهم ولم يوجبها بعضهم الآخر. اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته أوجبها بعض العلماء ولم يوجبها بعض العلماء الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. وفي حديث آخر ذكرته قبل قليل: إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وابن عباس حينما يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. أيها الإخوة، إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. إذا غلب على صلاتك الخشوع فقد يكون في السنن ما يرممها. أما إذا غلب عدم الخشوع ومن عادتك أن تخشع في الصلاة ينبغي أن تعيدها. من عادتك أن تخشع في الصلاة وفي صلاة واحدة غلب عدم الخشوع فالأولى أن تعيدها. أيها الإخوة الكرام، الخاشعون في الصلاة درجات، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. الخاشعون في الصلاة على درجات خمس. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والمرتبة الرابعة
من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها فلم يضيع منها شيئا بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه وهو قرير العين به. القسم الأول الظالم لنفسه المفرط الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها معاقب. والقسم الثاني من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فهو محاسب. والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب إلى ربه. آخر واحد قال لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. انطبق عليه جزء من قول النبي أرحنا بها يا بلال. أيها الإخوة الكرام هذا موضوع بالغ الأهمية. الصلاة عماد الدين. مرة ثانية الصلاة نور. أنت بالصلاة تملك رؤية صحيحة. والصلاة طهور. أنت بالصلاة لا تحقد ولا تكذب ولا تغش. إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر نهيا ذاتيا. الصلاة نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ترى الحق حقا فتتبعه وترى الباطل باطلا فتجتنبه. يصعب أن يرتكب المصلي خطأ فاحشا لأن معه نور من الله عز وجل. والصلاة طهور. كل أدران النفس كل مثالب النفس أنت بعيد عنها لأن الله طهرك منها لأن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة حبور. أرحنا بها يا بلال. جعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان يستمتع بمخلوقات الله عز وجل لأن الله أودع فيها مسحة من جمال فكيف إذا اتصل بخالق الجمال وبأصل الجمال. هذا الذي نقوله دائما أيها الإخوة العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فالسلوك هو الأصل في الدين والعلم هو السبب والجمال هو الثمرة. لذلك كما قال بعض العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة. يؤكد هذا الكلام قول الله عز وجل ويدخلهم الجنة في الآخرة. عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها ذاقوا نموذجا منها ذاقوا نصيبا منها. فإن لم تقل أنا أسعد الناس في الأرض إلا أن يكون أحد أتقى مني فهناك خلل في الصلاة. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام من تركها تهاونا فقد عصى وقد ارتكب كبيرة ومن تركها جحودا بفرضيتها فقد كفر.
من ترك الصلاة فقد كفر. أيها الإخوة الكرام، هذا المخلوق الضعيف الذي خلق ضعيفا وخلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وخلق عجولا، هذه نقاط ضعف في أصل خلقه. ما الذي يزيلها؟ الصلاة. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي يرى أن الله يعمل وحده في الكون، يرى أن الله بيده كل شيء، يرى أن الله لن يسلمه لأعدائه، يرى أن الله حي قيوم، يرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، يرى أن الأمر كله يرجع إليه، يرى أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، يرى أن الله حسيب على كل شيء، أمره بيد الله لا بأيدي الخلق. المصلي مع المنعم لا مع النعمة. بين الغرب والشرق هذه الكلمة: الغرب مع النعمة والمؤمنون مع المنعم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السادسة بعد المئة.
1: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء. الحديث 1150. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منهما عتق. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. الحديث 1151. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق. الحديث 1152. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. باب عتق المشرك. الحديث 1153. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. باب من ملك من العرب رقيقة. الحديث 1154. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. الحديث 1155. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل. باب كراهية التطاول على الرقيق. الحديث 1156. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. الحديث 1157. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. الحديث 1158 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب. الحديث 1159 عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. المنطقة العشقرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بوساطة بالونات. وزارة المياه تقول إن توقف ناقل البحرين لأسباب سياسية أدى للبحث عن مشروع استراتيجي وسيادي مستقل. وزير الزراعة يؤكد أن الصادرات الزراعية الأردنية واصلت تحقيق نمو ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي. صحة غزة تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض وتعزو هذا الارتفاع إلى الحرب المتواصلة على غزة. سلطات الاحتلال تقوم بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في الخليل، وتعيد تصنيفها ضمن خرائط صادرة عما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وأخيرا الجيش الإيراني يقول إنه سيرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو، ويؤكد الاستفادة من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية الإيرانية. ختم الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا مع محاور عدة حول محدودية عقل الإنسان، وهذا أمر ضروري يا كرام، لأن لو كان هذا العقل كاملا وافرا لكفانا الله ذلك بأن نشرع لأنفسنا، لكن الله تعالى يعلم أن عقلنا محدود. قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وذكرنا نماذج من الأنبياء عندما كان يقول الله لهم إن هذا ليس لك فيه علم. ومن هذا الباب العقل الإنساني المحدود لا يمكن أن يكتفى به في التشريع. تخيلوا مع كل وجود النبوات والرسالات ووحي الله تعالى للإنسان من خلال الأنبياء، وانظروا إلى عالم الشرور في الحياة كم هو كثير. تخيلوا لو كان العقل الإنساني فقط هو الموجود وهو الذي يشرع، أين ستكون تلك القواعد القانونية المستقرة في حقوق المال وفي حقوق الأنفس وفي حقوق الأعراض؟ لن يوجد لها، لأنها ستكون شريعة غاب. ولذلك لاحظوا اليوم كم هو التفلت من القوانين، وما في أفضل وأعظم من الرقابة الذاتية التي يكسبها الإيمان. لكن لا تستطيع أي دولة على وجه الأرض أبدا أن تمنع الجريمة، والله بحس المواطنة وبحس الشعور بالمسؤولية فقط، لا، لكن في قانون يلاحق. لكن هو فقط الإيمان، كما ورد في حديث الإيمان قيد الفتك، بس الإيمان الحق طبعا قيد الفتك، الفتك اللي هو البطش بالناس، أكل أموال الناس. ما الذي يقيد هذا السعار؟ إنه الإيمان، الإيمان الصادق الذي إذا خلى الإنسان بمحارم الله لم ينتهك. إذا كان يستطيع أن يسرق في غفلة على الناس لا يفعل، لأن الله يعلمه. هذا قضية الإيمان يكرم. وذاك اليوم فظاعة الخروج عن القيم مع وجود يعني بقايا الرسالات، فتخيل لو النبوات والرسالات غير موجودة كان كارثة من الكوارث. ولذلك ورد حتى في كلام أهل العلم من الصحابة الكبار إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يقصد الإمام عثمان إنه هيبة القرآن عند المؤمنين لكن في هيبة القانون عند ضعاف الإيمان وممن يتفلتون من القوانين. ومن هذا الباب الكرام هذا يؤكد أن عقلنا محدود. لذلك علينا أن نسجل مظهر من مظاهر الإعجاز في الإسلام وفي القرآن تحديدا، ألا وهو التشريع. شوفوا لو القرآن تركنا لعقولنا وتجاربنا كم مليون سنة بتتكامل التجارب حتى نصل إلى قضايا البيوع والمعاملات والأسرة وانضباط، مستحيل. لكن الله تعالى قدمنا خطوات كبيرة. ذلك في بعض أهل العلم الذين كتبوا في الإعجاز التشريعي، اقرأ لمن كتب عن الإعجاز التشريعي في الإسلام، ويقصد في قضايا الميراث وفي قضايا الأسرة وفي قضايا الحقوق في قضايا القصاص والجروح إلى غير ذلك، كيف قدمنا القرآن. هذا إعجاز تشريعي، الله يفقنه إياكم في كتابه العظيم. طيب، كان في سؤال حول الطالب الذي يقرأ على أستاذه ويبدأ يقرأ صفحة بعد صفحة بعد صفحة، قد يبدأ بآية لها تعلق بما قبلها، فهل يشرع أن يبدأ بها في التعليم؟ ممكن، نعم، كما نجد في سورة البقرة مثلا في بداية الصفحة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، معناها متعلقة معناها بما قبلها، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في مقام التعليم لا مانع، في مقام التعليم لمن أراد مثلا أن يقرأ على أستاذه صفحة صفحة صفحة فله أن يبدأ من رأس الصفحة ضبطا لأوائل الصفحات، لكن في العبادة لا. فالعبادة الحقيقة لازم تكون المعاني واضحة. السبب قد تبدأ بآية لا تفهم إلا بسياقة، يعني مثلا من الآيات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني احتمال غير الحافظ لكتاب الله لا يدري الضمير يعود على من. لو سألنا إنسانا لا يعرف هذه السورة، سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، طب هذا مدح، أولئك عنها مبعدون، عن إيش المبعدين؟ قطعا ليس عن الجنة لكن عن النار. ولذلك يفضل حتى في التلاوة يفضل الكرام أن يبدأ بشيء منفصل وأن يقف على شيء تام، هيك صار. لذلك حتى علم الوقف الابتداء يفيدنا في هذا الجانب، في نوع الوقف، وقف التام والكافي والحسن. ناشي نتوسع كثير في الموضوع لكن هو هذا، هذه الفكرة العامة. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي عبد الله تفضل سيدي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام، حياك الله.
2: تفضل. أنا سؤالي خطر ببالي هلا بعد مقدمتك لما زارت في الشط. سيدي أنا بقرأ الصبح مثلا كل يوم قرآن 4 صفحات قبل ما أطلع الشغل.
1: نعم.
2: هلا ما بتقيد إذا بدك تحكي إنه أرجع مثلا لورا أو يعني ببلش من الصفحة بخلص الصفحة الرابعة وخلص.
1: ولا شيء، ما عليك شيء، ما دام هاي تلاوة إلك ما عليك وأنت فاهم المعنى. بس احنا بدناش يعني الإمام يفعلها لأنه احتمال ما يعرفش المصلي الرابط بين هاي الآية واللي قبلها.
2: أما الإنسان العادي
1: لا ما فيها شيء،
2: يعني ما فيها
1: شيء. لا لا ما فيها شيء.
2: شكرا.
1: أشكرك يا سيدي. طبعا أكيد مراعاة المعاني دائما أولى وأفضل. طيب كان هم في سؤال حول الفاتحة خلف الإمام، هل نقرأ أم لا نقرأ؟ هذه مسألة الكرام سهلة، لكن أنا اللي دعاني إليها أن واحد من الناس بعقله المجرد صار بده يمنع من أنه الواحد المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام يقرأ، مع أنه هذا ثابت. قال عيسى مالي أنازع القرآن، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. معنى ذلك أنه أجيز للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام يقرأ. حجة هذا الأخ يقول أنه والله لو مجموع، أعطى مثال، قال لو مجموعة ذهبوا إلى إنسان معين لزيارتين، هل كلهم يتكلمون ولا يتكلم واحد؟ على كلامه يتكلم واحد والكل ماشي معه، فقاس هذا على أنه كيف تقرأ القرآن في حضرة الله تعالى. بس أقول للأخ الفاضل هذا قياسه مع الفارق وقياس غير صحيح، لأنك الآن يجب أن تدرك الفرق الدقيق والعميق بين علم الخالق وعلم المخلوق. اليوم لو أن 2 أو 3 أو 4 وكلما زاد العدد كلما زادت صعوبة. تكلموا معي بلسان واحد لن أفهم، 20 واحد، 1,000,000 واحد يتكلموا مع إنسان ماذا يفهم؟ لن يفهم شيئا. لكن جل سبحانه هو علام الغيوب، يعلم الجهر وأخفى. في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، من يستطيع ذلك؟ إذن لو كل القراء، لو كل الناس الذين يصلون صلوا وقرأوا الفاتحة ودعوا فالله تعالى علم بهم جميعهم. طيب طيب وإذاك يجوز القراءة الآن، إما أن تستمع وإما أن تقرأ والأمر سهل. طيب أخي أبا ليث تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزاك الخير دكتورنا العزيز.
1: حياك الله وأنتم يا سيدي. أهلا وسهلا
3: دكتور، بتمنى بس اسمعني بس دقيقة عندك.
1: تفضل.
3: الله يجزاك. هسه امبارح أنا شفت ريل على الفيسبوك من أخصائية تغذية هي تحكي بس شكلها مشهورة يعني.
1: طيب.
3: المهم بما ما معناه انه عن موضوع الدجاج واكل الدجاج، طبعا بين قوسين هو اللي هو نظام الطيبات،
1: يعني هي تحذر منهم.
3: ايوه هي حكت عنه كلام خطير عن الدجاج، يعني بحكي لك بالمختصر انه الدجاج طبعا انه باكل اي شيء يعني بيطلع بوجهه، قاذورات بعيد عنك عن طيب. السامعين
1: احنا بلاش ننشر، بس بعد اذنك انت خليك على سؤالك رد علي. بلاش ننشر كلامها حتى نضيع يعني الحقيقة عند الناس. انت اسأل سؤالك في الموضوع.
3: انا مش مقنع بكلامها بس انه
1: بلاش
3: يعني
1: ننشر.
3: هي معنى كلامها انه يعني انه شبهت الدجاج يعني بالحيوان محرم اصلا،
1: احنا اللي هو الخنزير
3: اللي هو خنزير. يعني هي ما حكت
1: هيك صراحة. انت اقتنعت بكلامها؟
3: لا والله ما اقتنعت
1: ولا انا مقتنع بكلامها. دعك من هذا.
3: بس في ناس تقتنع بصراحة.
1: طيب يعني انت سؤالك تحذيري ولا سؤال فقهي؟ سؤالك تحذير، بدك تحذر الناس؟
3: والله انا بصراحه مش عارف شو اسالك، يعني انه الموضوع هذا صار خطير، يعني انه في طيب. لانه في ناس على التعليقات انه مسجل موضوع.
1: طيب ماشي أبو ليث، أنا بشكرك يا حبيبي الله يرضى عليك. يعني احنا بدناش الكرام نلقط من هون ومن هون عذرا، يعني في ناس بيلتقطوا أخبار من هون وهون وبنشروها، أنا ما بقصد أبو ليث، وهؤلاء لا تحققوا من المسألة، وسامح الله ورحم الله من فتح هذا الباب، هذا غير صحيح. عندنا جهات مسؤولة عن الغذاء والدواء، جهات رسمية، وما أظن الجماعة لا يكونوا مثلنا، كل الناس تأكل اللحوم، كل الناس تأكل الدجاج، والتجربة يقول ما في شيء، إذا هذا كلام شاذ. الآن إذا في حالة خاصة من الناس هو لا يستطيب هذا النوع لا تأكله، لكن لا تحذر منه. شوفوا النبي عليه السلام ما أعظمه لما قدم إليه ضب، أنا الضب رأيته بعيني، الضب صعب واحد يأكله، لكن في بيئات بتأكله، في داخل في العراق يأكلونه، في الجزيرة العربية يأكلونه. فقدم إلى النبي عيسى فما مد إليه يدا، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه، أعافه يعني بعرفوش، يعني استكرهه. فالآن لا منع النبي عيسى. الآن إذا أنت لا تحب اللحم لا تأكلها، الدجاج لا تأكلها، لكن ما بيطلع لك تحكي هذا الكلام، وخاصة إنه هذه تجارب الناس جربوها على مدى مئات وآلاف السنين، وجربوا إنه هذا نافع. كما نقول والله النعنع والمرمية والزعتر، أي يجيك واحد بيقول لك والله أنا هذا مضر، يقول له لا أنت الآن شذذت، وهذا الشذوذ بدك تعطيني الدليل يقيني عليه حتى نتبعك. فدعونا، وأنا ما بدي من الأخ الكريم ينشر هذا الكلام، لأنه كلام أنا بالنسبة لي غير مسؤول، لا أقصدك لكن أقصد خبيرة التغذية، لأن هذا الكلام غير صحيح. ولذلك الكرام الأبحاث العلمية بصراحة عنوانها قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما في دراسة بتكون انطباعية، والله كتب طالب انطباعاته عن الشيء يردوا له رسالته، ما في انطباع عنا، عندي بحث، عندي مختبر، عندي آليات، عندي شريحة عملت على الاختبارات، مش كلام. والدكتور المرحوم كنا نسمع منه كلام انطباعي، كلام ليس علميا هذا، والله أعلم. سنكون مع المزاد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
9: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
8: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم مع الأخت أم فراس، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يديمك يا ستي، تفضلي.
1: معلش بدي أسأل، في حال واحد طلع بطيارة مش مسلمين وقدموا أكل فيه لحمة، يعني مضطر الواحد يأكل منه، حلال عادي؟
0: قصدك الخطوط ليست مسلمة؟ ما في مانع، إنما ممكن يكون الدجاج أحسن شوي، صح ولا لا؟ أو السمك؟
1: مش عارف، هو سمك هو أفضل، إحنا نطلب سمك لما يكون فيه.
0: خلص.
1: إذا ما فيش،
0: إذا السمك أفضل، وإذا اللحوم هلا هي دولة مسيحية صح؟
1: ما هو
0: خلص، إحنا بنسمي الله ونأكل. إذا جهلنا نسمي الله فنأكل. سئل النبي عليه السلام إن نؤتى بلحوم، قال سموا الله أنتم وكلوا. الله يعينك، شكرا. بارك الله
1: يعني
0: فيك.
1: شكرا.
0: لا بسيط، شكرا يا سيدتي. هذا أمر الكرام يعرض لنا كلنا بصراحة، في السفر، في الفنادق، في المطاعم، في دول مسيحية الآن. إذا الإنسان كان يعيش في ذلك البلد الأمر سهل، لأنه سيسأل أهل البلد وسيكون حكم حكم أهل البلد، لهم مذابحهم، لهم لحومهم، صحيح. لكن الطارئ على البلد لا يملك إلا أن يجتهد. الآن إذا اجتهد أكل السمك خير وبركة، إذا سأل عن الدجاج خاصة إذا كان منتج إسلامي يكون أفضل، يعني سم الله ويأكل إن شاء الله ما في شيء. كان في سؤال حول نفقة الرجل على زوجتيه، هل يكون بالعدل؟ بالعدل صحيح، لكن ما هو العدل؟ العدل حسب الاحتياج. إذا كان المقصود نفقة الرجل على زوجتيه نفقتها الذاتية، نعم نفسها ما فيها شيء. إذا المقصود نفقتها مع أولادها يختلف، اللي عنده أولاد 5 أولاد غير اللي عنده ولد أو اللي ما عنده ولد فقط، وذلك المقصود فيه العدل والإنصاف والاحتياج، والله أعلم. أخي سامر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حكم الله، تفضل.
2: شيخنا في لي صديق في أمريكا، عنده مشكلة معينة بيستفسر عنها، بس عندهم هم بيستخدموا بطاقات ائتمانية تابعة للبنوك لعملية الشراء، شراء بنزين، دفع البنزين والتموني إلى غيره.
0: طيب.
2: بعضهم بيعطي ميزة استرداد مالي، يعني مثلا ادفع 100 دينار أو اشتري 100 دينار
0: موجود، وهذا النظام عندنا موجود كمان، استرداد النقدي.
2: فهو بيسأل عن حكمها، لأنه لسه يعني
0: المهم بداية ما في فوائد على هذه البطاقة إذا التزم بوقت الدفع؟
2: إذا التزم بوقت الدفع ما عليه فوائد،
0: ما عليه شيء.
2: إذا ما التزم عليها، لكن هو ملتزم من هو
0: إذا التزم بوقت الدفع وصار استرداد نقدي ما فيها شيء.
2: تمام.
0: بارك الله فيك، شكرا يا أخي سامر. أخي محمد تفضل. أخي محمد حياكم الله.
3: دكتور بدي أسألك سؤال، هو هذا حديث الكلام اللي بدي أقوله حديث ولا لا؟ اللي هو الدين هم بالنهار وذل بالنهار وهم
0: هم بالليل. في النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الهم، سأعطيك النص بعون الله تعالى، إنما كان يستعيذ كثيرا من المغنم والمغرم ومن الدين.
3: ذكرنا العبارة هاي ذل بالنهار.
0: لا ليس حديثا، ولكن بالحديث أتى بالمعنى وليس بالنص. بعطيك يا الآن محمد تكرم. أبو عوني تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: حياكم الله، تفضل.
4: سؤالين شيخنا وتعليق.
0: تفضل.
4: أوكي. رجل حجزوا على أمواله في بنك مثلا إسلامي عشان بده مرابحة، فهل المبلغ المحجوز عليه زكاة؟
0: كيف مرابحة؟ يعني هم بده يعطوه مرابحة مقابل أنه يحجزوا الرصيد تبعه؟
4: نعم، لأنه هم يعني مثلا لو بدهم مرابحة راح يأخذوا 6%.
0: طيب.
4: ولما بيحجزوا بصير بيأخذ 3% هو مرابحة، فبتطلع المرابحة اللي بدل 6%.
0: يعني طول فترة المرابحة ممنوع استعمال هذا المبلغ؟
4: محجوز عليه، كل ما يدفع قسط بينزل الحجز.
0: الأصل
4: هذا المبلغ عليه
0: الأصل يزكى. الأصل يزكى والله.
4: طيب.
0: الأصل زكاة يا بعضي طبعا.
4: ماشي. هذا مش أنا بس أنا بحكي هيك. تعليق اللحم في الغرب، أنت ما بتضمن أنه مسيحيين شيخنا، في هنود وفي سيخ.
0: نتكلم عن النظام، نتكلم عن النظام مش أفراد الناس، لأنه النظام
4: نظام الدولة علماني.
0: لا بس دول مسيحية، تحكي لي مثلا فرنسا، أمريكا، دول مسيحية الأصل فيها صح؟
4: بس بالقانون تبعهم بالدستور لا مش مكتوب مسيحية.
0: طيب أسألك، ماذا نفعل ضمن هذه الظروف؟ ماذا يفعل المسلم؟
4: كنا عايشين هناك مندبر حالنا شيخنا.
0: اللي عايش هناك بس الطارئ، انت رايح في مؤتمر، رايح زيارة سياحة، ماذا تفعل؟
4: باكل سمك. سمك
0: خلاص احنا معك يسر. كل سمك يا بعوني، صحتين وعافية.
4: طيب الاخير، بس السؤال الاخير تفضل. برضو للتعلم، الرجل متزوج بأربعة وحلف بالطلاق، فأي واحدة تطلق فيهم؟
0: هو اللي هو صاحب اللفظ وهو صاحب النية اللي قصدها.
4: ماشي
0: اللي قصد. الله يكرمك يا معون، أشكرك يا سيدي. طيب إذا يعني هاي فائدة يكرم، إنه اللي بيعيش في تلك البلاد أكيد راح يعرف كيف، إنما الطارئ عليها بده يجتهد طبعا قطعا. إذا إنسان من باب الورع والاحتياط ذهب إلى المنتج اللي هو حلال قطعا. حتى سألت بعض الإخوة مرة، ذكرت لهم قضية السمك، قالوا حتى السمك أحيانا ممكن يقلى لنا والله بزيت أو بدهن من الخنزير، هاي كمان إشكالية، هاي إشكالية. طيب اللي سأل حول الدين، هم بالليل، هذا ليس حديثا مروي عن عائشة لكن ضعيف جدا، إنما الآن يكفي أن النبي كان يستعيد دائما بالله من الدين ليكون يعني بالمعنى الصحيح. قضية تنكيس سور القرآن داخل الصلاة مش مشكلة، إذا المقصود بتنكيس السور أنا بقرأ من سورة مثلا متأخرة في الركعة الأولى المائدة، في الركعة الثانية قرأت من البقرة، لا شيء في ذلك، ما في عندنا دليل يوجب الترتيب. أفضل نعم أفضل، ما في حرج. وحتى أعطيكم يعني دليلا على هذا، أتظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مرتبا في الصلاة؟ هذا غير صحيح، هذا لم يثبت، ولو ثبت لا قال الناس به. لا، لكن هو كان يعني يتدارس مع جبريل القرآن نعم بالترتيب، وذاك العلماء بيقولوا هذه أفضلية وليست وجوبا، إنما داخل السورة قطعا لازم ترتيب الآيات داخل السورة، لأن هنا بصير خلل في النظم وفي المعنى وما يترتب عليه. طيب دكتور معن تفضل سيدي. دكتور معن تفضل يا معن.
5: ألو.
0: تفضل تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام، أهلا وسهلا بكم.
5: الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، حياكم
5: على الكلام الطيب، الكلام النابع من القلب.
0: الله يرضى عليك،
5: تحياتي للفريق العمل.
0: حياكم الله، حياكم الله.
5: والله أنا بالنسبة لي طبعا بعد عودة الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دائما نقرأ سورة العصر، ولكن إنه ياريت نكون فهمانينها سورة العصر، حنا بنقراها قراية على السريع، لكن إلى فوائد وإلى ولها يعني ثمرات طيبة. صحيح. ما شاء الله بالنسبة للسورة هاي.
0: صحيح.
5: لكن بعد أولنا بترجي بسم الله الرحيم عند ربنا عز وجل عندما يقول، وبعد أولنا بترجي بسم الله الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: صحيح.
5: تصور يعني إنه ركز على محورين أساسيين، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك يا ريت يعني نستفيد منك دكتور إبراهيم وتختفلنا في مرات طيبة.
0: طيب
5: من
0: بارك
5: هذه
0: الله
5: سورة
0: فيك. شكرا يا دكتور مان، أنا بشكرك يا حبيبي.
5: ولا عصر الإنسان من في خسر
0: إن شاء الله. شكرا يا حبيبي، شكرا. طيب يعني هي الحقيقة، الإمام الشافعي يقول سورة لو لم ينزل غيرها لكفت الناس، سورة العصر، وهو كذلك. وهناك من أفردها بتأليف كالإمام ابن تيمية، محمد عبده، كثيرون من العلماء. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني يقسم الله تعالى بالزمن أن الإنسان في خسارة، وهذا يخيف إنه الإنسان يعني في خسر. حتى كلمة فيه تفيد الظرفية، إما الزمانية وإما المكانية، والمقصود كأن الخسارة تحيط به من كل جانب. لكن من يحرر نفسه من الخسارة فيدخل في الربح، اللي حقق أربع مواصفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لا يكفي الإيمان، الإيمان يجب أن يتبعه العمل، ولا يكفي الإيمان والعمل، ولكن بدك تحكي الحق. يوصي بعضهم بعضا بالحق، بالأمر العلمي، بالأمر النظري، ثم يصبر بعضهم على بعض. لأنه اللي بيفكر أنه مجرد إخبار الناس أقيمت عين الحجة، هذا غير صحيح. بدك تصبر عليهم، تتواصل بالحق، تصبر عليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى. كان في سؤال حول أنه هل في الجنة عزاب؟ لا، في الحديث ليس في الجنة عزب. وذاك اليوم اللي بتساءلون عن الصغار عندما يكونوا في الجنة والتي لم تتزوج والمطلقات وإلى غير ذلك، ما حكمهم؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، في الجنة فيها ما لذ وطاب مما أراد الإنسان، فهذا لا ندخله، يكفينا هذا النص العام، ولكم فيها ما تدعون، وليس في الجنة عزب. طيب، كان في حديث حول قذف فضاعة الجرائم هذه يا مكرم، حقيقة أمر خطير. الجرائم الاجتماعية يعني ما بنتكلم عنها، ولكن في العالم كله الحقيقة أنه هذا أمر خطير ويجب التأكيد عليه. ولكن لاحظوا أنه هذا نبوءة، يعني الله عز وجل كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم مستقبل حياة البشر في الحديث إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل، إن نقتل كل عام أكثر من كذا وكذا، يعني في الجهاد. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. يقول الصحابة استغرابا لما سمعوه، ومعنا عقولنا يومئذ، العاقل لا يقتل بدون سبب. قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. تعليم، خذ التعليم، خذ الشهادات كما تشاء، خذ الكلام النظري، لكن الحقائق اعتداء، اعتداء على الأموال، اعتداء على الأعراض. شوف الحروب التي تقوم، شوف الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا أمر خطير. لكن النبي عليه السلام مع أنه علمنا أشياء، ولكن هنا حذرنا من هذه الأفعال الخطيرة جدا. كان في سؤال هنا من أحد الأخوات حول نقش الحنة على الكف، لا شيء في ذلك، لكن مع بعض الضوابط الشرعية سأشير إليها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795546 38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال إجابات. كان في سؤال حول نقش الحنة على الكف، لا حرج في ذلك الحقيقة، لأنه هذا يعني من زينة المرأة ولها ذلك، ولكن بشروط. ما هي الشروط؟ أن لا يكون الرسم في شيء مخالف للشرع، وأن تنصح يعني إذا كانت والله شكت إنه هاي الفتاة بدأت تستمي الناس فيه يعني انتبه شوي. أما في الزوجة لزوجها ما في حرج. أمر آخر كان هو السؤال حول إبراز هذا من باب صفحة لتقديم هذه الخدمة، ما في حرج، بس تصوير الكف ليس أكثر من ذلك، مش تصوير والله كامل الجسم المرأة ووجهها، لا لا، إنما الكف بذاته ليس أكثر من ذلك. سؤال غريب، زوجها تقول بضل نايم وأنا بشتغل وأنا مش متحملة، هل أطلب منه الطلاق؟ والله أنت الخيار إلك، يعني إن صبرتي عليه وعلى أولادك احتمال هو يبحث عن العمل فلا يجده، أو عنده ما يمنعه من العمل. فالمرأة الصابرة المحتسبة هي مأجورة على عملها وعلى نفقتها، الصبر أولى. الله أعلم بظروفكم. شكرا من منطقة الأزرق في جماعة كرام، جزاهم الله خير، يبعثون تحية للإذاعة بكل كوادرها ونحن نحييكم كذلك ونشرف بكم. طيب، كان في سؤال حول إذا قضية ليس في الجنة عزب، حتى ما حد يفكر في الاحتمالات لو فلان تزوج وطلق، ما حد يفكر فيها، هذا إن شاء الله يكرمه إياكم بدخول الجنة واللي بدكم يا أطلبه من الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية القرآن الكريم الكرام، أنه يجد بعض الألفات غير موجودة مثل كلمة جاءوا. بدنا ننتبه شيء إلى شيء اسمه الرسم العثماني. الرسم العثماني هو منسوب إلى عثمان، صحيح، لأنه آخر من اعتنى به، ولكن هو نفسه اللي كتبه بكر عمر، وقبل ذلك كتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنزل آية إلا وكتبت. طيب، وإذا كتب الصحابة هذه الطريقة العجيبة الفريدة التي وصفت في الكتب، كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيره وفلان وفلان ممن كتبوا في علم الرسم، طبعا كتاب الإملائية قياسية، الكتاب الإملائي بدأ نكتب كلمة جاء وبدأ حط بعد الألف الفارقة بعد واو الجماعة. في المصحف عندنا لا، عندنا جاء وفاء وباء وعتوا، وفي مواضع معينة ما فيها ألف. إذن هنا حتى شوف كلمة الربا كيف تكتب في مواضع، وكيف بعض الكلمات تبارك مرة بألف ممدودة مرة بألف قصيرة. إذن النص القرآني هذا أو الرسم العثماني ثابت لا يزاد عليه ولا ينقص منه. طيب، توفيت والدتها إلى رحمة الله، تقول هل ممكن نزورها في اليوم الثاني؟ ما في حرج، لكن مع مراعاة أداب الزيارة، خاصة النساء الجماعة لعاطفتهن، ممكن الواحدة يعني تتوسع في البكاء ورفع الصوت، وهذا ما بصح. النبي عسان برئ من النساء، الحمد لله هذه المظاهر بدأت تختفي من حياتنا، يعني المبالغة لا، بدنا نؤمن بالله تعالى وبقدره ضروري. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية إنسان ذاهب إلى أو جاي زيارة إلى مدة شهرين. طب أنا أستغرب، يعني واحد سيقيم في البلد شهرين عند أهله، كيف يقصر ويجمع؟ لا لا، ليس القصر ويجمع بهذه الطريقة، هذا ممكن أن يقصر ويجمع أثناء المسير ذهابا وإيابا أثناء الرحلة. فإذا استقر أكثر، وذلك الفقهاء الأم يعني أغلب المذاهب ترى أنه من أقام فوق 4 أيام هذا يعتبر مقيما، وبعضهم ليس أقل من ذلك، إذا عرف أين ينزل وإذا يستقر فيعتبر هذا ليس مسافرا، وهذا كلام صحيح يعني، إنما خليكم برأي الجمهور. أما واحد يقيم 4 أشهرين و3 و4 يعتبر حاله مسافر، لا لا ما بصح. يعني ما بعرف، في كلام ما بدي أقوله، ولكن كلام لا يليق بالله تعالى، قاله الشخص إنه هل يستغفر؟ طبعا يستغفر الله. الله عز وجل يا جماعة لا يخاطب إلا، طبعا الكلام كلام سخط على خلق الإنسان، يعني بعض الناس يقول لك يعني ليش أنا مخلوق، ليش الله خلقتني؟ لا، إذا كان هذا من باب التساؤل الفلسفي وليحل الإشكال ها يقبل، إذا كان من باب السخط لا يقبل، إذا كان من باب التذمر لا يقبل، إن كان من باب رد الأمر على الله تعالى القضاء والقدر هذا جاهل، يستغفر الله ويتفقه ولا يعود إلى مثله أبدا. حتى نهانا عليه السلام عن قول لو عند المصائب والكوارث، لو أني فعلت كذا لكان كذا، لما يا رسول الله؟ قال لأن لو تفتح باب الشيطان أي في اتهام القدر وفي اتهام حكمة الله ورحمة الله، فموضوع غاية في الخطورة. ذاك مع الإيمان، والإيمان يعلم الأدب، التأدب مع الله. شوفوا في الدعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، لا لأن إذا استعجل أسأل أدب مع الله، كان بيقول يا رب سمعتني لما لم تستجيب؟ لا ما بصح التعامل لا بهذا التعامل، هذا قطع لا يجوز. طيب اشترى شخص بيت بالتقسيط من بنك ربوي، وبعد سنوات صار بده يتوب إلى الله. المهم فبقول إنه في ناس نصحوه قالوا له بدك تبيع البيت وتشتري بيت جديد. لا هذا كلام غير صحيح، هذا رح يدمره بزيادة. يعني هو اشترى بيت بالتقسيط من بنك ربوي قطعا حرام قطعا آثم، إنما تصحيح الوضع إنه يبيع البيت ويشتري بيت جديد رح يخسر خسائر كبيرة، كل اللي دفعه راح يخسره، هذا كلام غير صحيح. لكن هذا الإنسان نقول له أخطأت فتوب إلى الله واستغفر الله وعاهد الله أن لا تفعلها مرة أخرى. هذا هو التصويب. وذلك الكرام في قضايا تصويبها ممكن. أذكر أحد كبار علماء عصرنا ألف كتابا وكانت نيته فيها خلل، فراح كان صغيرا دفن الكتاب لما علم أنه والله نيته ليست سليمة، ثم لما كبر وكتب هو بنفسه هذا الكلام للإمام الشنقيطي صاحب كتاب وضوع البيان رحمة الله عليه، بقول لو علمت الآن بعد تفقهت أنه كان ممكن أحسن نيتي لما أتلفته وندم على ذلك. إذن التصويب الفعل في قضايا، مين اللي ممكن يتخلى عن مال حرام؟ إذا كان هو أكل مال حرام وسلب مال حرام وأخذ أشياء من الناس بقول له من باب التوبة أن تعيده، لكن هذا هو دفع للبنك أقول كما نخسر لا ما بصحيح، معاذ الله نسهل له إياها، ولكن يقول يتوب إلى الله ويستغفر الله. طيب مسلمة جديدة تؤدي الصلوات الخمس ولكنها تنسى عدد الصلوات مش متعودة، فلو وضعت يعني حصى صلاة الرباعية أربع حصوات وكل ركعة تزيح واحدة ما في حرج، هي وأمثالها ممن ينسون. هنالك من ينسى يكرم عنده غفلة عنده يعني ذهول أحيانا، لا حرج إن استعان بشيء. حتى صارت في بعض السجاجيد الإلكترونية كل سجد الآن هي فيها العداد هي بتعد لحالة، والله لا حرج أبدا. يعني هذا مما طيب كان في سؤال حول الأرض، أرض بفلسطين كأنه في منطقة عرب 48 هناك واليهود وضعوا يدهم على أرضهم، وقل هل نطلب منهم تعويض؟ طبعا لا، لا يجوز بيع اليهود ولا شيء، أغلب أهل فلسطين سلبت أراضيهم، والله نطالب هؤلاء المجرمين القتل الحرمية طالبهم نقول لهم والله إحنا راضين بس أعطونا فلوس، لا لا نقبل بأرضنا بدلا أبدا، لكن تنزع منهم نزعا إن شاء الله تعالى. إذن هذا قطعا لا يجوز مهما كانت الظروف. طيب يا جماعة ما علاقة قبض المهر ببطلان الزواج؟ أنا لا أدري من أين يأتي الناس بهذا، هكذا السؤال يقول أنه قال بعض الناس قالوا لهم إذا لم يتم قبض المهر فالعقد باطل، لا هذا كلام غير صحيح، هذا قول باطل. العقد يتم بحضور أركان العقد الخاطب والمخطوبة ولي الشرع والشهود وإجراء الصيغة للإجابة والقبول، بدليل أنه لو أن امرأة زوجت بدون مهر يتعطى مهر مثيلاتها. طب المهر قل أم كثر؟ افرض واحد كتب دينار دينار مقبول وذهب ذهب مقبول، إذا القضية أنه المهر يكون موجود هل يبطل العقد؟ هذا كلام غير صحيح، كلام من عند الناس وليس من عند الشرع في شيء إطلاقا. يعني كان في سؤال حول تدريس الأولاد في مدارس يعني ليست للمسلمين، والله إذا كانت هذه المدارس تقدم تعليما جيدا وما إلهم علاقة بالدين، وأظن كذلك لأنه في بصراحة لازم يكون في سيطرة من وزارة التربية على هذا، أتوقع هذا الأمر موجود، فلا حرج إذا درس أولاده في مدارس يعني تنتمي لدين آخر بشرط عدم التأثير في دينهم، وأنت بدك تنتبه لأولادك في التعليم والتثقيف والصلاة، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. إذا قضايانا كثيرة يا كرام، ولكن تشريع الإسلام متقدم، القرآن تقدم بالتشريع ويعني كأنه سار بالناس آلاف السنين حتى أعطاهم منهجا دقيقا في التشريع، وقال للفقهاء من بعد تقدموا أنتم بعد ذلك. تخيلوا هذا الموضوع غير موجود، كان يمكن ماذا كان لهذه العقول أن تفعل حتى تصل إلى استقرار تشريعي غاية في الصعوبة. لكن ومع ذلك بدنا ننتبه ونعتز بديننا إن شاء الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة المياه تقول إن الحكومة حققت خفضا من نحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني. افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد في شارع الأميرة بسمة بعمان. سلطات الاحتلال تقوم بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في الخليل. إلى التفاصيل، حياكم الله. أوضحت وزارة المياه والري بخصوص ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات مضللة ومغلوطة حول كلفة مشروع الناقل الوطني، داعية الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية عالية مع هذا المشروع نظرا لأهمية الاستراتيجية والسيادية الكبيرة، مؤكدة أن الحكومة سعت منذ مطلع عام 2000 إلى تنفيذ مشروع استراتيجي مائي لتأمين العجز المزمن في المياه مع المشاريع المحلية الأخرى التي تنفذها سنويا لتأمين كميات تكفل المحافظة على استقرار التزويد المائي، وطرح مشروع البحر الأحمر الميت الذي واجه تحديات سياسية على مدى سنوات أفشلت تنفيذه، مما دفع الحكومة إلى الدفع الفوري لمشروع وطني أردني مستقل بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا لنقل المياه من الجنوب بكلفة مبدئية قدرت آنذاك بنحو 1.5 مليار دولار. في سياق متصل، قالت وزارة المياه إن الحكومة سعت خلال مفاوضات مشروع الناقل الوطني إلى تحقيق خفض بكلفة المشروع الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار من الكلف المتوقعة. وأضافت الوزارة أن الحكومة أطلقت برنامجا إصلاحيا لتعرفة المياه لضمان عدالة الشرائح والقطاعات المختلفة وتحقيق الأمن الاجتماعي حتى عام 2029، خاصة وأن مديونية قطاع المياه حاليا تزيد على 4 مليارات دينار وتشكل 12% من المديونية الكاملة. وبالتالي مع نهاية المشروع عام 2040، إذا ما بقي الحال على حاله دون إصلاحات وارتفاع كلف التمويل وتحقيق خفض الفاقد وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة ارتفاع كلف الطاقة، فإن المديونية بالتأكيد سترتفع إلى نحو 15 مليار دينار قطاع المياه. في متابعاتنا، رفع البنك الدولي تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى ضمن تحديث تصنيفات دخل البلدان للسنة المالية 2027 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من تموز الحالي، بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية أظهرت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مما كان مقدرا سابقا. وأضافت أن المراجعة الإحصائية إلى جانب نمو اقتصادي مستقر بلغ 2.8% خلال العام الفائت دفعت الأردن إلى تجاوز الحد المعتمد للانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى. ووفق التصنيف، تجاوز الأردن الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بفارق 624 دولارا بعدما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس إلى 5260 دولارا في تصنيف السنة المالية 2027 مقارنة مع 4430 دولارا في التصنيف السابق. ورحبوا بالأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم حموري. مرحبا بك دكتور قاسم.
1: أهلا بك. حياك الله. أهلا بك أستاذ المتابع.
0: أهلا وسهلا. ما دلالة تجاوز الأردن الحد الأدنى للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى؟
1: يعني مثل هذا التصنيف لو كان بظروف بدون إعادة تقييم، يعني بظروف طبيعية ناتجة عن نمو اقتصادي وزيادة معدل دخل الفرد الأردني، لكان أمر يعني مفرح جدا، وبالتأكيد الأسر الأردنية بتكون لامسيته إنه في تحسن بالدخل، في تحسن بالقدرة الشرائية للمواطن. لكن بما إنه بسبب يعني إعادة احتساب حجم الاقتصاد الأردني و10% انه اعتبر كان نقص وتم زيادتهن، وبالتالي كبر الاقتصاد الأردني، كبرناه بالحسابات يعني 10%. فبصير من باب العلم يعني بالشيء انه دخل المواطن انه بقسمه دخل الأردن على عدد سكانه، بطلع يعني متوسط دخل الفرد. فإذا كان الاقتصاد أكبر من يعني حجمه، بس احنا ما كناش منتبهين نتيجة لطرق الحسابات، وهذا اللي تم يعني من دائرة الإحصاءات العامة، فزيادة يعني حجم الاقتصاد الأردني اسميا من خلال تعديل الحسابات أدى إلى زيادة متوسط دخل الفرد، مما رفع تصنيف الأردن بهذا الشكل اللي تحدثت عنه.
0: هذا مؤشر سلبي.
1: هذا الأمر يعني بعتبره أنا يعني شيء اسمي، يعني مش حقيقي مش فعلي، ما بشعر فيه المواطن ولا يمثل أي شيء على الواقع.
0: يعني دكتور قاسم ينعكس سلبا يعني أم إيجابا؟
1: إنه نعم
0: ينعكس سلبا أم إيجابا؟
1: لا هو يعني لا إيجابا ولا سلبا، إلا إذا بدك تعتبر إنه من حيث الحكومة بجوز أثاره إيجابية، إنه بكون ملائكة المالية أفضل والتصنيف يعني أفضل، وكأنه حتى أداء الحكومة أفضل إنه رفعت متوسط دخل الفرد. بس يعني واقعيا أنا بقول المواطن، لا المواطن يعني لا يزال يعاني من تراجع القوة الشرائية لدخله، وما فيش زيادات بالرواتب والدخول، وإنه يعني ممكن حتى المديونية تستمر بالزيادة، واللي بتابع أرقام المديونية بلاحظ إنه إحنا يعني تجاوزنا بأول يعني 6 أشهر معظم الأموال اللي كنا مخططين نستدينها.
0: طيب اليوم
1: وهذا بعني إنه ثقل وعبء يعني على المواطنين
0: على أرض الواقع. على أرض الواقع دكتور قاسم، يعني ما جدوى التصنيف للاقتصاد الأردني وللمواطن في حال بقيت الدخول والقدرة الشرائية على حالها؟
1: لا أتصور أنه الهدف المواطن. يعني هذا الأمر إطلاقا يعني ما بهم المواطن. هذا التصنيف يعني مجمل التصنيفات العالمية الهدف منها صورة الأردن في المحافل الدولية، المنظمات الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد، كيف يرى صورة الأردن. أما المواطن بده شيء حقيقي، بده على الواقع. هاي الأمور على الإطلاق يعني لا تؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات. الكاتب أو الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم حموري. أكد وزير العمل خالد البكار أنه لا يزال يحمل حقيبة وزارة العمل حتى اللحظة، مشيرا إلى أن استقالته لم تقبل رسميا بعد، بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بقبولها. وقال البكار لأخبار حياة اليوم: لن أخرج من ثوب الحكومة والدولة، وسأبقى الجندي المخلص لهما، مؤكدا أنه يعتزم نشر تفاصيل ما حدث معه بالكامل فور قبول الاستقالة ومغادرة الفريق الحكومي رسميا. وأوضح أنه لا يذهب إلى وزارة العمل، وأنه يقضي إجازة حاليا لحين البت في أمر استقالته. افتتحت سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان، وذلك بعد نقله إلى موقعه الجديد في شارع الأميرة بسمة بعمان، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الكشف المبكر والوقاية والتشخيص وتعزيز فرص اكتشاف السرطان في مراحله الأولى. ويهدف افتتاح المركز الجديد إلى توفير خدمات متكاملة للكشف المبكر والوقاية والتشخيص في مكان واحد، ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم. حبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كشف مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جبر أرجوب عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وأوضح أرجوب أن الإدارة المدنية نشرت في منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، مشيرة إلى أنها تقع ضمن المناطق المصنفة جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. في خبرنا الأخير، أعلنت وزارة المواصلات القطرية اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. يأتي ذلك بعد أن نصحت قطر في 29 من حزيران بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر مع استثناء الشحن التجاري. وحثت الوزارة جميع مشغلي ومستخدمي السفن على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06 56 52 600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل. في ظل الجدل الذي رافق طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته على خلفية شبهات تضارب مصالح، يتصاعد النقاش حول دلالات ما جرى وحدود التعامل مع قضايا تتصل بالمال العام ومعايير النزاهة في إدارة الشأن العام. فالخطوة التي تعد أول استقالة معلنة ومسببة بتعرض تفاصيلها للرأي العام تقرأ من زاوية أنها تعكس مستوى جديدا من الشفافية في التعامل مع الملفات الحساسة، لكنها في الوقت نفسه تفتح باب التساؤل حول مدى كفاية المعالجات الفردية في معالجة إشكالات أعمق تتعلق ببنية الثقة والرقابة. في المقابل تتجدد الدعوات لتوسيع أدوات المساءلة وتفعيل قانون من أين لك هذا كإطار أكثر شمولا لضبط العلاقة بين المنصب العام والمصلحة الشخصية ومنع تحول الشبهات إلى واقع يضعف الثقة ويزيد من الفجوة مع الشارع. من هنا يبقى السؤال مفتوحا، هل ما جرى يعكس ترسيخا فعليا لقواعد النزاهة أم أنه يفتح من جديد ملفا أعمق يتعلق بثقة الناس في إدارة الشأن العام؟ أرحب بالنائب السابق محمود الخرابشة، مرحبا بك سيد محمود. كيف تقرأ دلالة طلب رئيس الوزراء من وزير العمل تقديم استقالته، خصوصا أنها المرة الأولى التي تعرض فيها استقالة مسببة بهذا الشكل أمام الرأي العام؟ سيد محمود هل تسمعني؟ إذا نتحدث حول طلب الاستقالة من وزير العمل خالد البكار، ونسأل أيضا عن دلالات هذه أو هذا الطلب من قبل رئيس الوزراء، وما هي وكيف تنعكس هذه الخطوة يعني مع ملفات ربما وصفت بأنها تتضارب فيها داخل الحكومة، وهل تكفي إجراءات كهذه لإغلاق الملف أم ربما سيكون لها توابع أخرى، وهل الأمر يتعلق بحالة فردية خصوصا أنه ظهرت على الساحة الكثير من الإشكالات التي تتعلق بهكذا أوصاف تترافق مع منصب وزير أو مسؤول، وربما يعني المصالح العائلية أو تداخل المصالح العائلية هي التي تسبب الإشكالية الكبيرة فيما يخص التضارب مع المنصب العام، وكذلك ربما لدينا الكثير من ما يخص منظومات الرقابة والإدارة. إذن مرة أخرى أرحب بالنائب السابق محمود الخرابشة، مرحبا بك من جديد سيد محمود. ما هي الدلالات أو كيف تقرأ دلالات طلب رئيس الوزراء من وزير العمل تقديم استقالته؟
1: شكرا أخي الكريم، واسمح لي أن أتوجه بكل التحية عبر إذاعتكم إلى جميع أخواننا وأهلنا أبناء وطننا على امتداد مساحات هذا الوطن. يعني كما هو معلوم طبعا أن الدستور أوجب بموجب نص المادة 43 من الدستور بأنه على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام جلالة الملك اليمين التالي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. ونصت أيضا المادة 44 من الدستور بأنه لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشتغي أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا عن أي جهة كانت. صحيح. طبعا معروف أنه بالمادة 45 أن مجلس الوزراء صاحب ولاية عامة بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وأن صلاحيات الوزراء يجب أن تعين بموجب نص الفقرة 2 من المادة 45 بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك. ومعروف أيضا أنه بالمادة 47 الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أي مسألة خارج عن اختصاصه. الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الوزير العمل، يعني أولا أعتقد أنه نحن بحاجة إلى إرساء نهج مؤسسي وليست ردود فعل، وأن لا يكون هنالك تعامل. نحن هنالك طبعا مدونة سلوك تم التوقيع عليها، ومدونة سلوك تلزم الوزراء كما هو أيضا بموجب النصوص الدستورية التي ذكرتها أن يقوم بمهامه وواجباته بعيدا عن أي مصالح شخصية له ولمن حوله، وبعيدا أيضا عن أي ممارسات تجارية. ومعايير النزاهة طبعا موضوعة ويفترض أن يتم الالتزام بها من مختلف الجوانب. فيما يتعلق بالاستقالة يعني هي بادرة إيجابية إذا كان هنالك ما يثبت أن هنالك ممارسات خاطئة أو انحراف بالسلطة أو خروج على السلطة أو استغلال للوظيفة أو تضارب بالمصالح. لكن لا يعني أنه إذا كان ابن الوزير كان يعمل بعمل سابقا وكان له علاقة أو مصلحة بإحدى مؤسسات الدولة، طالما أنه صاحب عمل سابق قبل أن يصبح والده وزيرا، بالنتيجة أنا أقول أنها خطوة ضرورية وخطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز ثقة المواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة التي ينشدها المواطن. لكن نأمل ألا تكون هذه ردة فعل شخصية.
0: يعني هذا سؤال مهم اليوم، يعني بما أنك تحدثت عن التفاصيل التي سبقت هذه الجملة، لماذا ذهبت إلى أن الأمر ربما قد يكون شخصي؟
1: يعني أنا أقصد أنه قد يكون هنالك بعض الممارسات لأبناء بعض الوزراء من خلال عملهم السابق، يعني قد لا يكون للشخص الذي يشغل منصب الوزير علاقة بهذا العمل الذي تم مع مؤسسات الدولة إذا كان هذا منفصل ولا علاقة له باستثمار الوظيفة أو استغلالها أو استغلال المنصب أو غيره. أما إذا كان هناك ثبت أن هناك علاقة، هذا يدخل في باب الفساد ويدخل في باب استثمار السلطة ويدخل في باب أيضا استغلال الوظيفة، وهذه تتنافى مع معايير النزاهة والشفافية التي تنص عليها مدونة السلوك والتي يجب أن يلتزم بها أيضا الوزراء. نحن نقول إذا ثبت أن هناك استغلال لهذه الوظيفة واستثمار لها، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح.
0: طب هل يكفي هذا الإجراء لإغلاق الملف؟
1: لا طبعا أنا لم أقول ذلك، أنا أقول أنها خطوة بدائية لا يكفي. طبعا نحن لا نريد معالجات ترقيعية ولا نريد أيضا ردود فعل سريعة وتنتهي بوقتها. إذا ثبت أن هنالك تجاوز على القانون أو افتئات على القانون أو استغلال للسلطة، لابد أن يتم المحاسبة والمساءلة إلى آخر درجاتها. وأنت تعلم طبعا أن مجلس النواب صاحب ولاية بإحالة أي وزير يثبت أو أن هنالك خطأ له إلى النيابة العامة. وهذه طبعا مسؤولية مجلس النواب، يستطيع مجلس النواب أن يحقق بهذا الموضوع. وإذا ثبت أن هنالك خلل أو هنالك خطأ أو كان هنالك ممارسات خاطئة، يستطيع مجلس النواب أن يحيل الوزير إلى النيابة العامة. وطبعا في حال إحالته إلى النيابة العامة يعني يوقف عن ممارسة كافة مهامه، وبالتالي هذه الإحالة طبعا تكفي لأن يحاكم أمام المحاكم النظامية والمحكمة صاحبة القرار هي التي
0: تعتقد سيد محمود أنه سيتم تحويله إلى النيابة العامة؟
1: إذا أردنا أن يكون هنالك تعزيز لنهج الشفافية وأن يكون هنالك نهج للمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد بشكل حقيقي، هذا ما يفترض أن يكون. أما إذا لم يتم وتم الاكتفاء بهذا القرار، أعتقد أن هذا يدخل من باب يعني الطبطبة وإنهاء الموضوع بطريقة بعيدة عن الواقع وبعيدة عن القانون، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم السكوت عن أي عمل من شأنه أن يحدث خلال بثقة المواطنين وأن يحدث أيضا نوع من عدم القناعة بالإجراءات التي تمت. نأمل أن لا تكون هذه الإجراءات ردة فعل. نحن نريد إذا كان هنالك مصداقية وكان هنالك نزاهة وكان هنالك نوايا حقيقية للمساءلة والمحاسبة وتعزيز نهج الشفافية والمصداقية ومحاربة الفساد، يفترض أن يكون هنالك قرارات وأن يكون القضاء هو المرجعية التي يتم الاحتكام إليها، والقرار أولا وأخيرا يبقى إلى القضاء، والقضاء طبعا يحقق العدالة. القضاء إذا ثبت أن الوزير لم يمارس أي سلطة من سلطاته ولو يستثمر سلطته أو يستغل وظيفته أو يمارس أي ممارسة سلبية مخالفة للقانون طبعا سينصف القضاء. وإذا كان هنالك إجراءات مارسها الوزير طبعا القضاء صاحب ولاية بأن يصدر القرار المتعلق بالعمل الذي قام به الوزير، وبالتالي هذا يرسي قواعد ويرسي نهج جديد للمساءلة والمحاسبة بعيدا عن ردود الفعل العاطفية وبعيدا عن يعني نهج عدم الجدية وعدم المصداقية بالذهاب إلى ما لا نهاية في وضع حد للفساد وكل من يمارس الفساد.
0: هناك زاوية أخرى سيد محمود، يعني كيف تنظر إلى موضوع تداخل المصالح العائلية مع المنصب العام، وأين يجب أن يعني يكون هذا الحد الفاصل؟
1: صراحة يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هنالك تداخل للمصالح مع المنصب العام. المنصب العام يجب أن يعزل وأن يكون هنالك شفافية ومصداقية حقيقية بمن يتولى المنصب العام بعيدا عن أي ممارسات تجارية وبعيدا عن أي شبهات، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجمع الوزير سلطته ومن ثم يتم استغلالها من قبل أقاربه ومعارفه ومحاسيبه أو حتى من قبله نفسه. يفترض أن يكون هنالك نهج حقيقي، وكل من يتبوى موقع الوزارة أو يتبوى أي موقع من مواقع المسؤولية عليه أن يبتعد تماما عن الشبهات وعليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخل أو يمس بالوظيفة العامة. لأنه أنا كما قلت أنه أيضا مجلس النواب يفترض أن يقوم بدوره بتفعيل دوره الرقابي، وخاصة أن الصلاحيات المعطاة لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب نفس المادة التي أشرت إليها 56 والتي تؤكد أنه من حق مجلس النواب إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك. وطبعا لا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
0: وأشرت على عجالة أن دور مجلس النواب الدور الرقابي ما زال منقوصا.
1: لا، ما أنا طبعا لماذا أذكر نص المادة؟ لأنه مجلس النواب لا يقوم بدوره بالمساءلة والمحاسبة والمراقبة، وأنت تعلم أنه الوزير الذي تتهم النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب طبعا استقالته ما بتمنع من إقامة الدعوة عليه واستمرار محاكمته. لذلك مجلس النواب صاحب ولاية عامة، ومجلس النواب يستطيع إذا مارس مهامه وفهم واجباته الدستورية أن يقوم نيابة عن الشعب ونيابة عن الوطن بمحاسبة أي وزير يمكن أن يخل بالقانون أو يستغل سلطاته أو أن يخرج على القواعد العامة وعلى مدونة السلوك. هذا أمر واضح، لكن ما نريده أن يفهم مجلس النواب ويعي أن دوره دور رقابي ودور دستوري قوي. يعني ما هي الصلاحيات التي يريدها مجلس النواب أكثر من أن يصدر قرارا باتهام أي وزير وإحالته إلى النيابة العامة؟ لكن لم يسبق وأن تمت هذه الممارسة الحقيقية. إحنا نريد لمجلس النواب أن يقوم بهذا الدور وأن لا تكون المعالجات فردية أو أن تكون المعالجات آنية وسريعة. نحن نريد أن يكون هنالك منهجية وأن يتم إرساء قواعد وأسس حقيقية تعزز نهج الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وأيضا تخلق الرقابة الحقيقية المطلوبة على أعمال الوزراء من خلال مجلس النواب.
0: وهذا هو المهم. سيد محمود، إلى أي مدى يمكن أن يسهم تفعيل القانون؟ من أين لك هذا في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات؟
1: يا سيدي، هو قانون من أين لك هذا؟ دائرة شار الذم المالية موجودة ويرأسها قاضي تمييز، وهي موجودة في وزارة العدل، وكل من يتبوى موقع المسؤولية في الوزارة أو في العين أو نائب يقوم بملء النموذج المعد لهذا الغرض. لكن ما نريد أن يتم تفعيل هذا النموذج وأن يكون هنالك رقابة حقيقية بالمقارنة بين كافة الأموال والممتلكات التي كان يحصل عليها الذي تبوى موقع المسؤولية سواء كان وزيرا أو عينا أو نائبا في بداية عمله وبعد أن يخرج من المنصب بفترة زمنية معينة. نريد أن يكون هناك تدقيق حقيقي وأن يكون هنالك شفافية ونزاهة، وأن لا تكون عملية روتينية فقط الهدف منها تطبيق القانون بشكل روتيني دون أن يكون هنالك مساءلة ومحاسبة ومتابعة حقيقية، لأنه ثقة المواطنين الحقيقة فيما يتعلق بأجهزة ومؤسسات الدولة على كافة المستويات ليست بالمستوى المطلوب. نحن نريد أن يستعيد المواطن ثقته بأجهزة الدولة ومؤسساتها، وأيضا نريد أن تعمل مؤسسات الدولة في إطار من التعاون والتنسيق بعيدا عن التناحر والتنافر، شريطة ألا تطغى أي سلطة من هذه السلطات على الأخرى.
0: هنا سؤال مهم، هنا سؤال مهم سيد محمود، يعني لابد من الإشارة إليه. هل ما يتم أو ما يتداول عن وجود تباينات داخل الحكومة يعكس أزمة أداء حقيقية أم مجرد مبالغات سياسية؟
1: يعني أنا أعتقد أنه لا يوجد انسجام في الفريق الوزاري، وأن يعني كثير من الوزراء يمضي وقته وكأنه موظف يعني بعمل روتيني. مجلس الوزراء، أنا أشرت وقلت لك وتعمدت أن أشير إلى المادة، أنه مجلس الوزراء بموجب الدستور صاحب ولاية عامة بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية. وطبعا وأكدت لك أنه صلاحيات الوزراء ورئيس الوزراء تعين بأنظمة يصدرها يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك، دليل على أهمية هذه الممارسات. أنت القرارات الرئيسية والأساسية المتعلقة بإدارة شؤون الدولة، بخدمات الدولة، بالبنية التحتية، بالتعليم، بالصحة، بالخدمات العامة، بالتوجهات العامة، بالسياسة الداخلية والخارجية، هذه صلاحيات مناطة بمجلس الوزراء. وإذا صلاحيات مجلس الوزراء صلاحيات واسعة. وبعدين يعني أيضا نصت المادة 48 أنه يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضى على وجوب ذلك، وتنفذ وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه. وبعدين بدي أقول لك كمان أنه دليل أنه أعطي لمجلس الوزراء والوزراء صلاحيات واسعة، المادة 49 أشارت إلى أن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلو الوزراء من مسؤولياتهم، وبالتالي مجلس الوزراء يمارس صلاحيات مهمة، يجب أن تمارس هذه الصلاحيات ضمن الضوابط الدستورية والقانونية. ولكن على الجانب الآخر لابد أن يكون هنالك رقابة حقيقية على هذه الأعمال وهذه الممارسات.
0: لكن ذكرت نقطة مهمة، تحدثت عن وجود عدم تجانس. عدم التجانس هذا ربما يقود إلى يعني ما نراه أو ما سنراه مستقبلا. هل هذا يفتح باب تعديل وزاري يذهب بنا إلى وجود تجانس، خصوصا بأن هناك يعني مؤشرات تتحدث عن وجود تعديل بعد هذه الاستقالة لوزير العمل؟
1: والله يعني شوف أخي العزيز، يعني يفترض طالما أن الفريق الوزاري ضمن وزارة واحدة وتحت إمرة رئيس وزراء واحد وبتوجيهات جلالة الملك، يفترض أن يكون هنالك انسجام وتعاون حقيقي لتحقيق أهداف الدولة ولخدمة الوطن والمواطن، وأن يكون هنالك أيضا قرارات حقيقية تنعكس إيجابيا على ظروف الناس وأحوالها، خاصة في ظل الظروف الحالية وفي ظل زيادة الفقر وزيادة البطالة، وفي ظل طبعا المراحل التي مر بها وطننا. أنت تعلم أن كورونا أخذت سنتين، وأجت الحرب كمان حرب غزة، وبعد حرب غزة حرب إيران. إذن هذا يعني أن الفريق الوزاري يجب أن يعمل بانسجام وبتعاون، ويجب أن يعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف وخدمة الوطن وخدمة المواطن، وأيضا معالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها المواطن، وأيضا معالجة فجوة الثقة التي يعاني منها المواطن. لأننا لا نريد أن تبقى هذه الأمور معلقة بهذا الشكل. نريد أن يكون هناك ثقة حقيقية بين يعني المواطن وبين كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
0: اسمح لي بالسؤال الأخير وبشكل سريع إذا سمحت، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل اليوم إلى كل مسؤول في موقعه بعد هذه القضية؟
1: أن يخاف الله في عمله، وأن يؤدي دوره بنزاهة وأمان وإخلاص، وأن يعلم أن هنالك رقيب وحسيب من رب العالمين ومن شعبنا، وعلى مجلس النواب أن يعزز دوره الرقابي أيضا في سبيل فرض سيطرته وفي سبيل أيضا تعزيز نهج الشفافية والنزاهة والمصداقية التي نحن أحوج ما نكون إليها استعادة لثقة المواطن الذي فقد الثقة بكل مؤسسات الدولة.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات النائب السابق السيد محمود الخرابشة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا، ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. وزارة المياه تقول إن الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني. مدير عام مركز الحسين للسرطان يقول إن المركز سيعلن عن افتتاح مراكز جديدة للكشف المبكر، وستكون إحدى المحافظات أولى الأماكن التي سيتم افتتاح المراكز فيها خلال الأشهر المقبلة. حركة حماس تؤكد أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدة أن الأمور تسير إلى الأمام. سلطات الاحتلال تقوم بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا في الخليل، وتعيد تصنيفها ضمن خرائط صادرة عما يعرف بالإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وزارة الأوقاف الفلسطينية تقول إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة، فيما منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 84 وقتا خلال حزيران الماضي. وأخيرا القناة 12 العبرية تذكر أن حكومة الاحتلال صدقت على خطة جديدة لبناء فنادق في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياتي الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن ينفع بنا يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا للخير، وأن يجعل الحكمة ضالة لنا. وتذكروا دائما أيها الأحبة أن المسلم أينما كان إنما هو كالغيث، فيه الرحمة وفيه النفع وفيه السرور وفيه جبر الخاطر وفيه صناعة المعروف، كالغيث أينما حل نفع. فأسأل الله أن أكون وإياك من هؤلاء الذين يحبهم الله وكتب لهم القبول بين الناس، ونفع الناس بما يرضي الله، دلوه على الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالوصول لمحبة الله عن طريق السير على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم على عتبة الحبيب نستذكر واقعة قصها صلى الله عليه وسلم من ضمن سيرته العطرة الطيبة على أصحابه، يتحدث فيها عن رجل من يهود، عن جريج العابد. وقبل أن أبدأ بجريج، كثير من الإخوة والأخوات يتواصلون معي ويخبرونني: شيخ خالد، لماذا لا تتكلمون عن جرائم القتل التي باتت تكثر؟ والحقيقة أنها كثرت للأمانة، من علامات الساعة أن يكثر الهرج، أن يكثر القتل، حتى أن الناس يسمعون عنه ولا يبالون. بصير طبيعي، بصير طبيعي نسمع اليوم في جريمتين قتل، في ثلاثة قتل. حقيقة هذا أولا بعيد عن ديننا، بعيد عن خلقنا، بعيد عن عاداتنا. يعني كانت مهما توصل بيني وبينك، مهما يحتد الخلاف سواء كان مالي أو أيا كان له صورة، هذا الخلاف ما كان يوصل للقتل. وكنا نسمع بسنوات جريمة قتل وتكون على الأغلب غدر يعني لأمر ما. لكن أنا قاعد بشوف في شاب بصوا فيه الله يرحمه، طبعا أنا لا أعرف ولا أعرف السبب والله، وما قرأت، 23 سنة يؤخذ لمكان معين ثم يضرب على رأسه، واللي ضربك على رأسك ترى موتك، والموضوع قصد الضرب والقتل المباشر والقتل بالقصد، هذا تكييف للقاضي في المحكمة، لا نتدخل في أمور القضاء، لكن نسأل الله أن ينال من الفاعل، لأنه اللي بمسك الناس أسأل الله أعلم يمكن هذا آذاهم اعمل ساوى، أنا لن أتدخل في هذا الأمر، ما راح أكون قاضي بين طرفين، لكن بتكلم أيها الأحبة، لا تجعلوا القتل حل لمشاكلكم. والله العظيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القتل عبارة عن جريمة يهتز لها عرش الرحمن، كبيرة من الكبائر، قتل النفس من أكبر الكبائر التي حرم الله إتيانها. المباح له أن يقتل نفس القاضي، يصدر أمرا ولا ينفذ بنفسه، بل له هيئة تنفيذ. إذن السلطان والدولة هي التي تتولى الحكم على الناس بجراء يعني أفعالهم، أمن دولة أو إرهاب أو تطرف أو لا سمح الله جريمة قتل، الله يعافينا وإياكم، ولكم في القصاص حياة، الدولة هي من تطبق. لكن أنا بحكي الآن، نحن في طرفين، الطرف الأول مجتمعي وهذا يحتاج لغرس وتعب، ليس خطبة جمعة إنما شهر كامل، وطالب السادة وزارة الأوقاف مأجورين مشكورين دائما يتواصلون مع الناس بخطب الجمعة بما يلائم حالنا ويحقق مطالبنا. فأنا بطالب الآن وزارة الأوقاف مأجورة مشكورة يكون عندنا شهر كامل عن حرمة النفس وعن حكم قتل النفس وعن قتل المؤمن المتعمد إلى آخره، حتى يعلم الناس إنه هذه كبيرة عظيمة لا ينبغي أن تؤتى، وفي مليون حل سوى القتل، والله مليون حل، والله قعدت ناس طيبين شرواك وبتحلها، مش موضوع فنجان قهوة وبتروح جوجل ناس، لا، اللي بيجيك بضيع حقك فنجان قهوة لا تستقبله، وإمكانك ترده أمام العالم كله أيا كان عبايته أيا كان شماغه أيا كان شواربه أيا كان لحيته. لا عبرة في من يأكلون أموال الناس ويضيعون حقوق الناس، إنما الشيخ اللي بيكون عارف حكم ربنا وعارف عاداتنا وتقاليدنا وبقعد وبيعبي مكانه، ولما يتكلم بالحق والحقان ولما يكون منقع دم وما بتتقطع الوجه من الرمى اسمه عليه، هذا الرجل الثقيل هذا يوزن، هذا دائما بسعى أن يحل بين الناس لا أن يولد الفتنة. فإحنا اليوم بحاجة أن نوعي المجتمع من جديد بحرمة هذه الجريمة وأنها كبيرة من الكبائر، وأنه لا يجوز تحت أي ذريعة تحت أي ظرف أن نتخذ القتل وسيلة لإنهاء أي خلاف، سواء واحد بده بنتي ما بده أعطيها طق الباب مرة مرتين ثلاث. يعني بسمع عن قضايا والله أستغرب، واحد طلب البنت 100 مرة وأهل بيقول يعني ما بدنا نعطيك إياها، بس يجي بعدين ينزل على البيت بده يشوه سمعة، ويجي إخوانها لا يجر سبيل إلا أنه يشحططوه بالشارع ويقتلوه أمام الناس ويموت لأنه نط على البيت عشان يؤذي سمعتها، والله ما تتزوجي والرسائل موجودة والكتابات موجودة. أيضا بعض الناس على خلاف مالي، والله بعض، والله أذكر في يوم من الأيام ولا زلت الآن، في كان عندنا برنامج في تلفزيون الأردني كان اسمه منتصف النهار، وأنا أمر كنت مروعا على معان، وكان يقدمه الدكتور والنائب السابق الله ييسر ذكره بالخير الدكتور عساف الشوبكي. فاتصل معي وأنا لسه داخل معان ولا بقول لي بدك ترجع بكرة لعمان، خير يا دكتور؟ قال لي والله اليوم وقعت جريمة قتل خلال دقيقة، تعارف لمدة دقيقة أوقع جريمة قتل نتيجة الغضب، عندنا غضب شديد، عندنا عنف شديد لا ينبغي أن يكون، والله لا ينبغي. التجاهل لما يحكوا العلماء أنه في التغافل والتجاهل 9 أعشار الراحة و9 أعشار الخير و9 أعشار الطمأنينة. يا عم الجاهل يا عم خليه يسبني، في رب خليه يحكي عني، في رب وكل، مش ضعيف ولا أنت الناس ركب ظهرك ولا الطيبة زي، لا تترك بكيفك، ولا في مليون حل أحله لكن سوى القتل. دكتور عساف الشوبكي الله يسهل عليه ويذكره بالخير خبرني أنه في واحد اتجاوز عن الثاني، لكن في رجل كان معه مرته وولاده بالسيارة، شاب أزعر يعني الله أعلم شو أخلاقه، متعاطي مش متعاطي، كمان ينبغي التنبيه لهذه القضية المهمة جدا، موضوع التعاطي وكثرة انتشاره اليوم كمان هاي آفة وظاهرة ينبغي أن يقف الوطن كله معها، مش بس إدارة مكافحة المخدرات، أنا ما بدي أطلع من جهة لجهة. الدكتور عساف خبرني أنه رجل مع زوجته وأطفاله، تخيلوا المنظر، أنت معك أولادك بالسيارة ومطمئن الله أعلم كنت تضحك، بدك تغديهم غديتهم، بدك تروحهم، بدك تأخذهم مشوار، و آخر اتجاوز عنه فوقفوا مع بعض، انت ليش طلعت عني انت سكرت علي، فراح الشاب عطول جاب مفك وضرب الرجل على قلبه فتوفي بدمائه، نزل على الأرض خر ساقطا على الأرض والدماء تتناثر والأطفال والزوجة ينظرون لأبيهم لوالدهم لزوجها. قبلك قليل كان معنا وبعد دقيقة ومات الرجل في أرضه، حتى ما نقل للمستشفى لا مات ولسه الإسعاف لم يصل، في دقيقة تعارف ما تحملنا بعض. أنا بحكي لك دائما حتى حاول لما واحد يجرك لمشكلة لا لا لا لا مصيبة لمشاجرة لا تندفع، مش ضعفا مني يا عمي، أنا جبان بس لا تضربوني، أنت تنضرب أمام الناس تروح عينك يروح سنك، يسوي لك مشكلة بارتجاج بالمخ، واحد يضربك سكين بعدين، والله الذي لا إله له، هاي موضوع القتل وكثرة القتل والغضب الذي يندم بعده. يعني الشاب هذا أنا إذا ما انعدم لساته بالسجن، وهذا الكلام كان قبل 10 سنوات على الأقل، وأذكر أنه ثاني يوم طلعنا وتكلمنا عن موضوع الغضب وأنه ينبغي أن لا يأخذك الغضب إلى الدائرة المحظورة فتقوم باستخدام أي شيء أمامك تقتل. بعض الناس كان يأخذ مسدسه بالسيارة مخالف للقانون ومخالف للترخيص إلى آخره، اقتناء وليس حمل كما يسمونه، كان لما يغضب أحدهم قال لي والله مرة زعلت مع تبع باص، والله لو ظل بالباص طخيته وسميت قاتل، لكن ربنا بده فيه خير، سحبت المسدس وسايق الباص نزل من الباص وفل، والله كفاني شره، أنا روحته وروح لا اشتكي علي ولا اشتكيت علي، لكن بقول لي والله لو ظل بالباص قتلته. برضو سكر علي يا أخوان، إحنا لهالدرجة سكر علي وسكرت علي بنزل بضربك وتضربني، يعني لهالدرجة اللي إذا زعلنا. إذا يعني كم من قصة حدثت عندنا في بعض محافظاتنا في الشمال والجنوب، إنه غنم فلان يدخل على الأرض المزروعة، أخطأ صاحب الغنم وتعوض صاحب الأرض، إلك حق، لكن تسحب السلاح ليش؟ خرفانك ليش؟ الماشي عندك ليش؟ الماعز دخلوا على أرضي، أروح أطخ الزلم وأطخ ابنه؟ أولاد عم، أولاد عم، بي وجد، ما ينبغي، ما ينبغي أن نصل لهذه الدرجة. والله لا سمح الله، لو يعني قضايا الله يعافيني وإياكم، رجل وجد رجل في بيته لص أو عند أهله وقتلوا، مع أنه القانون لا يجيز. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة قال يا رسول الله، أرأيت ورجدت رجلا في فراشي، الله يعافينا وإياكم، لا نرى ولا نسمح هذا، أقتله؟ قال لا، حتى تأتي بأربع، أربع شهود، وعكيفك تقتل الناس وتموت الناس وتريق دم الناس. إذا كان الرجل لا يجوز له شرعا أن يقتل من وجد عنده في البيت، لكن بعرفنا وعاداتنا اليوم قل لك اقتل وطخ، الله لا يرده، هذا كذا، لكن لا، الدين يحكم أيها الأحبة، والقانون يحكم. حتى رجل لو شك أنه أخته طلعت مع فلان أو تتواصل مع فلان أو بعثت صورة، يا رجل استره، غير المكان، ما في تليفون، مليون حل لتحل المشكلة، بروح بجيب مسدس وبطخه بقول لك فور الدم وهاي عرض وما عرض، لا لا، حرام والله. لو في الشرع تقتل لسكت أنا، قلت حتى لو القانون بسكت، لكن شرعا لا تقتل. صار اليوم بعض الناس بيخلص من أخته يقول لك مع كذا أو طالع مع فلان أو مسكناها أو بتراسل فلان أو بعثت صورة لفلان، غلطت. أنتوا اليوم حتى بناتنا الصغيرات إذا غلطت بطلنا نعطيها مجال أنها تتوب، أو بطلنا نعطيها مجال أن تعتذر أو أن تتراجع، بتصور بتروح بتعطيه اللي بده إياه على أنها تخبر أبوها وإخوانها، يابا فلان بيبتزني. كم من بنات شريفات طاهرات عفيفات غلطت، بدأت تتواصل مع فلان، ابعثي لي صورتك بحبك، وضحكوا عليهم، وفي رب، في رب لا تخافوا، والله من ظلم سيظلم مهما فعل، ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدر. تروح البنت من وراء أمها وأبوها. اسمعوا أخوانا بالبحث الجنائي بالجرائم الإلكترونية، لا يتوقفون عن استقبال الناس، وخاصة العنصر النسائي. بتروح البنت مش خايفة تحكي لأبوها، خايفة تحكي لخالها لعمها لأمها، بتروح على الضابط، على ابن الوطن، على شعار الأمن، بتروح عليهم بتقول لهم فلان بيبتزني، بيقول لي بدي إياكي، بنشر صورك، أنا غلطت، أنا في لحظة ضعف، ضحك علي، بدل ما تروح لأبوها ويحتويها، تعي يابا غلطتي مش مشكلة، واشتكي عليه ومرمطه وبهدله وقعده الحق، مليون قصة. بدنا ننفضح؟ لا، إذا يزني بابنتك أو بأختك أو بزوجتك ولا يفضحك، وبالأخير تروح تقتلها وتقوله بدنا والله شرف وما شرف، لا يجوز. عندنا تقصير في رسائل التوعية، عندنا تقصير في الإرشاد التربوي المنزلي الآباء والأمهات، عندنا تقصير في بعض الرسائل التعليمية التي لا تشير لقضايا تكررت على السنوات. المناهج تغير، وثق ما بدها أوروبا، وثق ما بدها أمريكا، أحيانا في بعض المواد المعينة، أعتذر مع التحفظ، في بعض مواد معينة، لكن أنا بدي يصير عندي تغيير بالمناهج بما يوافق عاداتي وتقاليدي وبما يوافق حالتي المجتمعية. كثر عندنا التعاطي، أحط مواد في التربية الإسلامية عن حرمة المخدرات وعن حرمة التجار بها وعن حرمة التعاون معه وعن حرمة التستر، أحط مواد باللغة العربية، أبين، أحط قصيدة تذمهم، تذم المخدرات وأصحابها، أكلي الحرام، مسممين ناس، أنبه الطلاب. كم من طالب والله، كم من أب وصلني بكاء، كم من أم وصلني بكاؤها وهي تتحدث إنه دمروا أولادي بالمخدرات، دمروهم. إذن في عندنا جانب مجتمعي توعوي، وزارة الأوقاف التربية والتعليم، الأب والأم في المنازل والمدرسين في المدارس والجامعات، وجانب تسريع عقوبة الإعدام، تسريع عقوبة الإعدام. أنا سأتم لفتة بسيطة لكن بعد هذا الفاصل مع مايسترو هذه الحلقة حبيبنا مأمون شحادة وحبيبنا عبد الرحمن أبو رياش، أعود وأواصل معكم بعد هذا الفاصل.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردي نوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي أفلح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مملكتنا الأردنية وسائر ديار المسلمين واحة أمن واستقرار سكينة وسلام. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا نتأذى من سماع وقوع جريمة قتل، وقتل شاب وقتل مسن، والله نحزن لما نسمع وفيات بحوادث سير نتيجة سرعة زائدة أو خطأ من سائق معين أو عدم اتخاذ الاحتياط والسلامة على الطرقات. يعني بعض الناس سرعة زيادة والكوشوك عنده صيني يعني مصطح، بعض الناس صيانة السيارة ما فيه، بعض الناس العجل نفسه ماسح، بعض الناس بريك ما، يعني متعدد وخلص ولكل أجل كتاب. لكن ينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب وأن يحتاط لنفسه، وشرعا أنت مأمور بالصيانة الدورية للسيارة. على كل حال الله يرحم من مات لنا ولكم، لكن إن كنا نتأذى ممن نسمع عن وفيات الحوادث السير، فما بالكم بجرائم القتل. جرائم القتل هي عبارة عن أخبار تحمل ترويعا في المجتمعات. لما نسمع أنه في جريمة قتل هون وبكرة في جريمة قتل هون، واحد قتل أولاده، أم قتلت مش عارف إيش، ابن قتل أمه، هاي الجرائم مجموحة بشكل خرق في السلم المجتمعي، بشكل عنده مشكلة ينبغي أن تعالج، وينبغي أن تعالج بدقة وصحة وألا تؤجل ولا تترك. يعني أنا لليوم حقيقة ما رأيت علاج سليم. يعني خلنا نحكي لكم مثلا، صار في مشكلة على جسر، بعض الموظفين تلاعب بموضوع التذاكر البيع وكذا، والتكسب أو الربح الخارج نطاق العمل على حساب العمل، ما حلها إلا لما نزل وزير الداخلية، حلها لما وقف وعرف أنه في ناس بتلاعبوا وفي ناس مش مزبوطين، في ناس بيع التذكرة بخمس أضعاف وست أضعاف، سوق سودا، موظف بيعطيها لفلان، وفي فلان بس شغله يجي الصبح يشتري كل تذاكر الفي آي بي ويبيعها بثلاث وأربع أضعاف. راح وزير الداخلية نزل وحلها. اليوم جرائم القتل بالمجتمع بده يقعد وزير الداخلية مع وزير الأوقاف، مع وزير التربية والتعليم، مع مختصين تربويين، مع مؤثرين في المجتمع إلهم كلمة، شباب بيتابعوهم، مش شرط يكونوا شريعة ولا دين. هذا أمر مجتمعي متكامل ما له دخل بالدين. الدين عبارة عن زاوية إنه حكم هذا الفعل يحرم، لا ينبغي أن يؤتى، ليس بحل إنك تقتل إنسان حتى تنتقم لنفسك، حتى تأخذ فلوسك، حتى أرد اعتباري. قتلته بعدين، أنت قتلت فلان اللي سكر عليك بالسيارة، طخيته ولا بموس ضربته ولا بمفك ولا بأداة راضة ضربته بعدين ومات. شوف السنين السجن، شوف الندم، شوف الضياع، شوف الدمار، لا بيتك قعدت فيه، لا أولادك تهنيت معهم، لا رزقتك الله بارك لك فيها، وين رايح؟ وتلقى الله وأنت قاتل. فينبغي أيها الأحبة اليوم أن نقف وقفة حقيقية مشهودة. الأمر الثاني والجانب الثاني، سبحان الله بنحكي عن جريج العابد لكن رحنا عن موضوع جرائم القتل للأسف، لأنه أنا والله موضوع صوفية هذا لليوم مأرقني. يعني شاب 23 سنة يقتل ثم يلقى على، يعني صعبة والله صعبة. وفلان قبل فترة مسكوه قاتلوا نسيب إله وزادته بعمان بعد ما قطعوا، وين يعني؟ والله خروف ما بقدر أقطعه، والله العظيم، والله جاجي لليوم قل لي اذبح جاجي، والله ما بذبح. هسه في الاخ بذبح عصافير وجاج وحمام وبسلق وبطبخ، لكن والله ما بقدر انا. فانت خروف بتلاقيك لما يجي بسم الله الله اكبر بتبعد وجهك لما بده يذكي. يقتل انسان ويقطع ويرمي كمان، شو هل هذا الان لما يطلع حكم الاعدام الاصل خلال شهر يكون مطبق الاعدام. والله الذي جعل الناس يتراخون بالجريمه تاخير تطبيق حكم الاعدام. وهاي رساله اليوم للقضاء عندنا، رساله لرئاسه الوزراء، لانه انا بعرف هذا الموضوع مش موضوع قضائي بحت. الان الحكم بالاعدام قضائي بحت، ما حدا بتدخل فيه، وقضاءنا نزيه، ما حدا بيقرب له، امور هاي ما فيها مزح ولا تشكيك بالقضاء معاذ الله. لكن الموضوع الثاني انه ينبغي على الجهات التنفيذيه، اليوم انا بعرف في قوانين دوليه وبعرف في اتفاقيات وبعرف انه حكم الاعدام مؤثر وما بدهم اياه بالغرب، ما بدهم شيء اسم حكم اعدام، لكن كثرت الجرائم واستهزأ الناس بالقتل. لكن لما يشوفوا قتل خلال شهر بيكون مقصوص، بيكون بالقبر، بيكون ميت، والله هذه عبره. وربنا بيقول ولكم في القصاص حياه، ربنا اللي حكى لما أقتل القاتل
وبعد الثبوت طبعا والأمر القضائي يأخذ وقته شهر شهرين ثلاثة، لكن ما أتركوا 10 سنوات محكوم إعدام، 15 سنة محكوم إعدام، 17 سنة محكوم إعدام. يعني كم فرح الناس، كم فرح الناس في مملكتنا الأردنية الهاشمية قبيل أيام لما طبق حكم الإعدام بمن اعتدوا على رجال الأمن العام والمخابرات وقواتنا المسلحة. كم فرح الناس، الله لا يردهم، هذا جزاهم إلى جهنم. بعض الناس طبعا الله يعلم به، لكن هذا قاتل وقتل رجل يريد أن يحفظ أمن البلد من الإرهاب والتطرف والتكفير والمخدرات. فالقاتل مجرم، مجرم بكل ما تحمل الكلمة المجرم. وأولادنا اللي بالأمن العام ولا بالجيش العربي ولا بالمخابرات، هذول أولاد مين؟ هذول أولاد عمك وعمي، أصدقائك وأصدقائي. ما في بيت عندنا في الأردن إلا في واحد خدم بالقوات المسلحة، إما متقاعد أو عامل، ما في بيت. لذلك هذا جهاز وطن، هذا ينبغي أن يكون له مهابة. والحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، الأمانة رجل الأمن يحترم ويقدر وله مكانة وتسمع كلمته بغض النظر عن رتبته، وهي نعمة ترى، وهذا من جماليات أن يحافظ على هذا. والله أنا زرت بلدان، والله ضابط بحكي معك ما بتلد عليه، والله عقيد بتكلم معك أو عميد حتى أنك تلد، ما هم ما خلوا له قيمة عندهم. لكن الحمد لله جهاز وطن حفظ قيمته، حفظ مهابته وبسط سلطته. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإحنا اليوم بنطالب أيضا حكومتنا بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأنه هي أصلاً يعني موضوع السجناء موكول إدارة السجناء بجهاز الأمن العام، جهاز الأمن العام مربوط بوزارة الداخلية. فمطلوب اليوم أن نسرع أحكام الإعدام، ليس فقط لمن يطلق النار على رجال الأمن أو لا سمح الله يوقع شهداء في صفوف أبنائنا من قواتنا المسلحة، بل على كل قاتل، ليكونوا عبرة وليفكر الرجل مليون مرة قبل أن يقدم على القتل. يا ريت والله، إذا إن فعل ذلك، إن وقع ذلك، فأنا أضمن بإذن الله أن تنزل النسبة لنسبة كبيرة جدا، إضافة للتنسيق مع المسار الأول وهو المسار التوعوي. الله يحفظكم، المسار التوعوي المطلوب في المساجد، نقعد وتكون الخطبة خفيفة لطيفة، يا ناس لقيت الحرام يا عمي، مشان الله في مليون وسيلة قبل ما تقتل الناس، في محكمة، في صلح، في حكم من أهلي وحكم من أهلك، في إمام المسجد بحارتك، في المختار، في الشيخ فلان، في الوجه فلان، في عم تنازل وسامح لله. والله أنا كثير ناس قعدت معهم وكان الخلاف على مبلغ أحيان 2000 دينار. والله أذكر رجل، يعني أخلهم كان رجل طيب وجاني وبيستشيرني ومشتكي على أولاد إخوانه 2000 دينار. فقلت له يا رجل، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يوسع عليك؟ قال لي كيف حدا؟ قلت له يا سامح. وقال لي والله العظيم وأنا بحكي معه، قال لي يا رجل والله ما استشرت إنسان، خذ حقك، مرمطهم بالمحاكم، بهدلهم، وين الرحمة؟ وين رحم الله امرئا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى؟ وين نحن على الكلام هذا؟ أنت واحد بيجي بيستشيرك، بدل ما تخفف وتوسع وتهدي بالثورة وتقول له لا، روح انتقم منهم، روح مرمطهم بالمحاكم، روح بهدلهم. لما يجي واحد يطلق وحده، بده يطلق وحده، في خيارين، في خيار يصير مرمطة بينه وبينها بالمحاكم، يحط محامين يدفعوا تكاليف زيادة والقضية ظل سنة سنتين شقاق ونزاع، هات اللي عندك، هات اللي عندك، وهي بتدفع المحامي، وهذا استنزاف، استنزاف. وفينا نقعد بأدب واحترام وتقدير، لا تصلح لي ولا أصلح لك، أنت كويسة وطيبة وأهلك طيبين، لكن أنا مش قادر أكمل فيك ما لا أحب، بهدوء وأدب. وهي مؤخر كامل، وهي كمان تعويض عما أراه مناسب، والله أعلم. حابة تفضل، مش حابة عندك المحكمة، وخذين بعد سنة بعد سنتين وبالأقساط كمان. ففي دائما عندنا حلول جميلة، لكن ينبغي أن نتكلم كلمة الخير. والله الكلمة الطيبة صدقة يا ناس، والله العظيم. اليوم نفتقد لمصلحين، تعرفوا اليوم لما سموا مصطلح الشيخ الصيني، الشيخ الصيني اللي بيستأجر لاند كروزر استئجار ما بيشتريها، أو تلاقيه واحد تبع مخدرات دعمه فيها ولا إله بالحق والحقان، ولا بيعرف يفصل بين الناس، ولا يعلم حكم الله في المسألة، والله حكم الله سبحانه وتعالى ما بيعرفه في المسألة، ويأتي ليجلس وماخذ قابض قبل ما يجي، قابض ماخذ رزقه، لكن مش رزقة قضاء عادل، وله معروف أبا عن جد أنه بيقضي بين الناس ويحل بين الناس. ترى هذول الناس مشهورين،
روح عند بني صخر، روح عند عجا، روح على السبعوية، روح على أهل إربد، روح على البلقاوية، روح على العبابيد، ترى هالناس شرواك وبني حسن يعني كلكم خير وبركة، لكن في فلان معروف، هذا منقع دم، هذا قاضي عرب، قاضي قاضي، الناس يتقاضون. والله أنا رأيت لما كنت في معان لفترة في وادي موسى وشوف والله كثر من القضاء يقول لي شيخ هذا الرأي شو رأيك فيه، يعني لا سمح الله في مخالفة شرعية، والله من قضاء العشائريين كانوا يخافون الله، من الحسينية من العودات الله يرحمه ويبارك في أولاده الآن، لا أبو خشم في في في وادي موسى، لا خالد عليان بسام الله يرحمه في معان، وطبعا أمثالهم كثر كثير في كل منطقة، لكن هذول أنا دائما كنت قريب معهم وأجلس معهم وأسمع منهم، والله كانوا يسألون ما حكم الله، وهيك إحنا إذا حكمنا هل خالفنا لا سمح الله، يحكمون بما يرضي الله وعدل بين الناس، لا تأخذهم لومة لائم في أن يقولوا قولة الحق، عشان هيك كانت الأمور مستتبة والناس يخافون. تعرف اليوم أنا مأمون إشحاد الآن، أخوي وحبيبي يمكن مأمون من 15 سنة، أنا وياه قديم صحبة قديمة الله يحفظه ويحفظكم جميعا، مأمون الآن شو ما يصير بينه أنا ما بقدر أسب أبوه، ما بقدر، أنا بتكلم عربي أحكي لكم بهدوء، بزعل منه، ما أنت على شكلك مش عاجبني ماشي، بس أسب أبوه أسب عشيرته ليه؟ لأنه بقعدني الحق. أوه شو قاعدك الحق؟ ممنوع أتلفظ عليه لفظ يسيء لوالده أو لعشيرته أو لأولاده أو لزوجته. إحنا اليوم صار عندنا مصطلح مشهور معروف والناس تضحك فيه، شرع التطعيم، صار ناس سب على أخت فلان وعلى عرضه وأخته وأختك وشرفك وعرضك ويضحك الطرف الثاني. والله لليوم لا نستطيع، أنا مثلا مع أصدقائي كذا بحياتي لا سمح الله ما طلع أقول له يلعن أبوك أو أنت يا ابن الكذا أو أنت ابن حرام لا قدر الله، ما يقطع لساني، لأنه أنا رح أنجاب وتقعد مقعد ضيق وتبهدل وتزرم وتفع، شو انت اعراض الناس ولا سمعة الناس بسيطة عندك؟ اليوم يعني مليح اللي فيه جرائم الكترونية، ترى الجرائم الكترونية انا لها وجهين، لها وجه يعني هي قيدت بعض الشيء، لكن والله بعض الناس لا كان يعرف لا ادب ولا احترام، يزم اذا السيارة كان نزل السيارة حقها 100,000 هاي ما يشتريها الا نصاب، شو دخل السيارة بتحكي مع السيارة، صورة سيارة هاي بأخذوها الحرامية، هاي بأخذوها الفاسدين، ايه واحد منصب، هذا واسطة، هذا أبو كذا، هذا عميل، أعوذ بالله من كم من السلبية ما قطعه إلا السجن وخوف يشتكي عليك، بس هذا اللي خوف الناس، أما خايف من الله لا، خايف ينسجن. فاليوم لما طبق عليه حكم الإعدام ولما يكون في واحد عارف يتكلم بالكلمة راح يتحاسب عليها ويتبهدل، ثق تماما بفكر 1,000 مرة قبل ما يغلط وقبل ما يتكلم بالكلمة. فاصل ونعود ونواصل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله احبتي في الله في كل مكان. انا بعتذر حبيبنا مايسترو هذه الحلقه، بقول لي انا دائما بشوفك مسترسل والله ما بحب اقطعك، فما باخذ لك اتصالات. الان فتحنا الباب ومعي اخوات ثلاثه، معي مها وغرانية وهيام. رح ابدا واعطي كل متصله من اخواتي دقيقه ونصف ان شاء الله تعبر عن رايها وتدلي بفكرتها ان امكن باذن الله تعالى. اختي مها، السلام عليكم ورحمه الله.
1: أهلين وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا يا خيتي، الله يسلمك.
1: الله يسعدك من دواعي سروري، أول اتصال على إذاعة حياة.
0: والله من الشرف يعني، الله يرضى عليك، الله يحفظك.
1: الله يسلمك، الشرف إلي. سيدي الفاضل، أنا ما بدي أحكي بتفاصيل، أنا رح أحكي بصفة عامة.
0: تفضل.
1: تمام؟
0: نعم.
1: الله يزيد فضلك، إنه العنف أصبح ظاهرة.
0: تمام.
1: تتنوع، يعني لما بتصير جريمة بتقول ها ممكن حالة فردية، لكن لما بتكرر الأمر ومناطق مختلفة وأعمار مختلفة، وللأسف يعني حتى التنوع في شكل الجريمة.
0: نعم.
1: تمام؟ أصبح ظاهرة، أصبح شيء مخيف.
0: صحيح.
1: أصبح حقوق الإنسان إنه يكون مأمن على نفسه، ماشي بالشارع يكون مأمن، مختلف مع حدا والله هذا الإنسان مش ممكن إنه يجي على ما أخذ يطخني ولا يبعطني بسكيني ولا كذا. إحنا لازم ندور على الأسباب، هذا أهم شيء. ما حدا يحكي لي ظروف اقتصادية، ظروف اقتصادية ما إلها دعوة بمقتنعنا الديني، قتل النفس. صح ولا لا؟
0: صحيح. ما في مبرر أبداً، لا اقتصادي ولا أي كان، لأن يقتل الإنسان أخاه. صحيح.
1: في ناس بيناموا بالجوع ليالي، هل والله بده يروح يقتل العالم، يمسك سيفه ونازل أرى رؤوسا قد أينعت؟
0: تمام.
1: مش مبرر، مش مبرر أنا أقول وضع اقتصادي. طيب ما فيش، خلينا من الوضع الاقتصادي.
0: نعم.
1: مثل الشاب اللي حكيت عنه، أنا مبارح لما شفت أمه، يعني امرأة تكسر الخاطر، فيش إنسان أغلى من الولد على أهله.
0: صحيح.
1: إيش كان المبرر للي عملوه؟ إيش يعني أنت دكتور، أنت متخيل شكل الجريمة كيف الاستدراج؟ يعني مخطط لها. أنا
0: صحيح.
1: بدي أوصل.
0: صحيح.
1: إنه مخطط للشيء اللي بيصير.
0: أنا قرأت ومن هذا. صحيح. صحيح.
1: ومن قبليها البنات اللي بالمدرسة الثانوية اللي استدرجوا البنت العفو بالتواليت.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: إنه ليش إحنا وصلنا لهذا؟ هل هو قلة إيمان؟ هل هو قلة صبر؟ هل هو عجز حلول؟ هل إنه في محرك؟
0: أو العقوبة إنه... العقوبة عقوبة. أيوة. الإعدام عندنا مخفية، يعني يحكم بها. آه. ثم ينسى.
1: أنا بصراحة.
0: نعم.
1: أنا مع العقوبة، مع عقوبة الإعدام. ليش؟ لأنه ربنا قبل ما يشرع الإنسان، ربنا شرع القصاص.
0: صحيح.
1: القصاص في حياة.
0: صحيح.
1: القصاص في حياة. إنما إذا بدنا نفتح دينينا للي بنحكى عدم المؤاخذة وحقوق إنسان ومش حقوق إنسان، لا.
0: نعم.
1: يا عمي، ربنا جعل فيه حياة لأهل اللي راح،
0: للمجتمع كامل. إيه والله صحيح.
1: هي طب أنا لما بعاقب إنسان بهالطريقة، أنا بحكي للي بده يغلط بعده اعمل 100 خط ما توصل لهي المرحلة.
0: مزبوط.
1: إنه قبل ما تخاف من إنه تعاقب يا الإنسان، خاف من الله، اتبع دينك، اتبع مبادئك، اتبع أخلاقك. ما في إشي ما إله حل دكتور خالد بهالحياة.
0: هذا اللي بنحكيه، نقول والله لو دور لوجد، لو بحث لوجد، حتى لو بات مظلوم، لكن لا يقتل. لا يقتل.
1: صح. وبعدين والله مثل ما حكيتها دكتور خالد، في ناس محراك شر للأسف، بدل ما يعني إنه
0: يطفي ويهدي بيولع
1: بيزيد النار حطب، وهاي المشكلة كل واحد له غاية بحب يطلعها من طرف تاني.
0: صحيح.
1: هاي المأساة.
0: هذول الشيوخ الصيني اللي بيقبضوا قبل ما يروحوا.
1: أيوة.
0: على أي جهة.
1: أيوة.
0: طيب.
1: أيوة.
0: مها يا خيتي، أنا بدي أشكرك، الله يرضى عليك، وشكرا لكلامك الجميل الطيب، دائما تتحفينا بالدرر. أختي رانيا، السلام عليكم ورحمة الله. رانيا العدوان.
2: السلام ورحمة الله.
0: هلا يا خيتي، الله يسلمك، الله يحفظك،
2: الله يبارك في عمرك ويجزيك عنا يا ربي خيرا إن شاء الله.
0: وإياك، الله يرضى عليك يا خيتي،
2: كلماتك الجميلة.
0: الله يسعدك،
2: الله يكرمك يا ربي. ما بأطول عليك.
0: لا لا، تفضلي، معك دقيقة ونص كاملة.
2: الله الله يكرمك. باني لفتني العنوان جريج العابد، فهي قصة جميلة جدا لجريج، إنه سبحان
0: طبعا
2: الله.
0: طبعا أنا بعتذر يا خيتي رانيا، لأني ما تكلمت عنها نهائيا.
2: يعني سبحان الله، والأنا يعني بنتظر فيك قديش القصة جميلة جدا، وسبحان الله لها علاقة ببر الوالدين كمان، إنه سبحان الله.
0: صحيح.
2: هذا الإنسان كيف كان عابد وهدموا صومه، برضه كمان له علاقة بالعنف، هدموا صومه عليه وطلعوه من صوماته
0: وكادوا أن يقتلوه. صحيح. إن شاء الله إذا الله يعني الحلقة القادمة
2: يعني ما كان زي ما تفضلت، يعني ما تحققوا إنه مش هو، فسبحان.
0: نعم.
2: الله رب العالمين أجرى معجزة على هذا الطفل، إنه ينطق إنه.
0: صحيح.
2: هذا الشخص طريق، فسبحان. صح. الله، وزي ما تفضلت يعني الله يرحمنا برحمته.
0: آمين.
2: هذا يعني مصيبة، ونسأل نسأل الله العفو والعافية. وزي ما تفضل دكتورنا يعني كمان يعني يكفينا قول الحق جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مين يعني بس إنسان يفكر فيها إيه كيف يعني قصاص، كيف راكبة مع حياة؟ أكيد حياة، لأنه لو إحنا كلنا منطبق القصاص الصحيح إحنا أكيد الحياة بتكون حياة سليمة.
0: آمنة آمنة صحيح.
2: الإنسان يأمن العقاب. صلى الله العفو والعافية.
0: من أمن العقاب أساء الأدب. صحيح
2: بالضبط. الله ينور عليك ويجزيك عنا يا رب العالمين خير الجزاء.
0: تسلمي يا خيتي رانيا، تسلمي، الله يحفظك.
2: في ميزان حسناتك كل حرف تنطق إن شاء الله.
0: الله يسعدك وسلامنا للوالد الطيب، الله يحفظك يا خيتي يا رانيا. شكرا لك، شكرا. أخذ أختي هيام العبادي. هيام السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام، شكرا لك يا دكتور خالد
0: خيتي.
3: على الموضوع.
0: الله يرضى
3: دكتور
0: عليك.
3: دكتور خالد ترى اللي سولفوا عنه الأخوات بكسبوا وقت، لكن أنا بدي أقول لك شغلة.
0: تفضل.
3: بس إحنا الحين عطلة صيفية صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
3: ترى أنت بتقول قضية مبارح، قضية مبارح بما إنه فيهم شباب وخططوا لهيك شغلات ورسموا وساووا ونفذوا، دليل إنه الرقاب التربية والأبوين غايبين عن البيت. صحيح. لأنك أنت لما ابنك يفكر بهاي الدرجة صدق لي خطر على البيت نفسه كمان، يعني الأهل يعني ممكن أنت بدهم يطلعوا ابنهم، لكن ابنك خطر على البيت وجوده أصلا. فالإنسان لازم يفكر، والله أنا بلوم الأسرة أولا بعدين أنا ما بحط على المجتمع، المجتمع صدقني يعني أسرة واسعة، لكن أنت بتزرع في ابنك إنه يتقي ربنا. هسا ما فيش واحد فيهم من الأصدقاء قال له حرام أو غلط اللي بتعمله.
0: والله أنا ما بعرف يعني أنا بستغرب، بيجتمعوا ثلاث على واحد ويضربوه على رأسه وينزف من أنفه ثمه وبعدين يجي
3: التوعية. والله يا دكتور يعني خالد المفروض الصراحة المفروض
0: يعني في وحوش عنا بالمجتمع هذا. هؤلاء
3: نعم صحيح. هؤلاء
0: صحيح.
3: بدي أقول لك شغلة يعني بما أنها عطلة صيفية لازم أنت زي ما قلت نعمل حلقة شهر كامل إنها فعلًا تكون تحارب هاي الشغلة، تنساش في السنة الجاي في مدرسة بدها تبلش.
0: صحيح.
3: إحنا بنخاف لا قدر الله إنه تصير وهاي الأفكار تتنمى في عقول البنات أو الشباب أو الجميع، فإحنا ليش ما نحاربها من هسة ونكسب العطلة الصيفية والأهل يتقربوا من عيالهم يعرفوا كيف بفكروا شو بخططوا شو بنفذوا. هاي أكيد خططت لها قبل شهر أو 15 يوم. طب أنتوا يا الأهل وين كنتوا؟ ليش ما بتكونوا بعقول أبنائكم بدل ما يجي الغريب؟ هاي والله يا دكتور خالد أقول لك شغلة، الإنسان إذا ترك ابنه للشارع صدقني رح يضيع بأي طريقة، سواء من الكويس أو من العاطفة. فليش أنتم ما تحموا أولادكم؟
0: صحيح. هاي نتيجة ألعاب الروبلوكس كمان والعنف والقصص هاي.
3: وأقول لك شغلة كمان، الصاحب السيء يعني الصاحب السيء أسوأ من كل شيء. طب أنتوا يعني بتجيبوا أولادك يعني أنا بجيب ابني وخاف عليه وهو صغير من الطير الطاير، طب أنت لما يكبر لو إيش ترميه في الشارع وترميه للناس الوحشة؟ لأنه أصلا يا دكتور خالد لو فيهم فعلا صاحب صالح صدقني ما خلاهم يعملوا العملة هاي نهائيا.
0: إيه
3: أو طلع هو منها.
0: والله.
3: أو طلع هو منها وقال لهم أنا ما بقدر أعمل هيك، لأنه أصلا بتعملوه غلط وهي بالنهاية رح يأخذوا عقوبتهم صح ولا لا؟
0: أيوة. الله يرضى عليك يا
3: هيام،
0: الله يحفظك. شكرا لك، شكرا لي يعني هاي هذا كمان نداء من أم اليوم. أنا بتكلم إخواننا بوزارة الأوقاف ما بيقصروا الله يجزيهم الخير، لكن بدنا نشعر واقعيا إنه أصبحت جرائم القتل يعني نادرة الوقوع، وبدنا حلول جذرية للعنف المتزايد وللمستهترين. والله في مشكلة ثانية، يمكن أنا كمان معنا اتصالات لكن قلت لهم ما بنقدر نأخذها. أنا بعتذر من كل إخوة الآن اللي بتصلوا ومش قادرين نأخذ اتصالات، كل ضيق الوقت ويعني معنا دقيقتين حتى نهي البرنامج. لكن لحد مبارح كمان أنا بقرأ هذول اللي مش راضين يتركوا العادة السيئة. والله أنا كبرت وأنا ما بعرف إنه في شيء اسمه ضرب على الوجه. يعني بعد ما دخلنا الجامعة بال94 بديت أسمع أنه في ناس صار يضرب موس ومشرط على الوجه. يا إخوان أنا بالنسبة إلي أظن والله أعلم في مجتمعاتنا في العشائرية إذا واحد ضرب ابنك عوجه ابنك الطخ لأنه ترك له علامة طول عمره. يعني أنت لما تضربه على وجهه أنت قاصد تخليه طول العمر ما ينساك. وأنا بعرف ناس والله الذي لا إله إلا هو ضرب ولد ضربه على وجهه والولد انطخ.

0: محله. كيف تضرب أبوي بوجهه؟ وقال له قدام الناس بالشارع بعد ما طخ وطلع قال أنا طخيت هذا اللي ضرب أبوي حتى ما تعيره أبوي. أنا اليوم بتكلم يمكن للقضاء أن يأمر والله بقطع أصبع أو قطع يد من يضرب الناس بوجوههم، خاصة اللي بحط لك الموس بالليمون أو كذا، بتكلموا كلام وحوش، كلام مش بني آدمين. يعني أنا سمعت أنه في مقاول قبل كم يوم على تعبيد شارع نازل ناس من أهل منطقة معينة عندنا بالإعلام الأردني ضربوا بوجهه. شو قصة أنك تضرب بوجهه؟ طلاب في المدارس يضربوا بشفرة أو بمشرط أو بموس بوجهه، شو قصدك يعني؟ لو بعرف الأب أنه ابنه ممكن يقدم على هذا بربي ابنه ترباي صاحب يقول له دير باك بكرة بطخوك الناس بموتوك، ولا بد ان يستد ان يستد ان يستد ان ان يستد من ضرب، لا بد، مستحيل يتركها. والله بعرف قضايا يمكن 14 سنه دخلت فيها انه اللي انضرب ضرب، وما ضرب الابن اللي ضربه يعني زميله بالمدرسه، راح ضرب ابوه. خافوا على اولادكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في ارواح الناس، اتقوا الله في وجوه الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل مجتمعنا امن مطمئن بفضله وكرمه. اشكر اخي الحبيب مأمون شحاده عبد الرحمن ابو رياش خالد رمز البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله.
1: على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

عن مشروع استراتيجي وسيادي مستقل. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. حركة حماس تؤكد أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدة أن الأمور تسير إلى الأمام. سلطات الاحتلال تقوم بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعاً أثرياً وخربة تاريخية في الخليل، وتعيد تصنيفها على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وزارة الأوقاف الفلسطينية تقول أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة ومنعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 84 وقتاً خلال حزيران الماضي. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياو. وزارة المياه والري تقول إن الحكومة حققت خفضاً بنحو 2.5 مليار دولار في تكلفة مشروع الناقل الوطني. وزارة المياه والري تقول إن توقف ناقل البحرين لأسباب سياسية أدى للبحث

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومن يتابعنا عبر أثير حياة. أنتوا سمعتوا مني شو حكيت لكم؟ حكيت لكم صلوا على الحبيب. اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلوا عليه.

أجمل وأروع التحيات لكم مستمعين ومتابعين عبر أثير حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

المجتمع. وبتحية فريق البرنامج بيمسي عليكم من خلف المكسر أبو ينال. صحيح هو بيحكي تليفونات بس قلبه معانا، روحه معانا، عقله معانا، كله معانا. ومن الإعداد والتنسيق اللي أنا داق فيه من الصبح يزيد، الله يعطيك ألف عافية، بنبارك له طبعا. الحمد لله رب العالمين، اللي زرعه بلش يحصده، زرع الحمد لله رب العالمين كم من نبتة ستيفيا، الحمد لله بلش يطلعوا، وشوية نعناع يا رب، بلكي إن شاء الله زرعنا لنا شوية زيتون على شوية ليمون على شوية تفاح، الله كريم إن شاء الله. هذا كله بحكورة الإذاعة، كله بيعمل له قوارتين هيك جوا، والله يوسع عليك يزيد إن شاء الله تزرع ببيتك يا رب، بيت الزوجية إن شاء الله، قول آمين. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، مساء الخير لك عبد الرحمن، من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

فيسبوكيات متنوعة معنا لهذا اليوم. رح نحكي أنا وياكم عن أسود الأطلس, ورح نحكي عن المونديال, مونديال كأس العالم 2026. رح نمر سريعا على فيسبوكيات مرتبطة بتفتيش المرأة لموبايل زوجها والعقوبة لهذا الأمر, مش من زوجها, من القانون. رح نحكي أنا وياكم عن ترامب اللي بيلوح لحاله على الشاشة, يلوح بيدك لوح بيدك, قردي شيلك قردي شيلك, يعني إن شاء الله. لكن هذا الكلام وأكثر بعد أذان العصر. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة, بعدها نواصل إن شاء الله. فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا اللي بيسمعونا وبيتابعونا، وتحياتنا لكل أصدقائي الغاليين اللي غادروا حتى يوصلوا العصر في المسجد. ربنا يتقبل طاعتكم جميعا، حياكم الله.

أجمل وأروع التحيات لجميع الأصدقاء الغاليين على قلوبنا، وشرفنا اليوم بالاستوديو الأستاذ الصحفي المختص في قطاع السياحة الأستاذ محمد أبو الغنم. الله يسعد مساك ويحفظك ويرعاك، وتحياتنا لك ولجميع الزملاء الصحفيين في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم جميعا، ربي يحفظك.

أجمل مرة والتحيات لجميع أصدقائنا أحبائنا من يكتب يعلق ويشارك معنا في ترويحة اليوم. مساء الخير. مساء الخير يا كريم. صحيح ما رحبنا فيك اليوم, المعذرة. الله كان بسقي قاعد في الاستيفيا والنعناعات تبعون يزيد, هو يزيد الله يبارك له مشغل الإذاعة مع اللي مشغله مزارع, اللي مشغله الصبح بيشيل الحشائش حواليهم, اللي بيقعد يقرأ لهم قرآن. تعرف لازم النباتات هاي تنمو على بركة الله. الله يبارك لك يا يزيد, ما شاء الله عنك. أبينا شو مهمتك؟ أبينا بشغلهم سوفت ميوزك بغني عالتذوق عبد الرحمن أبو رياش.

تحياتنا لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، وأكيد يعني مجموعة كبيرة من الأصدقاء اللي دائما نحب نحييهم ونمسي عليهم بالخير وبالبركات. مساء الخير لصديقنا الغالي خالد ربيعان، بنقول له الله يعطيك ألف عافية وشرفت الأردن، أكيد بلدك الثاني من المملكة العربية السعودية، ويعني أصدقائنا وأحبائنا في كل مكان أهلا وسهلا فيكم، ويا ميت مرحبا، ربي يحفظك ويرعاك أبو ربيعان، وميت مرحبا، نورت سيدي.

وكذلك تحياتي للأخ الحبيب والغالي اللي شرفنا كذلك من السعودية الحبيب عبد الله السيف. نقول أهلا وسهلا فيك أبو أنس. ودائما وأبدا المشاريع الإبداعية اللي فيها مجموعة كبيرة من سيدات الأعمال ومن صاحبات المشاريع وأفكار نيرة ومميزة ومباركة، بنقول لك ألف ألف مبارك وإن شاء الله بالبركة والخير بسكوتة وهذا المشروع السعودي اللي إن شاء الله بإذن الله التقدم ونجاح دائما وأبدا إن شاء الله. وعلى أنغام هذا النشيد مباشرة وياكم نروح للفوز المغربي، يعني فعلا فعلا أسعدنا جميعا، وأسود الأطلس اللي بدعوا فعلا في لقائهم، ويعني الحمد لله رب العالمين فرحونا بعد انتظار. بنقول دائما وأبدا يعني الخير قادم إن شاء الله لأسود الأطلس 3-0 والله عن جدارة واستحقاق. زي ما حكيت لك يا محمود قلت لك راح يفوز المغارب وبإذن الله غير يفوز على فرنسا إن شاء الله في القادم، والتحدي ليس سهل لكن فعلا يعني عم ببلو بلاء حسن. وبونو اليوم عم بيسجل أرقام على مستوى حراس العالم العربي، 5 مباريات دون أي هدف في شباكه، شباك نظيفة، والمغرب ديمة ديمة دائما وأبدا إحنا مع المغرب، ودعواتنا لأحبائنا وأشقائنا المغاربة بالتوفيق والسداد ومنها للأعلى بإذن الله إن شاء الله.

احنا يا جماعه بصراحه بنشجع المغرب, بنشجع مصر اللي بنبارك لهم اكيد بتاهلهم لدور ال 16 المصريين اللي فازوا عن جداره واستحقاق بركلات الجزاء, وفعلا كان ادائهم خرافي عالمي. واجمل ما كان في هذه المباراه الرسائل اللي قدمها المنتخب المصري للاشقاء في فلسطين. حسام حسن يرفع العلم الفلسطيني امام الجماهير ويحيي شعب فلسطين ويوصل رساله من المنتخب المصري ومن الاشقاء المصريين للاهل في فلسطين, قال فعلا يعني احنا معاهم واحنا نشكر دعمهم المتواصل للاشقاء. اكيد دائما وابدا هكذا هي الروح الرياضيه العاليه, هكذا هي المحبة والأخوة العربية الحاضرة في هذا المونديال كأس العالم 2026.

صحيح احنا بنشجع المنتخبات العربية المغرب ومصر، بس احنا تشجيعنا اكثر الفترة الى مين؟ الحكام اكيد، لأدهم مخادمة حكمنا اللي بنفاخر فيه على مستوى العالم اليوم، وهو الاكثر ادارة للمباريات في كأس العالم. عم نحكي عن 4 مباريات، والان تم استدعاء وتحكيم مباراة بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا هذا اندل بدل انه هو عم بتفوق على كل الحكام من كل دول العالم. عم نحكي عن 52 حكم، فبيكون بتحكيمه او اسناد 4 مباريات له قد وصل الى اول حكم ساحة بين 52 حكم يصل لهذا العدد في النسخة الحالية من مونديال كأس العالم 2026. شو الرسالة اللي بتوجهوها لأدهم مخادمة، وشو العبارات اللي بتحبوا تكتبوا له إياها؟ شاركونا بالتعليق على هذا الفيديو.

والله بصراحة بدنا نحكي عن فرنسا أكيد اللي فازوا 1-0 على الباراغواي، لكن أنا ألمني جدا عدم ترحيب مبابي بالحارس الباراغواي. اسمع لو سمحت، ضربه لأنه ما ردش عليه. سمعت طبعا في لقاء صحفي للحارس قال لم يعني يهتم أو كان غير مبالي، أنا حييته وأردت الحديث معه لكن دار ظهره راح، فراح الحارس شمطه بالطابة بظهره طبعا لأنه انزعج جدا منه، إنه ليش ما حي، يعني أنت لاعب عالمي الأصل، أنا كحارس بحييك، وقف وحيين ورد لي السلام ورد لي التحية. لكن فعلا مبابي يتصدر الآن كهداف لهذا المونديال، وعدى على ما يبدو عدى طبعا ميسي، لكن إن شاء الله هزيمة الفرنسيين ما عدى لسه بيعديه. على كل حال إن شاء الله هزيمة فرنسا راح تكون على يد المغرب بإذن الله تعالى. تقول أبو حلقة أحد إن شاء الله. طبعا يعني هذه ليست المرة الأولى اللي بيلتقي فيها منتخب المغرب مع المنتخب الفرنسي، تحديدا في مواجهات كأس العالم، هذه ثاني يعني مواجهة لهما عندما كانت في نصف نهائي 2022، واللقاء المرتقب سيكون بين فرنسا والمغرب، وبإذن الله فوز مغربي.

إذا رياض رح نروح أنا وياكم لموضوع السكر وللناس اللي بيعشقوا السكر، السكر الأبيض اللي أنت بتضيفه على كاسة الشاي أو على القهوة، طبعا القهوة بدون سكر. على كل حال، أما السكر والإفراط في تناوله يؤدي إلى إرهاق الكبد وتراكم الدهون الزائدة فيه، وهذا الكلام بيأثر سلبا على الطاقة والصحة العامة. الأبحاث أظهرت أنه تقليل استهلاك السكر لمدة 9 أيام فقط، لو واحد فينا قطع أو خفف السكر بشكل كبير لتسع أيام سيحدث تأثير إيجابي وسريع. وهذا الكلام اللي بنعكس على كثير ناس، بقولك والله أنا الفترة هاي ما بأخذ سكريات، بتلاقي تلقائيا بشعر بتحسن، بيساعد على خفض دهون الكبد، بيحسن حساسية الإنسولين، الناس اللي عندها مشكلة بحساسية الإنسولين، وعكس الأضرار الناتجة من تناول السكر بإفراط. بدي تشاركوني بالتعليقات مستمعين الكرام، كم معلقة سكر بتاخده باليوم؟ أنا بحكي هذا الكلام على مدار اليوم. طبعا لما بحكي سكر ما بحكي فقط السكر اللي بتحطه أنت بالشاي، الخبز، قطعة كيك، حبة شوكولاتة، حتى الفواكه اللي بناخدها فيها سكريات. فبالتالي تعال على مجموع اليوم كله وقول لي قديش تقريبا كمية السكريات اللي بتتناولها في اليوم. الناس الحلوين فيش داعي يعني يحكوا بالموضوع، لأنه ما شاء الله عليهم هدول هم سكر. شباب كلهم قولوا لكلهم الله يسعدك. لا لا أنا ما بحكي شباب، كانوا الناس الحلوين. زي كريم مثلا. طيب إذا لا قدر الله أنت بتاخد سكر كتير، بنصحك سريعا مجموعة من النصائح. قلل أو أوقف المشروبات السكرية. طبعا للناس اللي بتنغرب فكرة العصائر، بحب أقول لك أنه الفواكه فواكه غير العصائر. العصائر أنت عم تاخد فقط المي والسكر اللي في هذا الفاكهة. طبعا ركز على الأطعمة الكافية والغنية أو الكاملة والغنية بالبروتينات واللي فعلا بتساعدك على التخفيف من السكريات. أكثر من شرب الماء، وقوم بعمل أو مارس نشاط بدني بانتظام، والله يعطينا ويعطيكم الصحة.

0: طيب في فئة من المجتمع الحمد لله رب العالمين ربنا أعطاها العمر وعاشت مع أجدادها يعني ويع الدنيا عنده جد وعنده جدة، فبالتالي الجد والجدة هم رمز للحنان للعطف الحكمة الحكمة ركزي على الحكمة إنك تروح تقعد مع ترى المعزة، حتى الجد والجدة بيعزوا الأحفاد كثير وتعامل معهم بحنية زيادة عن اللزوم. طبعا هذا الكلام في بعض الناس حرموا منه وعوا على الدنيا إنه ما عندهم أجداد، عندهم أب وأم الحمد لله لكن ما شافوا أجدادهم. هل اليابان توقف عند هذا الموضوع؟ لا، اليابان أطلقوا خدمة أو فكرة اسمها استأجر جدة، تقدر أنت من خلال تطبيق معين تمام؟ طبعا من خلال إحدى الشركات، شركة اسمها كلاينت بارتنرز، بتقدم لك خدمة بتروح من خلالها بتطلب جدة، فطبعا بتنقيها يعني بتنقيها الجدة بحيث إنها طبعا الأعمار عندك من 60 إلى 94، تختار الجدة حسب هاي الفئة العمرية، بتجلس معاها بتاخذ من خبرتها، إذا بدك بتعلمك الطبخ بتعلمك، بتقعد معها بتفضفض لها بتفضفض لك وهكذا. الله يرحم جداتنا اللي توفوا، شاركوني بالتعليقات هل أنتوا مع يعني فكرة أنه والله واحد يستأجر له جدة أو أنه يدور له على جدة، أو هل فعلا أنتوا عايشتوا جداتكم؟ اكتبوا لي رسائلك أو تعليقات في هذا الموضوع تتذكروها عن جداتكم. الله يرحمك يا ستي لطيفة ويرحمك يا ستي رقية، كان عن جد عن جد المعز، الله يا ربي يرحم جداتنا وأجدادنا والأحياء منهم، أسأل الله أن يطيل في أعمارهم، اللهم أمين يا رب العالمين. والله بركة، والله الجدات والأجداد إنهم بركة، واللي وقع الدنيا ما عنده جد أو جدة والله إنه انحرم من خير كثير. أنا ما بعرف اللي بيسمعوني، حفتح المجال اتصالاتكم بهذا الموضوع، لكن خلينا نطلع لفاصل بعده نواصل إن شاء الله ونسمع تفاصيل الحياة مع الجد والجدة كيف كانت، نصائح عبارات كلمات ما بتنسوه من أجدادكم بعد الفاصل تكرما.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال. القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-1070.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

0: الله البركه بايديهم. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشره عبر حياتي فم استكمال مشوار ترويح اليوم. الاجداد الجده الله يرحم موتانا موتى المسلمين، كانت ستي الله يرحمها بتقول ايمان خليفه بركه ودعواتها عفويه بتيسر او بتيسير امور حياتنا. والله الجدات انهم بركه، الله يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنه ويجمعنا فيهم. يزيد لحق جداتك تنتين موجودات الحمد لله، الموجودات حاليا الله يهنيك، هنيئا لك. يعني منى بتقول رحم الله جدتي كانت تطبخ بشهية وكانت تعمل قدر كبير ولا يوجد طنجرة ضغط ولا اير فراير. طبعا طنجرة التوت يا بعرفش، في ناس بفهموش. يزيد تعرفش طنجرة التوت يا عرفاش؟ الألمنيوم يا باي، الطناجر هاي الكبير اللي إلها غطا، الغطا طبعا بيكون مقور من جوا. يعني خلاص ماشي، القدام بفهموا على كلامي. أم محمد الله يرحم جدتي كانت حنونة علي. كلنا إيش هاي؟ كلنا بنضحك وإحنا قاعدين حواليها. طيب الله يا ربي يرحمهم جميعا، يعني أكيد هم مصدر السعادة. حفتح مجال اتصالاتها واتصالين بعدين نكمل بعد الموجز 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. في اليابان بأجروا جدة، احنا بالأخير الحمد لله رب العالمين جداتنا كانوا إلنا رمز للحنان والعطاء والمحبة والصدق الإخلاص. يا الله سبحان الله، أنا ما في هسه بحكي شغلات ترى. يا الله يرحم جداتنا. أبو مالك
1: الله يسعدك سيد أبو عبد الله،
0: الله يبارك كيف. لك يا حبيبنا، كيف أمورك؟
1: والله بدي أسأل أبو عبد الله، الجدات اليابانيات بصير الواحد يستأجرهن محل مصاري؟
0: والله ما أتوقع أبو مالك، الجدة اليابانية الجدة اليابانية بجوز بعرف شو وضعها، والله ما ماليش مصلحة بصراحة، خلينا على البلديات الله يا ربي.
1: طيب والله يسعدك سيد أبي.
0: لما نجيب لك 96 سنة.
1: جدتي أم أمي.
0: نعم اسمها؟
1: جدتي أم أمي
0: اسمها؟
1: أم فوزي.
0: اسمها مش اسم الكناية كنية.

0: يوم اخو ابنها بياخذ على دكتور اسنان.
1: نعم.
0: فلما بروح بحكي للدكتور اسنان بقول له خل تعطيك مفتاح شو اسمه غاز من عندها عشان
1: تركب مفتاح غاز.
0: اه والله لما شو عجبت عليهم لما قالوا لها.
1: الله والله انهن بركه والله انهن بركه. الله يحفظك ويراك ابو مالك. أسأل الله ربنا يهدي بالك. شكرا لأبي مالك. شكرا. أنا بتوقع أخونا الحبيب محمد رياض له ذكريات خاصة مع جدته, يعني أسأل الله أنه ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة, لأنه عاش معها فترة معينة من الزمن, فترة زمنية طويلة. وبتوقع برضو كمان زميلي الحبيب اللي بسمعني الآن بيشوفني من خلال تلفزيون حي عبد الرحمن أبو رياش, يعني أخذ هيك صفة من جدته وظل مواظب عليها صيام اثنين وخميس. الله يرحم جدتك يا أبو رياش ويتقبل منك ما شاء الله عنك. يعني أكيد يا جماعة في أشياء والله إني حنونات. الله يسعد رؤى. لما كان واحد ينزل طلع اسمع المصطلح, اسمع المصطلح يا أبو رياض, ينزل البنات ذنيه يملسن له يا من رقبته يا من إيده من هون شوية زيت. الله الله الله على البركة, والله إنهم بركة. طيب يا جماعة الجدات يعني أكيد كانوا هيك يعزونا بعض الشيء, تروح عندها تكون خبيت لك تحت الطاولة شوية ستي لطيفة مثلا, شوية فواكه بطيخ, أشياء يعني ما بتنتسى بالنسبة لي. ست رقية حنونة أكثر كانت لأنها كانت عايشة عندنا, يعني سبحان الله كل واحد كل واحد إلها منهم أخوات تلو بالأخير. أسأل الله ربنا يجعل مثواهم الجنان ويرفع درجاتهم في عليين, اللهم أمين يا رب العالمين. اتصال جديد قبل ما أطلع لمجز الأخبار, بنقول ألو مساء الخير لأبو خالد. ألو
2: أهلين أبو عبد الله.
1: حي الله أبو خالد الغالي, ميت مرحبا.
2: الله يسلمك. انا والله قبل شوي فتحت على الاذاعه سمعت بجده يابانيه وكذا, بدخل في جده صينيه ومين الافضل ياخذ ياباني ولا صيني الواحد؟
1: والله شوف بعد الاصلي ما في, كنا نقول زين منطين بلادك لطاخ دادك.
2: معناته جدتي.
1: جدتك مين؟ جدتك موجودات الحمد لله ولا توفوا؟
2: والله سنتين الله يرحمهم.
1: الله
2: وكانوا
1: يرحمهم.
2: وكانوا اذا وضعوا يدهم على حدا وقرأوا عليه كانوا والله باذن الله يتشافوا.
1: والله ربنا يشافي. صحيح بركه.
2: اه والله باذن الله يعني.
1: سبحان الله. شو في أشياء ما بتنساها عن جداتك؟
2: نعم.
1: شو في أشياء ما بتنساها عن جداتك؟
2: والله شو أحكي لك, حنيتهم يعني.
1: أسماءهم أسماءهم إيش كانوا؟
2: فاطمة ومليحة.
1: فاطمة ومليحة الله يرحمهم يا رب يجعل مثواهم الجنة. شكرا لأبي خالد. رح نروح أنا وياكم لموجز الأخبار, بعدها نواصل إن شاء الله ويتواصل الحديث عن الجدات بعد الموجز إن شاء الله.
3: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة المياه والري تقول أن الحكومة حققت خفضاً بنحو 2.5 مليار دولار في تكلفة مشروع الناقل الوطني. وزارة المياه تقول أن توقف ناقل البحرين لأسباب سياسية أدى للبحث عن مشروع استراتيجي وسيادي مستقل. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. حركة حماس تؤكد أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدة أن الأمور تسير إلى الأمام. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعاً أثرياً

وخربة تاريخية في الخليل، وتعيد تصنيفها على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وزارة الأوقاف الفلسطينية تقول أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى 26 مرة ومنعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 84 وقتاً خلال حزيران الماضي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا اللي انضموا لنا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة، ودائما وأبدا نسعد بكم وبصحبتكم. كل شخص روح الآن من شغله بنقول الله يعطيك ألف عافية، إن شاء الله توصل لبيتك سالم وغانم، ولكل من غادرنا وصل لبيته سالم وغانم نقول الله يسعد أوقاتك. كنا نحكي مع المستمعين قبل الموجز بموضوع الجدات، كان في فكرة في اليابان اللي ما عنده جدة بيقدر يستأجر له جدة يقعد معاها يتعلم منها الطبخ، يتعلم من خبرات حياتها. الأعمار ما بين 60 و 94 سنة، أنت بتختار الجدة اللي بدك إياها. لكن هذا الكلام منعكس مباشرة حديثنا عن جداتنا إحنا، كيف ذكرياتكم مع جداتكم الله يرحمهم اللي توفوا، والأحياء الله يطول بأعمارهم يا رب. ذكريات الجدات زمان بصراحة كانت مختلفة تماما. قديش كانت الجدة حنونة، لما تقول لك نام عند الليلة الله، معناها هاي الليلة غير شكل. أبو ينال شو بتتذكر عن جداتك؟ شو قولك ضلت عظمي. دكتور أحمد الله يسعد مساك.
1: الورد السلام عليكم.
0: الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله أنت يا أخ محمد بتفتح جروح عند الواحد.
0: إن شاء الله ما هي جروح، والله نستفتهم عشان ندعي لهم. والله الله يرحمهم.
1: يا ربي يرحمهم.
0: اللهم يعني آمين. اللهم
1: يا
0: آمين.
1: سيدي أنا بجوز يعني موضوعي طويل، لكن بدي أوجز لك بجوز يعني إجاز بسيط جدا.
0: أسماءهم
1: أنا جدتي كنت عايش مع جدتين تنتين يعني، بس أنا فتشت على واحدة فيهم بعد أن فقدت من 48 للـ65.
0: يا الله.
1: كان في 65 عمري ما يقارب 6 سنوات، وإحنا فتش عليها لما وجدتها.
0: يا الله.
1: طبعا فقدت أهلها وفقدت أولادها وفقدت زوجها بعد ما استشهد في 48.
0: نعم. اسمها؟
1: عرفت علي؟ نعم.
0: اسمها اسمها؟
1: هي من أصول تركية قبرصية، اسمها بيسموا بيحكوا عن الواو أو عن البديعة أو بديعة.
0: بديعة.
1: آه عرفت علي؟
0: نعم.
1: فكانت يعني من فتشنا عليها الدنيا كلها، وبالأخير وجدناها في منطقة بتذكرها أنا اسمها منشيت أبو حمور في الكرك في سنة 65.
0: يا الله.
1: كان عمري 6 سنوات أو 7.
0: يا الله.
1: لكن شوف الظروف كيف، أني بعد سنوات وأنهيت كلية الطب وفتحت عيادة وإجاني واحد، استطعت أني أتعرف على أهلها في قبرص من وراء مريض إجاني على العيادة.
0: سبحانك يا الله.
1: شايف؟
0: يا الله. وديتها عندهم؟
1: وشاءت الأقدار إني أنا كتبت لها شهادة الوفاة في 95.
0: الله يرحمها. الله يرحمها.
1: 22/11.
0: الله.
1: لكن كنت في هذه الفترة الزمنية للأمانة من أحن الناس عليها وأكثر بني آدم بكى عليها في حياته أنا.
0: يا الله.
1: وما زالت لغاية هاي اللحظة وأنا بتحدث معك صورتها في جيبي.
0: الله يرحمها. الله يرحمها. الله يجعلنا في أهل الجنة ويجمعك فيها في الفردوس الأعلى من الجنة.
1: شيء آخر، استطعت إني أخذ الجنسية التركية وأدخل ابني بالجيش التركي بقوات الكوماندز من وراها.
0: عشان هيك باقي حنون عليها.
1: والله لا، أنا كنت أحزن عليها إنه ما فيش أهل.
0: سبحانك يا رب.
1: تصور أنت شغلة مهمة جدا، إنه أنت موجود إنسان بين ناس ما بتعرف أب، ما بتعرف أخ، ما بتعرف أم.
0: شعور قاسي.
1: بنتك وابنك بعد 17 سنة.
0: يا الله.
1: الأم الولد تجده في من بيروت يتغرب ويروح على الإمارات، والأم في داخل عمان بسبب استشهاد الأب، والأم ما بتعرف ولا شيء.
0: سبحان الله. سبحان
1: والأب
0: الله.
1: بفكر الولد بفكر إنه الأم مع بنت مع أخته، والأخت بتفكر إنه الأم مع أخوه.
0: يا الله. كل واحد فيه فجال. يا الله.
1: كل واحد فيه اتجاه.
0: الحمد لله. الحمد لله ربنا لم الشمل، والحمد لله إنك عشت معها أيام جميلة. شو أكثر إشي ما بتنسى عنها؟
1: نعم.
0: أكثر إشي ما بتنسى عنها؟
1: والله ما في شيء بنساه، لأنه طبعت في ذاكرتي.
0: سبحان الله.
1: بحياتي أثرت عليها كاملة يعني.
0: سبحان الله.
1: بتذكرها وهي بتصلي، بتقدر بتعرفش تقرأ القرآن بشكل جيد والفاتحة. بعدين كانت تناديني باسم مؤنث وتنادي أختي باسم مذكر، يعني ما بتقول تعالي يا أحمد تقول تعالي أحمد.
0: تعالي.
1: لما بتقول لأختي إيمان مثلا تعال إيمان، تعالي إيمان،
0: تعال إيمان،
1: تعال إيمان.
0: تعال إيمان.
1: هاي الذاكرة اللي كانت يعني دائما أتذكرها كثير وأحزن عليها حزن شديد جدا.
0: لا إن شاء الله ما في حزن، إن شاء الله بإذن الله لقاءنا ولقائكم معها في الجنة بإذن الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظك ورعاك يا دكتور أحمد. شكرا لك. شكرا.
1: والله حتى علاقتنا مع أهلها يعني فوق الريح.
0: طب الحمد لله.
1: وأهلها هناك يعني واصلين
0: بال. هاي زبطت ابنك معهم في الجيش كوماندوز وزبطت أمورك.
1: والله
0: الله يبارك
1: محمد. حتى يعني أقاربها هناك منهم يعني رئيس التشريفات الرئاسي لأردوغان،
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: رئيس الجيش، نائب رئيس الجيش حتى، وواحدة منهم رئيسة أمن المطار كامل،
0: تبارك الله،
1: قعدنا الحمد لله،
0: يعني الأمور طيبة الحمد لله، الله يهدي بالنا وبالك. أشكرك يا دكتور، أشكرك، شكرا جزيلا لك.
1: بتنكتب
0: قصة طبعا قصة. الله يحميك، الله يحميك دكتور، شكرا جزيلا لك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا لك.

0: المدد. ابو حمزه الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته.
1: دكتور الغالي كيف الحال؟
0: الله يحفظك ويرعاك
1: يا سيدي. انا جداتي رحمه الله عليهم الثنتين يعني
0: الله يرحمهم.
1: جدتي ام ابوي فلحه ما لحقت صراحه.
0: نعم.
1: لكن يعني زي ما تقول اتصورت في عماتي. كانت هي مشهوره بالطب العربي.
0: يا سلام.
1: تدبير الايدين واللوز وسحب اللوز من الايد والامور زي هيك.
0: نعم.
1: وجدتي ام امي كان اسمها غريب جدا. كان اسمها زال الهم.
0: زال الهم.
1: زال الهم اسمها.
0: زال الهم. يا سلام والله جميل اسمها.
1: كانت هي نابلسية. بتعرف انه نابلسي عندهم الحركة هاي اسمهم غريب.
0: جميل غريب يعني. كانت ايش عفوا جنسيتها؟
1: نابلسية.
0: من نابلس ما شاء الله.
1: من نابلس. نعم من نابلس.
0: أيوة
1: فكان
0: أيوة.
1: هو الاسم الوحيد يعني اللي انا ما
0: مرت
1: في حياتي. زال الهم. نعم.
0: الله يا ربي.
1: كانت مشهورة رحمة الله عليها بالحلو. يعني انا اتذكر الكلاج اللي احنا اسم يعني تعرف كيف الناس بتحبه تشرب كميات قليلة لأنه سعره غالي طبعا.
0: نعم.
1: فكانت تعمله بسدورة. عرفت كيف؟ أنا ما شاء الله خالاتي 7 أو 8 فكنا نلتقي عندها مع الأولاد. تلاقي بالبيت يعني حوالي في 50 شخص. فكانت تعمل بسدورة يعني يتقطع باليدين هيك يعني.
0: قبل الله تذكرنا بعيد الأضحى بس تسوي كولاج. ما بسوي عيد الأضحى للأمانة عشان تكون بالصورة.
1: فتبارك الرحمن يعني كل ما أمرق أنا من عند الكلاج وبتذكر كيف الناس هسه قاعد تحط القطعة قد الصحن. إحنا كنا نقعد نأخذ القطعة قد الصحن يعني. عرفت كيف؟
0: الله يا ربي هدي.
1: رحمة الله عليها يعني. كانت
0: اللهم آمين.
1: على الحلويات زي الكلاج المناقيش القراقيش هاي تعملها كمان في كل بيت. فسبحان الله رحمة الله عليهم يعني. كانت أيامهم صرعا أيام بركة. لا إله إلا الله.
0: سبحان الله. الله يرحمهم يا رب. الله يبارك لك وطول بعمرك ويحسن عملك أبو حمزة. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا.
1: الله يرضى عنك.
0: يحفظك ويرعاك. الله يبارك لك. شكرا لك. شكرا أبو معن على الهواء مباشر. الله يسلم مساك أبو معن.
2: يعطيك العافية غالي.
0: أنا بتخيلك جدة أصلا يعني. أنت ما بتخيل أنه أنت أصلا إلك جدات يعني. خليك تجي لحالك أنت.
2: ليش
0: انت جدتك الله يا ربي يرحمها. شو كان اسمها جدتك؟
2: انا كان عندي جدتين. جدة صبحة. جدة حمدة.
0: صبحة وحمدة ما شاء الله.
2: صبحة ما لحقتها. هسه حمدة ب 89 اخر على اخر على اخر الى عندي
0: وانا 89.
2: نعم. كان قلنا يا زي كان يعطي حكم ايام زمان واحنا صغار. طبعا الحكمتين اللي مش راضي يطلع من بالي كنا قاعدين مع بعض. كانت تقول لي يا جدة يا جدة الهبل ما له دواء. سامعني؟ الا الهبل يا جدة ما له دواء. اسمع اسمع المثل الثاني بيقولوا يا جدة الحرمة ان غيبت عيبت.
0: بس هذا مش مليح نحكي على الهواء. خلينا على الاول الهبل ما له دواء.
2: إذا صار
0: الدنيا غروب الحرمة برا دارها خلاص. أبو معن ماشي والله فهمنا. فيش داعي تفسر. واضح واضح والله. تدري اشرح لي عرفها أبو معن الشاعر جو النص.
2: حبيبي
0: يا غالي. أبو معن الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك أبو معن. بقول لك يا يزيد بقول لك الهبل ما له دواء يا جدة دير بالك. الله يرحمهم. الله يرحمهم يا الله. الله جدتي الله. انا ست. انا احنا بنحكي ست بنحكي جدتي ترى. بعرفش ابوي نلتك ستي ولا جدتي. ستي ستي ستي. ابو رياش شو بتقوله؟ لا ابو رياش جدي بقول. صاحب رياش جدتي. انا عارف جدي طبعا. ما شاء الله الله يبارك لكم يا جده. الله يبارك ربنا. احنا بنقول ستي ترى. ستي وسيدي خلاص. سبحان الله. ابو اخوي عامر يسعد مساك. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عامر.
3: والله ما شاء الله على موضوعك اليوم يعني. الله يرحم جداتنا.
0: اللهم آمين. خلني نتذكرهم بدعوة صالحة ولد خلي ربنا يا رب هيك حدا يتذكرنا من أحفادنا ويدعي لنا بالرحمة
3: يا رب. آمين يا رب.
0: أخوي عامر شو اسم ستك أو جدتك؟
3: أول شيء أسماء جداتي. أم الوالدة اسمها فاطمة وأم والدي اسمها لولو.
0: لولو؟ هذا قد دلعوها لولو ولا هي لولو بتيجي؟
3: لا لا اسمها لولو. حتى
0: اسمها لولو.
3: أصلاً شوف يعني لو شهادة الميلاد كانوا عاملين لها كان اسمها لولو.
0: تمام.
3: فكانت الله يرحمها يعني.
0: الله يرحمها.
3: كانت عايشة عندنا بالبيت. كون أبوي يعني كان كبير وكانت عايشة عند
0: ما شاء الله.
3: نعم. بالبيت كنا والله كانت لولو. حياتنا حلوة كثير مع بس بس تعرف يعني الجدات كونهم يعني أعمارهم كبيرة شيء ففي لهم نعسات، فهي كانت دائما تجيب شوكولاتة وملبس وشيء، فكان عندها تخت تخبي تحت التخت. فإحنا نستقل إنه تطلع من الغرفة وشيء.
0: وانسى تيجوا تشنوا هجمة مرتدة تسرقوا الملبسات والشوكولاتات.
3: فمرة دخلت أنا وما بعرف كيف كنت عايش في حسابي لأنها راح تتأخر وكبست علي وقلت عنا بك شبشك
0: حشرتك تحت التخت؟
3: حشرتك تحت التخت وبالشبشب
0: الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمه محسن ليهم يا رب.
3: أبو عبد الله نقطة يعني كانوا هيك سبحان الله على البركة، كانت مرة بتصلي وجيت مش عارف ايش بدي اعمل جنبه ويعني ترك الصلاة ومش بتشد الصلاة
0: خليك بتستاهل ليش تمام قدامه بتصلي الله يهدي بالك يا رب. أسأل الله أن يجعل مثواه من الجنة يا حبيبنا، بارك الله فيك. شكرا لك أخوي عامر، شكرا فعلا، يعني مناقب وذكريات لا ننساها من جداتنا والله سبحانك يا رب. في أشياء بتنحكى وفي أشياء والله ما بتنحكى عليها، والله كل واحد هيك بينه وبين أجداده ذكريات ذكريات لا تنسى. أبو فراس الله يسعد مساك.
4: الله يسعد مساك أبو عبد الله.
0: يا حياك الله أبو فراس، كيف الحال؟
4: كيف حالك؟
0: والله من فضل الله، أنت أمورك تمام؟
4: نحمد الله ونشكر فضله.
0: جداتك أبو فراس شو اسمائهم؟
4: تفضل.
0: الله يزيد فضلك تفضل.
4: على سمر.
0: تفضل على الكنبيات تفضل وسعوا أبو فراس قاعدوا على الكنبيات لو إيش واقف على الباب تفضل تفضل أبو فراس تفضل. أبو فراس شو اسم جداتك؟
4: أسمعهن آمنة وأمينة.
0: آمنة وأمينة دخلوا الصف حملوا عمايل ما بتحصلش. طيب
4: ستين
0: مبوي آنا وهذه
4: ستين
0: مني أمينة. نعم ذكرياتك معهم أشياء ما بتنتسى
4: يا بي بطل والله ذكرتنا بالماضي.
0: الله يا رب
4: يكفي حنيتهم
0: صحيح
4: الحنية والله يا عبد الله ما بعرف حاليا ما بنشوف منزل هذا
0: حتى طبعا لا لا اللي ماله كبير يا إخوان والله إنه محروم والله الكبار والله. بركة والله الكبار بركة والله بركة والله. الله يحسن ختام الجميع. نعم أنا ست رقية وست لطيفة طبعا
4: خوات
0: الله يحمن الله يجعل مثواهم الجنة يا ربي يا الله ربي يبارك فيك ويحفظك. أشكرك أبو فراس شكرا جزيلا لك ربي يهدي بالك منور دربك يا رب. أخوي أختنا إيمان معنا. ألو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يعطيك العافية وعوض الله.
0: الله يعافي يعني عمرك
5: وفضلك. رجعتنا للذكريات الحلوة وأيام
0: والله أجمل الأيام والله الجدات إنهم ما بتعوضوا.
5: والله أجمل الأيام بالفعل يعني الأيام اللي إحنا كانت ستي أم أبوي وجدي أم أبوي كانوا عايشين معنا طبعا لأنه يعني أبوي اللي كبير باعتباره.
0: نعم.
5: ويعني ما شاء الله عن جد أحلى الذكريات يعني كان جدي عنده دكان ونروح من المدرسة
0: بس على الدكان ينزلني
5: نشتري هذا الملبس اللي هذا نسميه شرشور هذا الطويل
0: معروف
5: دوائر هيك دوائر
0: ايوه معروف تشتروا ولا تأخذوا
5: والله يعني هيك نغافلوا ونأخذ
0: نشتري ببلاش ايوه تشتروا تدفعوش
5: الكبار من سبحان سيدي. الله وستي الله يرحمه والله كانت طبخاطة يعني إشي تعملي لنا الرشتاية الأشياء يعني كلها بركة يعني
0: أشياء يعني الجدات ما بيعرفوا يطبخوا اللي تبعون زمان يعني ذكريات كثير بيبقوا نسوا الطبخ أصلا سبحان الله.
5: يعني كمان في عندها هيك نملية هاي كلها أشياء ذاك تخبي المفتاح وين بالمدرجة هيك في زي جيبة ونضلنا إن هيك نحوش حواليها على أساس خلاص عارفين إن أنت إشي ذاك
0: عبين ما تفتح النملية والخير يفتح
5: عبين ما تفتح
0: مع فتحة النملية الخير كله بيفتح
5: سبحان الله بس لما تعصب علينا هيك تقرصنا قرصة
0: يعني قرصة الجدة هاي
5: والله لا بس سبحان الله دعواتهم يعني أنا بعد ما تقول كل ما أروح عند أهلي يعني هيك دعواتها بركة كلها هيك يعني تحس عن جد البركة راح
0: الله يرحمهم الله يرحمهم يعني الله يجعل مثواهم من الجنة
5: الله يرحمهم وحتى جدي وستي اللي بالضفة لما كنا ينزل عليهم عبد الله الفلسطين يعني الله يرحمهم يا رب روحهم طلبة الرحمة يعني كثير كانوا يرحبوا فينا وهيك وكل شيء ذاكي يطلعوا وهيك يعني تحس انه عن جد يا الله
0: سبحان الله
5: سبحان
0: اسال الله يجمعنا فيهم
5: الحمد لله يعني عايشهم الحمد لله يعني
0: الشطارة نكون بارين فيهم برا بآبائنا وفيهم ان شاء الله
5: اسمها آمنة اللي بالضفة أمي الله يا ربي يرحمها
0: آمين.
5: وفاطمة
0: آمنة وفاطمة ما شاء الله الله يبارك لك ربنا أختنا الله يقدرنا على برهم
5: الله يرحمهم يا رب يقدرنا على برهم إن شاء الله
0: الله يحفظك ورعاك أشكرك أشكرك أختنا إيمان بارك الله فيكي مطالبات من أختنا منال لأنه حطونا شوية يا ستي عاد هي ستي فايعة، احنا بدنا اشي هيك ذكريات احنه الى خبزي امي يا بي ذكريات. والله كانت تعجن هالعجنات الله يرحمها. طيب محمد يسعد مساك.
6: مساء الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: انا ستي ابوي اسمها رسمية.
0: رسمية نعم.
6: واختها ستي امي بنت يعني امي وابوي اولاد
0: خالات. نعم.
6: ستي ابوي اسمها حفيظة.
0: حفيظة ما شاء الله. نعم.
6: وكان من من الاسماء كمان اختهم الثانية اسمها رابعة. ولما نزلت على الضفة زادوا ما شاء الله اجدادي. انا لحقت جدة امي يعني ست امي كانت اسمها فاطمة وقالت لي روح نادي سيدك قول له رد على امك يعني
0: ما شاء الله
6: يعني
0: ما شاء الله
6: وصلت عمر 115 سنة ما شاء الله.
0: سبحان الله سبحان الله الله يرحمهم.
6: يعني من اقوال ستي ام ابوي اللي كنا هون بالاردن كانت تقول الطريق السهلة ولو طالت.
0: الطريق
6: الطريق السهلة ولو طالت يعني كانت لما نطلع بسيارة ونروح مشوار
0: الحمد لله حتى
6: يخيروها طريق أمامي يعني وهم بيسوق ونيجي من هون إلى من هون تقول لهم الطريق السهلة
0: يا سلام الطريق السهلة وانطا خذ الطريق السهلة جميل يعني حكم من الكبار لا تنتسى والله. الله يحفظك ويرعاك أخوي محمد دي أشكرك وأسأل الله ربنا يجعلنا بارين بأجدادنا يا ربي يا الله بارك الله فيك.
6: أحكي لك شغلة
0: طبعا
6: من أظرف من أطرف الأسماء إحدى جداتي يعني من الكبار لما نزلت على الضفة زادوا عددهم ما شاء الله كلهم كل واحد كبير بدك تقول له سيدي وجدي.
0: نعم.
6: ففي واحدة اسمها بالكوشان أو بالهوية ظريفة.
0: ظريفة.
6: لكن هم كانوا ينادوها زريفة.
0: زريفة صحيح.
6: يعني فهذا من من أطرف الأسماء.
0: جميل زريفة طبعًا زريفة ظريفة كان اسمه صحيح وفي مدللة وفي ما شاء الله أسماء أسماء جميلة ربي يحفظك ويرعاك بارك الله فيك. أشكرك أخوي محمد كل الشكر لك. نطلع لفاصل وبعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقول من حياتك.
7: ترويحة برعاية
8: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
9: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
10: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا بالعجيك على ماجيك الكل بيتفخر.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية.
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع اصدقائنا، احبائنا، كل من شارك معنا بموضوعنا الاول. خلصنا الموضوع الاول، خلص. الله يرحم الجدات جميعا ويجعل مثواهم الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. نكمل معكم بروح مباشر لترامب وهو يلوح لنفسه على الشاشة، ثم بعد ذلك ينتقل. شو قلت له يا جدة الهبل ملوش دواء، مش هيك؟ وأنا بقول والله يا جدة الهبل ماله دواء. لا والله، في مثل ثاني بقول لوح بيدك لوح بيدك قردي شيلك قردي شيلك، بس هذا اللي بقدر أحكي. عن اسمي. يلا من ترامب، خلص هي الصورة أمامنا على شاشة التلفزيون، حيا أكيد هي شوفوا ترامب هو يلوح لنفسه وبعد ذلك يتجه، يعني الله اللي خلف ما مات، والله اللي خلف ما مات. يلا الحمد لله، الله يرحمنا برحمته. يلا مباشرة بروح أنا وياكم الفيسبوكية التالية وفي الصلت تحديدا. تعرفوا يا جماعة الزفات في الأعراس إلها شكل، لا مش الزفات، روح لها حمام العريس. حمام العريس هي اللحظة أو الفقرة الفارقة في حياة العريس. ممكن العريس يكون قبل الحمام إشي وبعد الحمام إشي ثاني. قبل الحمام مثلاً 4 جيد، بعد الحمام يطلع خالي قص قلبان مثلاً، ممكن انضرب شصي في الحمام مثلاً، ممكن لا قدر الله يصير مضروب ومش مصلح. على كل حال في السلط المشهد مختلف تماما. تعرفوا الحمام بالعادة واحد من الجيران من القرايب بنتخي بقول حمام العريس عند دار ابو فلان، ابو محمد، ابو محمود، الجار فلاني. لكن المرة هاي قالوا لا، حمام العريس وين؟ في الشارع العام. طيب جيبوا مي يا شباب، واذ بي تنك مي برجع رفرس قاعد. نعم فعلا زي ما سمعتوا تماما، جايبين للشباب تنك مي وارجع رفرس، ارجع الشباب قالوا طلع تليفونك من جيبتك بلاش تبهدل التليفون. طبعا يا حرام وجهه هيك شوي صار بيل صار شاحب. واذ بالتنك يرجع يرجع يرجع يرجع، المشكله المصور قهرني داخل زوم ان زوم اوت شكله بقى متاثر طبعا. وبعدين شو بنقول العريس؟ شو الاغنيه اللي عندك؟ طلع الزين من الحمام شغل له اياها للعريس وريح راسك، بنقول نعيما للعريس ان شاء الله. أنا ما بيقهرني إلا اللي بيقعدوا يفقشوا بيض على راس العريس، هذول بيقهروني بصراحة. لا في عريس يا حرام حيمينه بجولدن، بقول لك خلي غرق يزم، والله منيح ما يغرق العريس. والله يا جماعة شاركونا بالله بالتعليقات مستمعينا وكل من يتابع هذا الفيديو، إيش صار معكم نهفات لما حمموكوا حمام العريس؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، منشنوا لي هذول الناس اللي في حمام العريس بيعجبوا على العريس، منشنوا لي يوم بهذا الفيديو. يلا صمت من المي. يلا نعيما على كل حاجة، هم يقولوا نعيما للعريس.

ومن حمام العريس بنروح انا وياكم للإشي اللي راح تنبسطوا كثير عليه. راح تشعروا بعد هاي الخبرين راح احكي لكم اياها انه احنا يا جماعه صرنا افرياء. وين؟ في الاردن. هذا مش كلامي، كلام البنك الدولي اللي بيقول لك رفعنا، البنك الدولي يرفع تصنيف الاردن الى الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى. يعني احنا مش متوسط دون، لا متوسط واعلى. وبيحكي لك يا صديقي العزيز ضمن تحديثات تصنيفات الدخل للبلدان للسنة المالية 2027 وبعد المراجعات الشاملة للحسابات القومية، أظهرت هذه الحسابات أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مما كان مقدرا سابقا، ما رفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 5260 دولار دخل سنوي بالنسبة للفرد حجم الاقتصاد. طبعا نحكي احنا الحمد لله رب العالمين طلعنا احنا اغنى بعشرة بالمية مما كانوا متخيليننا. مين؟ البنك الدولي، والله يستر من عواقبها. واغلب الشعب طفران، اوعي يسمعوك، ما تقولي طفران، احنا اسمنا الدخل المتوسط الاعلى. شو اسمنا يا شباب؟ شاركونا بالله بالتعليقات، هل فعلا انتم شاعرين انه احنا مشكلين الجماعة مقدريننا صح؟ احنا طلعنا اغنى باكثر بعشرة بالمية من الاشي اللي هم كانوا مقدرين اياه. شاركوني بالتعليقات يا ترى شو العواقب المترتبة على هذا الامر.

معكم لموضوع بصراحة يعني لازم نحكي عنه، ما بزبط هيك يمر مرور الكرام دون أن نتوقف عنده. اسمحوا لي أن أتحدث عن الطبيب الأسير حسام أبو صفية، واللي حكى لمحاميه في آخر زيارة لإله: هذه آخر مرة ستراني فيها. طبعا هذا الكلام خطير جدا. السبب أنه قال له: لقد أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني، لا أرى نفسي حيا، هذه هي النهاية. عبارات قدمها الدكتور الطبيب الأسير حسام أبو صفية لمحاميه خلال زيارته الأخيرة، وقال له: أنا بودعك، بتوقع أنه ما راح تشوفني بعد هاي المرة حيا، وأحضروني لهذا المكان حتى يقتلوني وأنا لا أرى نفسي حيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الدكتور حسام أبو صفية وأن يرد له عافيته. طبعا تعذيب، تنكيل، إيذاء وتجويع وغيرها من التفاصيل نتابعها ونسمع عنها عن الدكتور حسام، وما زال العالم أصم أمام هذه الحالة. طبيب أعزل تم اعتقاله أمام مرأة العالم أجمع، وتم أخذه من خلال دبابة. تتذكروا المشهد كيف كان الطبيب يسير بلباسه الطبي باللاب كوت اللي كان لابسه أمام العالم أجمع، ولا أحد يقول لهذا الظالم، لهذا العدو الصهيوني: حسبنا الله ونعم الوكيل.

رئيس هيئة شؤون الأسرى حذر من سياسة سماها ممنهجة لتصفية الدكتور حسام أبو صفية، ووصف في كلامه طبعا أن السلطات، سلطة الاحتلال الإسرائيلي بمختلف قطاعاتها وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية، تمضي حاليا في سياسة ممنهجة وخطيرة جدا في استهداف الدكتور حسام أبو صفية وهو مدير مستشفى كمال عدوان. وطبعا المشهد يزداد قساوة أكثر وأكثر عندما تظهر صور للدكتور وهو يتعرض للضرب والتجويع والتعذيب الجسدي الشديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذا العدو الصهيوني، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: كل ما شعرت بالألم بالحسرة بالحزن على أهلنا في قطاع غزة، تذكر أن هناك في غزة بصيص الأمل لهذه الأمة، هناك النور الملاذ اللي فعلا ممكن الإنسان يلجأ له إذا ما حلت ساعة الظلمة. هروح أنا وياكم لفيديو بيعطينا مؤشر كيف هو الحال في قطاع غزة، كيف هو حال أبناء قطاع غزة، أطفال قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة. أنا بعرف أن الوضع صعب جدا، الشوب، الفئران، القوارض، المأساة، الجوع، لكن برغم كل هذه الأمور هناك في غزة الأمل اللي بيبرق للعالم أجمع. ما هو المشهد وكيف هي الصورة؟ إلى هنا نتابع في هذا الفيديو.
1: أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله نفوسهم لتصير من غرس الهدى بستانا. هؤلاء الفتية والشباب الأطفال اللي نراهم اليوم يقومون على موائد القرآن حفظا، تعلما، تحفيظا، تسميعا، سردا، والله أنعم بها من نعمة، أكرم به من شرف. مشهد عظيم جميل رائع لما نرى كل هؤلاء الأخوات يجتمعن اليوم في هذا المكان. مصلى مؤقت أقيم من مقومات بسيطة، نايلون، حديد، خشب، حمامات زراعية أعيد استخدامها، والأخوات الآن ما شاء الله يسردن محفوظهم من القرآن على جلسة واحدة. نموذج مشرف آخر، طالبة حصلت في الثانوية العامة على 99% تخصص علمي، واليوم في سنة رابعة طب أصرت أن تسمع القرآن الكريم كاملا على جلسة واحدة. لما نسألها كيف استطعت أنك تجمعي بين علم الدين القرآن، تحفيظ والحفظ والمراجعة والتثبيت وعلوم الدنيا من توجيهها أو الطب وغيره، قالت ببساطة القرآن كان سبب الوصول، سبيل الوصول إلى كل رفعة. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. حالة وحيدة فقط، هي ليست مهندسة لكن أختها مهندسة، لما تنامى إلى سمعها إنه والله أختها بدها تسرد ضمن المهندسين بكت بكاء مرير، ويعني ألحت في الطلب على منظمي هذا اليوم المبارك إنه تكون ضمن قوافل السالدين. طفلة كما قلت أختها مهندسة، الطفلة تحفظ 20 جزء من القرآن وهي لم تتجاوز 13 من عمرها. نسأل الله أن يفتح لها وبها وعليها فتوح العارفين. من المشاهد الجميلة إصرار هؤلاء الأمهات على تسميع القرآن أو أجزاء منه على جلسة واحدة رغم صغر أطفالهم، تحتضن رضيعها وليدها في حجرها وتقول إذا سألتها تقول أريد أن يسمع ولدي أول ما يسمع أن يسمع القرآن لعله أن يكبر فيغدو من أهل القرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. أم أخرى طفلها لا يتجاوز 8 أشهر تحتضن أختي الكريمة، حضرتك محفظة، حافظة
2: من 10 سنوات
1: ما شاء الله. هذا الطفل اليوم ليش أصريت أنك تحفظيني؟ كان ممكن تجلسي في البيت يعني تحفظي ابنك في البيت.
2: لأن القرآن هو أجمل ما نعلمه لأطفالنا، أن يتربوا على موائد القرآن، هو الزاد الذي نخرج منه من هذه الدنيا نلقى الله به عز وجل، رغم كل ما نعانيه من صعوبات وحصار وتشرد ونزوح، إلا أبين أن نكون من أوائل الناس في هذه الجلسات الذي يقبض الإنسان عليها، يعني جلسات القرآن. يعني
0: ما شاء الله.
1: إذن الله يفتح عليك. أسأل الله
0: هذه هي غزة وهذا هو النور الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا إياه وأن يعلمنا إياه. اللهم آمين يا رب العالمين.

طيب يا جماعة، بالقطاع غزة بروح أنا وياكم إلى إنجازات أردنية وتحديدا إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا اللي سجلت براءة اختراع عالمية في مجال قسطرة الدماغ. نعم، حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إنجازا علميا جديدا بحصولها على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية عن تقنية طبية مبتكرة في مجال قسطرة الدماغ، لتكون أول جامعة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل أو تسجل هذه البراءة، براءة الاختراع في هذا التخصص الطبي الدقيق. مبارك لجامعتنا الحبيبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ألف مبارك.

حختم معكم مستمعينا الكرام بآخر فيسبوكية مرتبطة بالجهود الأردنية المبذولة في فنزويلا، وأكيد يعني كلكم شفتوا فضل الله سبحانه وتعالى ما استفانا الله سبحانه وتعالى به في هذه البلاد، أن نمد يد العون والمساعدة والخير والعطاء للأشقاء في فنزويلا، والاستجابة الأردنية السريعة اللي عكست فعلا دور الأردن على مستوى العالم، والعلاقات الإنسانية وقيم التضامن اللي أشاد فيها السفير الفنزويلي. عم نحكي عن موضوع المساعدات اللي تم إرسالها من علاجات، وأيضا عم نحكي عن جهود من فرق المساعدات والإنقاذ اللي توجهت لهناك، الفيديوهات اللي انتشرت والصور لفرق المساعدات اللي كانوا عم بيصلوا، وغيرها من التفاصيل. اليوم عم بعطينا رسالة فيها نوع من أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الجهود التي تبذل، وأن نشكر الله على هذه المواقف الإنسانية اللي بإذن الله دائما وأبدا تمتد من هنا من أرض النشامة إلى شتى أصقاع الأرض، لنكون فعلا قولا وفعلا نكون حقيقة ناس الحمد لله رب العالمين على قدر المسؤولية تجاه كل الناس. الله يقدرنا على هذا الشيء، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: الحكايات.
1: طيب مستمعينا الكرام، جولة جديدة راح نعيشها أنا وياكم مع أجواء وأصداء المونديال مع الكابتن أنس الشويكي اليوم الساعة 6 مساء، وبالتأكيد ما زال في المونديال ما يتحدث عنه، ما زال هناك تحليلات وأرقام وإحصائيات وأخبار لا بد من استماعها من أهل الاختصاص. أنا بصراحة بصف على اليمين لما بسمع كابتن أنس الشويكي وهو يتحدث عن المونديال والتفاصيل المرتبطة بهذا المونديال، وبلكي إن شاء الله البرازيل طلعت، خلينا نشوف الكابتن أنس مين راح يشجع بعد البرازيل، لأنه هو بشجع البرازيل طبعا، ويعني بإذن الله التوفيق والسداد لمنتخباتنا العربية. وصلنا لنهاية مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، في نهاية هذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، اللهم آمين يا رب العالمين، يرزق شبابنا الحلوين الزوجات الصالحات والبنات برضو يرزقهم أزواج صالحين وحلوين كمان بشيك، اللهم أمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة العزة، عن الدكتور حسام وكل من هو مكلوم في هذه الظروف الصعبة، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه دعواتنا بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-381.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: النشامه يصنعون التاريخ والاردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبع ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبع
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تحلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى رحلتنا اليومية مع أجواء وأصداء مونديال 2026، البطولة المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. حياكم الله أينما كنتم. رحلتنا يومية لمتابعة كل ما يتعلق بنهائيات كأس العالم في نسختها 23 من المشاركة العربية فيها، إلى كل الأخبار والنتائج والتحليلات والكواليس وردود الأفعال والأخبار المتعلقة بالمونديال العالمي. لكم أطيب تحيات فريق العمل، ونستهل حلقتنا بأبرز عناوينها. المنتخب المغربي يواصل رحلة الإبداع والإنجاز ببلوغ ربع نهائي المونديال. 13 خطأ من لاعبي باراغواي في مباراة فرنسا دون أي بطاقة صفراء. وقمة مرتقبة في سهرة اليوم بين البرازيل فينيسيوس والنرويج إيرلينغ هالاند. شاركونا آراءكم توقعاتكم لمباراة الليلة بين البرازيل والنرويج التي ستقام عند الساعة 11 من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة.

من خلال فيسبوك تلفزيون حياة اف ام او الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام. فأهلا ومرحبا بكم. نبدأ مع أخبار المونديال فيما يتعلق بالحكم الأردني المتميز أدهم المخادمي الذي نال ثمرة جهده وعطائه في الأدوار الماضية، وكافأه الاتحاد الدولي واللجنة المشرفة على التحكيم في كأس العالم بتعيينه حكما للساحة في مباراة منتخبي أمريكا وبلجيكا في مجريات دور 16 من كأس العالم. والمباراة التي ستقام يوم الاثنين في مدينة سياتل سيضم طاقم تحكيمها إضافة إلى مخادمي الحكمين الأردنيين أحمد لرويلي ومحمد خلف كمساعدين، إضافة إلى حكمين آخرين من الجابون. آخر مباراة قادها المخادمة كانت بكل امتياز مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، وقدم أداء عاليا جداً.

حقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا جديدا في كأس العالم 2026 بعدما حجز أول مقاعد دور الثمانية بالفوز على كندا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في مستهل دور 16. ويدين أسود الأطلس بالفضل للاعب عز الدين أناحي الذي تكفل بتسجيل أول هدفين قبل أن يكمل البديل سفيان رحيم الثلاثية في الوقت بدل الضائع ليكتب المغرب مجدا جديدا في المونديال تعكسه العديد من الأرقام القياسية. وأصبح المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية لكأس العالم في نسختين مختلفتين بعد قطر 2022 وأمريكا 2026، كما حافظ المنتخب المغربي على سجله المميز أمام منتخبات أمريكا الشمالية بفوزين على كندا وعلى هايتي. وشهد الشوط الأول أمام كندا مفارقة هي الأولى من نوعها في كأس العالم منذ بدء الإحصاء الرسمي عام 1966، حيث شهد الشوط الأول عدد تسديدات أقل من البطاقات الصفراء، فكانت 5 تسديدات مقابل 6 بطاقات صفراء وإنذارات للاعبي الفريقين. وأصبح عز الدين أناحي أول لاعب مغربي يسجل ثنائية في مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم.

بدوره عزز أشرف حكيمي من صدارته لقائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في تاريخ كأس العالم ب15 مباراة، يليه زميله أناحي الذي ارتقى للوصافة ب12 مباراة، ثم الحارس ياسين بونو ب11 مباراة بالتساوي مع الأسطورة الكاميرونية فرانسو أومانبيك. وأصبح إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد أول إفريقي وعربي يصنع 4 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، حيث صنع هدفا أمام البرازيل وآخر أمام اسكتلندا وثنائية أمام كندا. وأصبح منتخب المغرب صاحب نصف انتصارات قارة إفريقيا في إقصائيات كأس العالم برصيد 4 انتصارات من 8، كما عادل أسود الأطلس إنجاز الكاميرون والسنغال وغانا كأكثر المنتخبات الإفريقية حضورا في دور الثمانية. مبارك بكل تأكيد للأشقاء في المغرب ولكل الوطن العربي هذا الإنجاز ببلوغ الدور ربع النهائي. وضرب المنتخب المغربي موعدا مع المنتخب الفرنسي الذي تجاوز بصعوبة بالغة منتخب باراغواي بفضل هدف وحيد جاء من علامة الجزاء لهدافه كيليان مبابي. هذا الهدف جعل فرنسا تصل إلى الهدف 150 في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم، بينما يتصدر المنتخب البرازيلي القائمة برصيد 246 هدفا، يليه منتخب ألمانيا الذي سجل لاعبوه 243 هدفا، ثم يأتي في المركز الثالث منتخب الأرجنتين ب 163 هدفا. ويطارد المنتخب الفرنسي لقبه الثالث تاريخيا في المونديال بعدما فاز بالبطولة عامين 98 على أرضه وبين جماهيره و2018 في روسيا. هذا وقد أشعل الأداء الذي قدمه منتخب باراغواي أمام فرنسا جدلا واسعا بعدما اعتمد على أسلوب خشن أوقف إيقاع المباراة وأثار غضب الفرنسيين قبل أن يخسر بهدف مبابي. وعقب اللقاء اختصر النجم الفرنسي السابق تيري أونري المشهد بقوله: كرة القدم انتصرت ولا أريد الحديث عن باراغواي، في إشارة إلى الطريقة التي لعب بها المنتخب الأمريكي الجنوبي. لكن السؤال الذي فرض نفسه بعد المباراة كان واضحا: هل ما فعلته باراغواي يمثل إساءة لكرة القدم أم أنه كان الوسيلة الوحيدة لمقارعة منتخب فرنسا؟ طبعا يعني إشادة كبيرة بالمنتخب الفرنسي طوال المونديال إلا هذه المباراة التي لم تتضمن الكثير من التفاصيل في كرة القدم، كان أداء خشنا وقويا، حتى شبه البعض ما قدمه منتخب باراغواي في المباراة بأنه أداء قتالي يشبه إلى حد ما نزالات المصارعة والملاكمة ولا يشبه كرة القدم. من أبرز اللقطات التي أثارت الجدل في المباراة قيام ماتياس كالارزا بتوجيه ضربة إلى مبابي بعيدا عن الكرة ودون عقوبة قبل أن يسقط لاحقا بطريقة مبالغ فيها داخل الملعب، ليحصل مايكل أوليسي على بطاقة صفراء في قرار أثار استغراب الجميع. إذا المنتخب باراغواي أنهى المباراة من دون أن يتلقى أي بطاقة صفراء أو حمراء في سابقة، هي الأولى للمنتخب الملقب بالألبيروخا في المونديال منذ نسخة عام 98. ارتكب لاعبوه 13 مخالفة من دون أن يشهر حكم اللقاء أي بطاقة في وجه أي منهم، في مفارقة إحصائية لمنتخب عرف على مدار السنوات بأسلوبه القتالي والحماسي. وللعثور على آخر مباراة خاضتها باراغواي في كأس العالم من دون أي بطاقة، يجب العودة إلى مونديال فرنسا عام 98 حين تغلبت على نيجيريا ب3 أهداف لواحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الآن نتحول للحديث عن مباراة الليلة ومباراتي الليلة وفجر غدا. البرازيل في مهمة صعبة أمام النرويج، وإنجلترا تصطدم بالمكسيك. سيخوض المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور مواجهة قوية في إيست راذرفورد في بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم على المحك، وسجل رأس الحرب المرعب لمانشستر سيتي 5 أهداف في البطولة حتى الآن بفارق 2 عن الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي. وحذر مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي من أن النرويج قوية في الكرات الثابتة، وهو يدرك أن وقف هالاند وزملائه الذي يتفوق عدد منهم طولا على البرازيليين سيكون أحد أبرز التحديات أمام أبطال العالم 5 مرات. طبعا يبلغ طول هالاند 1.95 متر، أي أقل بسنتيمتر واحد من المهاجم الآخر زميله ألكسندر سورلوف. المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل خصص جزءا من تدريبات أمس للعمل الدفاعي، نظرا لأن لديهم سلاحا قويا جدا كما قال في الكرات الثابتة، وقال أيضا ذلك المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا. ولا يفوت كونيا مهاجم مانشستر يونايتد التذكير بأنه سبق أن تفوق على هالاند سواء في ديربي مانشستر أو عندما كان اللاعبان ينشطان في ألمانيا. لكن البرازيل تملك عددا أيضا من النجوم المتألقة، أبرزها فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 25 عاما كسلاح هجومي فتاك، وسجل جناح ريال مدريد 4 أهداف في 4 مباريات، وكان منقذ سيليساو عندما عادل نتيجة أمام المغرب في افتتاح المشوار المونديالي لبطل العالم 5 مرات، ويعد عنصرا أساسيا في الخطة التكتيكية التي وضعها أنشيلوتي الذي اضطر في فترة سابقة إلى تركيز اللعب على الجهة اليسرى بسبب تراجع مستوى رافينيا على الجناح الأيمن قبل أن يعيد التوازن لاحقا. في المباراة الثانية يقف منتخب إنجلترا أمام أكثر من عقبة عندما يواجه نظيره المكسيكي أحد مضيفي كأس العالم لكرة القدم عندما يتقابلان في دور 16، وتزداد صعوبة مهمة إنجلترا علما بأنه سيحتاج لهز شباك المكسيك لأول مرة في هذه البطولة بعدما مضى المنتخب المضيف بشباك نظيفة في 4 مباريات حتى الآن. كما يملك أصحاب الأرض ميزة إضافية تتمثل في طبيعة الملعب في مكسيكو سيتي وارتفاعه عن سطح البحر، بما يجعل التنفس صعبا على لاعبين لم يتعودوا على مثل هذه الأجواء، والمقصود لاعبي المنتخب الإنجليزي. أمام هذه المزايا التي تصب في مصلحة المكسيك، فإن مدرب المنتخب الإنجليزي الألماني توماس توخيل سيتعين عليه أن يكون في أفضل حالاته ويتجنب الهفوات التي كان يعاني منها سواء في مرحلة المجموعات أو في دور 32. المنتخب الإنجليزي وصيف آخر نسختين من بطولة أمم أوروبا تعرض لإحراج شديد أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، إذ عوض تأخره بهدف إلى فوز في آخر ربع ساعة فقط من مباراة دور 32. على العكس فإن منتخب المكسيك حسم أمره مبكرا في مباراة الإكوادور وفاز بـ2 في غضون 9 دقائق فقط من منتصف الشوط الأول. وسيأمل توخيل في أن يجد حلولا هجومية أفضل لمنتخب إنجلترا بدلا من أن يكون الحل الدائم هو مهاجم بايرن ميونخ هاري كين الذي سجل 2 بقدراته التهديفية العالية ضد الكونغو، في حين لم يعلن كل من جود بيلينغهام وماركوس راشفورد عن نفسيهما بشكل يطابق التطلعات الجماهيرية. وتزداد أهمية هذا الأمر في ظل مواجهة منتخب يملك حلولا هجومية عديدة، حيث إن فريق المدرب خافير أغيري يستطيع الوصول لمرمى المنافسين بأقصر الطرق، وسجل بعدة أساليب عبر أكثر من لاعب، لكن يبقى نجم القادسية السعودي خوليان كينونيس هو النجم الأبرز والقادر على التسجيل بجانب خبرات راؤول خيمينيز وروبرتو ألفارادو.
بقي أن نشير في هذه المباراة بأن المنتخبين سبق وأن التقيا تاريخيا 9 مرات، كانت الغلبة بشكل أكبر للإنجليز بواقع 6 مرات مقابل تعادل وحيد وانتصارين للمكسيك.

0: ما زال بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم لمباراة البرازيل والنرويج التي ستقام اليوم الساعة 11. لينا تقول ترجيح بين الفريقين. أبو محمد الغزالي يقول إن شاء الله النهائي بين الأرجنتين والمغرب والفوز للمغرب العربي الشقيق المنتخب الوحيد الذي أفرحنا وأفرح كل عربي. ما ننسى أيضا يا حبيبة يا فلسطين. بكل تأكيد جمهور الرجاء البيضاوي والجمهور المغربي دائما ما يغني لفلسطين وغزة وللقضايا العربية. الأخ روحي يتوقع فوز البرازيل بهدفين مقابل واحد. ومحمود الثوابتي شكرا لك ولمشاركتك معنا. أظل في أجواء مباراة إنجلترا والمكسيك. الجماهير المكسيكية أوقظت لاعبي إنجلترا بالألعاب النارية والطبول قبل مواجهة المنتخبين. فقد حاولت جماهير المنتخب المكسيكي حرمان لاعبي إنجلترا من النوم بعدما تجمعت خارج مقر إقامة المنتخب في مكسيكو سيتي وأطلقت الألعاب النارية وعزفت الموسيقى وقرعت الطبول قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين. حسب صحيفة تيليغراف البريطانية تحدى مئات المشجعين الوجود الأمني المكثف أمام الفندق ورددوا الهتافات فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مقر إقامة المنتخب الإنجليزي وحاولت إبعاد الجماهير. أضافت الصحيفة أن نحو 45 مشجعا استخدموا الطبول والأبواق لإحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مجموعات أخرى تحتفل على أحد الجسور مع إطلاق كثيف للألعاب النارية في سماء العاصمة المكسيكية. طبعا تأتي هذه الأجواء بالتزامن مع تنفيذ خطة أمنية كبيرة جدا تشهدها مباراة المكسيك وإنجلترا، إذ ستنشر السلطات 7500 عنصر أمن في محيط ملعب أستيكا مع مطالبة الجماهير بالحضور قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة وتحذير المشجعين الإنجليز من التوجه إلى المناطق التي يحتفل فيها المكسيكيون بعد المباريات. بعثة المنتخب المصري تصل إلى أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين. نختتم مع منتخب مصر. وبعثة منتخب مصر وصلت إلى مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة بعد رحلة طيران استغرقت 2 ساعات استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور 16، اللقاء الذي سيكون في 7 PM يوم الثلاثاء المقبل على استاد أتلانتا. كان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لمثله في دور 32 في كأس العالم. أما منتخب الأرجنتين فتجاوز الرأس الأخضر بصعوبة بالغة و3 أهداف لهدفين. نختتم مع مواعيد المباريات. اليوم 11 ليلا البرازيل تلتقي مع النرويج، في 3:00 PM الاثنين لقاء المكسيك مع انجلترا، وغدا 10:00 قمة بين البرتغال واسبانيا 10:00 طبعا، وسنتحدث عنها ان شاء الله في حلقة الغد من برنامج اصداء المونديال. شكرا لزملاء فريق العمل ولكم مستمعينا الكرام. نلتقي غدا عند 6:00 ان شاء الله مع رحلة جديدة واصداء المونديال. الى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية، عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797948000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها وتاريخ هذه الأمة. نحن الآن في وضع صعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، موجود الآن قريب من بدر، ويصله خبر الآن أن قريشا قد تحركت. لما حسب النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين خروج الخبر أنه خرجت قريش حتى وصول الكتاب، فإذا بقريش قد اقتربت فعلا من بدر، والقافلة مش مبينة، مش عارفين وين رايحت، فهم مش عارفين أن القافلة ابتعدت، قد تأتي القافلة وقد تأتي قريش أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك استشار أصحابه ماذا نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتربت منه قريش فسأل: أيها الناس، حدث كذا وكذا وكذا، خرجت قريش لقائنا، أشيروا علي أيها الناس. فأبو بكر تكلم وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو وأحسن. المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة: بارك الله فيكم، شكرا لكم. وفي كل مرة يقول: أشيروا علي أيها الناس. طبعا هؤلاء الثلاثة من المهاجرين. فعند ذلك فهم سعد بن معاذ أن المقصود الأنصار، فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا؟ قال: نعم أنا بعنيكم، أشيروا علي. ليه؟ لأن الأنصار فعليا كان اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل مفهوم الأنصار لهذه الحماية يعني فقط أن يقاتلوا دفاعا عنه فقط داخل المدينة، ولا ممكن في أي مكان. فلذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جاء بك من هدي من عند الله، فسر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. لاحظتوا؟ ولو استعرضت بنا برك الغماد، احنا جاهزين، وعسى ان يقر الله عينك بصنعنا غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك استبشر، قال: ابشروا فوالله لكأني انظر الى مصارع القوم. عند ذلك خلص دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة بدر، واقام فيها يتجهز للقاء قريش. طبعا لسه بعض الصحابة عندهم أمل أن القافلة تصل، عندهم أمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى، يعني هو رتب الأمور على أساس أن قريش ستأتي. وفي ذلك اليوم لما نزل، نزل في منطقة بعيدة شوي هيك حتى يشرف على الوادي اللي موجود فيه أو السهل اللي موجود في بدر، فعند الآبار. فجاءه الحباب بن المنذر، قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا رأيك ولا أمر الله عز وجل أن ننزل هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل رأيي، يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لاحظوا أدب الصحابة، إذا كان أمر من الله نقطة ما بنناقش، إذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الحربي والعسكري نناقش، هكذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قالوا: يا رسول الله، عند إذن فإن هذا ليس بمنزل، هذا مش مكان مناسب، امضي بنا حتى ننزل أدنى ماء من بدر، ننزل في منطقة أدنى ماء من بدر في هذه العدوة ونشرب ولا يشربون، باقي الآبار نغورها. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أشرت بالرأي. وتحول الجيش إلى ذلك المكان وبدأوا يتجهزون. في الليل كانت قريش قد اقتربت من المكان بالفعل، وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حول المعسكر في كل مكان يبحثون هنا وهناك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخرج أحيانا مع أبي بكر حول بدر وبيرجع حتى يستطلعوا الأخبار. ففي ليلة أمسكوا بغلامين ذهبا يستقيان، فمسكوهم جابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالوا: من أنت؟ لمن أنتما؟ قالوا: لأبي الحكم ابن هشام. فالصحابة طبعا اللي زعلوا قالوا له: إيه يعني أنتم؟ لا مش أنتم، فأنتما لأبي سفيان. فقالوا: لا إحنا لأبي الحكم. قالوا: لو أنت بل أنتما من لأبي سفيان، وضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنهى صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. ثم قال: اتركوهم تعالوا. فقال: لمن أنتم؟ يعني أخبروني. قالوا: لأبي الحكم. قال: أخبروني عن قريش. فقالوا: هذا وراء الكثيب هيومي في العدوى القصوى. فقال: كم القوم؟ قالوا: كثار. كم عدتهم؟ لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ انظروا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كم ينحرون؟ كم يذبحوا كل يوم؟ قالوا: يعني كل يوم 10 من الإبل تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القوم بين 900 والألف، لأنه الجمل بطعم 100 تقريبا، من 90 إلى 100. فقال: من فيهم من أشراف قريش؟ فقالوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وطعين بن عدي وأبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف ووالا. فالنبي وعقبة بن أبي معيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ويعني هذه كل مكة، قيادات مكة الكبرى موجودة عندكم. في اليوم التالي في الصباح تجهز الناس للقتال، وفعلا بدأ الأمر. في جيش قريش لما وصلهم الخبر إنه القافلة نجت، أرسل لهم أبو سفيان القافلة نجت، فعتبة قال خلص نرجع. فأبو جهل قال: لا والله، جبنا عتبة، لا والله، بل نمكث في بدر وننحر وتعزف علينا القيار ونشرب الخمرة 3 أيام، نعملها حفلة 3 أيام فتسمع بنا العرب. فقال: لقد انتفخ سحرك، انت واحد ما اصلا سحرك محمد يا ابا الوليد. فقال له عتبة بن ربيعة، قال له: ستعلم غدا من انتفخ سحره. في اليوم التالي، عشان هذه الكلمة، عتبة بن ربيعة خرج هو واخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة الى المبارزة في البداية. فخرج لهم 3 من الانصار، فقالوا: يا محمد طلع لنا اكفانا من قوم قريش. فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه، اخرج لهم عمه وابن عمه وابن عمه، أخرج لهم حمزة ابن عبد المطلب الذي بارز عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب ابن عمه الذي قاتل أو بارز الوليد بن عتبة، وأخرج لهم عبيدة ابن الحارث ابن عمه أيضا الذي قاتل شيبة بن ربيعة. وما لبث الأمر عن أن قتل هؤلاء القادة الثلاث، وبدأت المعركة الطاحنة. في طبعا هذه المعركة لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيها، لأنه قبل ما تبدأ المعركة إجا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن هذا أول موطن بيننا وبين القوم، وإن لا ندري ما يفعل بنا، ولقد خلفنا قوما خلفنا، يعني والله حريصين عليك في المدينة، فلو أذنت بنينا لك عريشا، عريش بتكون ورانا، فإذا كانت لنا الحمد لله، إذا هزمنا أو صارت أي مشكلة إن كانت الأخرى أنجاك الله إلى المدينة، لأنه إحنا بنخاف على الدعوة، بنخاف على الإسلام. انظروا أدب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إنه والله يعمله، لا أبدا سأقاتله حتى ما تكونش نفسيتهم هي متعبة، فقال: بلى إن شئتم حط، ما في مشكلة. ومكث معه أبو بكر رضي الله عنه داخل العريش، وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بقوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من داخل العريش: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، يا الله ما أصعبها. فعند ذلك يهتف، وأبو بكر يقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة صغيرة، ثم فتح عينيه مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على رأس 1000 من الملائكة آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، يعني التراب يعني على أسنانه جاهز. فبالتالي عند ذلك يعني استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج من العريش وأمسك حفنة من التراب وألقاها في ميدان المعركة وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في ذلك يقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحفنة من الرمل دخل منها في عيون المشركين جميعا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: نزلت آية في مكة وسيهزم الجمع ويولون الدبر، سورة القمر، وهو بيقول: فما فهمتها، أي جمع وأي دبر، حتى سمعت رسول الله يتلوها يوم بدر. طبعا شوف، انظر هذه اللفتة، عمر بن الخطاب لا يشغله القتال في سبيل الله عن طلب العلم، تخيلوا في نفس المعركة والله فهمت الآية، عجيب عمر رضي الله عنه. وتمخض الأمر فعليا عن هزيمة منكرة من المشركين، قتلوا جميعا، قتل 70 من صناديدهم على رأسهم أبو جهل وأمية بن خلف، قتله بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني ثأر من كل التعذيب الذي عذبه إياه. معاذ ومعوذ بن عفراء يعني قتل أبا جهل تقريبا وتركاه بين الحي والميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال: يعني من ينظر لنا ما فعل بأبي جهل؟ فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و وجلس على صدره أو وضع رجله على صدره، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في الإهانة يعني، هذا الرجل يعني بيحاول في الكبر في لحظات الموت. فسأل فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسوله. فأبو جهل أبى إلا الكبر وقال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني مش مشكلة. فضربه حتى مات. انتهى الأمر بسبعين قتيلا من قريش. وصلت الأخبار إلى قريش بصدمة كبيرة جدا، ووصل الخبر إلى المدينة بانتصار المسلمين نصرا عظيما جدا. انتصر المسلمون في أول معركة بينهم وبين المشركين، أول معركة كبرى حقيقة. أسر سبعون من صناديد قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفديهم أجمعين. هكذا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفتديهم، ومن لم يستطع أن يفتدى أمره بأن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة، فإذا حذقوا يعني إذا تعلموها فهو حر، ومن على بعضهم فأطلقه حتى دون فداء. وهكذا تم الأمر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معززا منصورا، فدخلت الأفاعي في جحورها، وبدأ الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة، وهذا الأمر سيكون له الأثر الكبير في المستقبل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة رسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم.

0: جمع محاور عدة حول محدودية عقل الإنسان، وهذا أمر ضروري يا كرم، لأن لو كان هذا العقل كاملا وافرا لكفانا الله ذلك بأن نشرع لأنفسنا، لكن الله تعالى يعلم أن عقلنا محدود. قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وذكرنا نماذج من الأنبياء عندما كان يقول الله لهم إن هذا ليس لك فيه علم. ومن هذا الباب العقل الإنساني المحدود لا يمكن أن يكتفى به في التشريع. تخيلوا مع كل وجود النبوات والرسالات ووحي الله تعالى للإنسان من خلال الأنبياء، وانظروا إلى عالم الشرور في الحياة كم هو كثير. تخيلوا لو كان العقل الإنساني فقط هو الموجود وهو الذي يشرع، أين ستكون تلك القواعد القانونية المستقرة في حقوق المال وفي حقوق الأنفس وفي حقوق الأعراض؟ لن يوجد لها، لأنها ستكون شريعة غاب. ولذلك لاحظوا اليوم كم هو التفلت من القوانين، وما في أفضل وأعظم من الرقابة الذاتية التي يكسبها الإيمان. لكن لا تستطيع أي دولة على وجه الأرض أبدا أن تمنع الجريمة، والله بحس المواطنة وبحس الشعور بالمسؤولية فقط، لا، لكن في قانون يلاحق. لكن هو فقط الإيمان، كما ورد في حديث الإيمان قيد الفتك، بس الإيمان الحق طبعا قيد الفتك، الفتك اللي هو البطش بالناس، أكل أموال الناس. ما الذي يقيد هذا السعار؟ إنه الإيمان، الإيمان الصادق الذي إذا خلى الإنسان بمحارم الله لم ينتهك. إذا كان يستطيع أن يسرق في غفلة إلى الناس لا يفعل، لأن الله يعلمه. هذا قضية الإيمان يكرم. وذاك اليوم فضاعة الخروج عن القيم مع وجود يعني بقايا الرسالات، فتخيل لو النبوات والرسالات غير موجودة كان كارثة وكوارث. ولذلك ورد حتى في كلام أهل العلم من الصحابة الكبار إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يقصد الإمام عثمان إنه هيبة القرآن عند المؤمنين لكن في هيبة القانون عند ضعاف الإيمان وممن يتفلت من القوانين. ومن هذا الباب الكرام هذا يؤكد أن عقلنا محدود. لذلك علينا أن نسجل مظهر من مظاهر الإعجاز في الإسلام وفي القرآن تحديدا، ألا وهو التشريع. شوفوا لو القرآن تركنا لعقولنا وتجاربنا كم مليون سنة بتتكامل التجارب حتى نصل إلى قضايا البيوع والمعاملات والأسرة وانضباط، مستحيل. لكن الله تعالى قدمنا خطوات كبيرة. يكابدك في بعض أهل العلم الذين كتبوا في الإعجاز التشريعي، اقرأ لمن كتب عن الإعجاز التشريعي في الإسلام، ويقصد في قضايا الميراث وفي قضايا الأسرة وفي قضايا الحقوق في قضايا القصاص والجروح إلى غير ذلك، كيف قدمنا القرآن. هذا إعجاز تشريعي، الله يفقنه إياكم في كتابه العظيم. طيب كان في سؤال حول الطالب الذي يقرأ على أستاذه ويبدأ يقرأ صفحة بعد صفحة بعد صفحة، قد يبدأ بآية لها تعلق بما قبلها، فهل يشرع أن يبدأ بها في التعليم؟ ممكن، نعم، كما نجد في سورة البقرة مثلا في بداية الصفحة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، معناها متعلقة معناها بما قبلها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في مقام التعليم لا مانع، في مقام التعليم لمن أراد مثلا أن يقرأ على أستاذه صفحة صفحة صفحة فله أن يبدأ من رأس الصفحة ضبطا لأوائل الصفحات. لكن في العبادة لا، فالعبادة الحقيقة لازم تكون المعاني واضحة. السبب لقد تبدأ بآية لا تفهم إلا بسياقة، يعني مثلا من الآيات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني احتمال غير الحافظ لكتاب الله لا يدري الضمير يعود على من. لو سألنا إنسانا لا يعرف هذه السورة، سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، طب هذا مدح، أولئك عنها مبعدون، عن إيش المبعدين؟ قطعا ليس عن الجنة لكن عن النار. ولذلك يفضل حتى في التلاوة يفضل الكرام أن يبدأ بشيء منفصل وأن يقف على شيء تام، هيك صار. لذلك حتى علم الوقف الابتداء يفيدنا في هذا الجانب في نوع الوقف، وقف التام والكافي والحسن. ناشي نتوسع كثير في الموضوع لكن هو هذه الفكرة العامة. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي عبد الله تفضل سيدي.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: تفضل. سؤالي خطر ببالي هلا بعد مقدمتك لما جاء في الشاب. سيدي انا بقرا الصبح مثلا كل يوم قران 4 صفحات قبل ما اطلع الشغل.
0: نعم.
1: هلا ما بتقيد لما بتحكي انه ارجع مثلا لورا او يعني ببلش مصطفى بخلص الرباع وخلص
0: ولا شيء ما عليك ما دام هاي تلاوي لك ما عليك وانت فاهم المعنى بس احنا بدناش يعني الامام يفعلها لانه احتمال ما يعرفش المصلي الرابط بين هاي الايه واللي قبلها
1: اما الانسان العادي
0: لا ما في
1: يعني ما في
0: لا لا ما في
1: شكرا شكرا الله
0: اشكرك يا سيدي طبعا اكيد مراعاه المعاني دائما اولى وافضل طيب كان في سؤال حول الفاتحة خلف الإمام هل نقرأ أم لا نقرأ هذه مسألة الكرام سهلة لكن أنا اللي دعاني إليها أن واحد من الناس بعقله المجرد صار بده يمنع من أنه الواحد المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام يقرأ مع أنه هذا ثابت قال عيسى مالي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب معنى ذلك أنه أجيز للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام يقرأ حجة هذا الأخ يقول أنه والله لو مجموع أعطى مثال قال لو مجموعة ذهبوا إلى إنسان معين لزيارتين هل كلهم يتكلمون ولا يتكلم واحد على كلامه يتكلم واحد والكل ماشي معه فقاس هذا على أنه كيف تقرأ القرآن في حضرة الله تعالى بس أقول للأخ الفاضل هذا قياسه مع الفارق وقياس غير صحيح لأنك الآن يجب أن تدرك الفرق الدقيق والعميق بين علم الخالق وعلم المخلوق اليوم لو أن اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكلما زاد العدد كلما زادت صعوبة تكلموا معي بلسان واحد لن أفهم 20 واحد مليون واحد يتكلم مع إنسان ماذا يفهم لن يفهم شيئا لكن جل سبحانه هو علام الغيوب يعلم الجهر وأخفى في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته من يستطيع ذلك إذن لو كل القراء لو كل الناس الذين يصلون صلوا وقرأوا الفاتحة ودعوا فالله تعالى علم بهم جميعهم طيب طيب وإذاك يجوز القراءة الآن إما أن تستمع وإما أن تقرأ الأمر سهل طيب أخي أبا ليث تفضل يا سيدي
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
2: الله يجزاك الخير يا دكتور نازل
0: حياك الله وأنتم يا سيدي أهلا وسهلا
2: دكتور بتمنى بس اسمعني بس دقيقة عندك
0: تفضل
2: الله يجزاك هسه امبارح أنا شفت ريل على الفيسبوك من أخصائية تغذية هي تحكي بس شكلها مشهور يعني
0: طيب.
2: المهم بما ما معناه انه عن موضوع الدجاج واكل الدجاج طبعا بين قوسين هو اللي هو نظام الطيبات
0: يعني هي تحذر منهم
2: ايوه هي حكت عنه كلام خطير عن الدجاج يعني بحكي لك بالمختصر انه الدجاج طبعا انه بوكل اي شيء يعني بيطلع بوجهه قاذورات بعيد عنك عن طيب. السامعين
0: احنا بلاش ننشر بس بعد اذنك انت خليك على سؤالك رد علي بلاش ننشر كلامها حتى نضيع يعني الحقيقة عند الناس انت اسأل سؤالك في الموضوع
2: ما انا مش مقنع بكلامها بس انه
0: يعني
2: هي معنى كلامها انه يعني انه شبهت الدجاجة يعني بالحيوان محرم اصلا
0: اللي هو الخنزير
2: اللي هو خنزير
0: طاف
2: يعني هي ما
0: حكت
2: هيك صراحة
0: انت اقتنعت بكلامها؟
2: لا والله ما اقتنعت
0: ولا انا مقتنع بكلامها دعك
2: بس
0: من هذا
2: بس في ناس تقتنع بصراحة
0: طيب يعني انت سؤالك تحذيري ولا سؤال فقهي سؤالك تحذير بدك تحذر الناس؟
2: والله انا بصراحه مش عارف شو اسالك يعني انه الموضوع هذا صار خطير يعني انه في طيب. لانه في ناس على التعليقات انه مسدد الموضوع
0: طيب ماشي ابو ليث انا بشكرك يا حبيبي الله يرضى عليك يعني احنا بدناش الكرام نلقط من هون ومن هون عذرا يعني في ناس بيلتقطوا اخبار من هون وهون بنشروها انا ما بقصد ابو ليث وهؤلاء لا تحققوا من المسألة وسامح الله ورحم الله من فتح هذا الباب هذا غير صحيح عندنا جهات مسؤولة عن الغذاء والدواء جهات رسمية وما أظن الجماعة لا يكونوا مثلنا كل الناس تأكل اللحوم كل الناس تأكل الدجاج والتاجر يقول ما في شيء إذا هذا كلام شاذ الآن إذا في حالة خاصة من الناس هو لا يستطيع هذا النوع لا تأكله لكن لا تحذر منه شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أعظمه لما قدم إليه ضب أنا الضب رأيته بعيني الضب صعب واحد يأكله، لكن في بيئات بتأكله، في داخل في العراق يأكلونه، وفي الجزيرة العربية يأكلونه. فقدم إلى النبي عيسى فما مد إليه يدا، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه. أعافه يعني بعرفوش، يعني استكرهه. فالآن لا منع النبي عيسى الآن، إذا أنت لا تحب اللحم لا تأكلها، الدجاج لا تأكلها، لكن ما بيطلع لك تحكي هذا الكلام، وخاصة إنه هذه تجارب الناس جربوها على مدى مئات وآلاف السنين، وجربوا إنه هذا نافع. كما يقول والله النعنع والمرمية والزعتر، أي يجيك واحد بيقول لك والله أنا هذا مضر، يقول له لا أنت الآن شذذت، وهذا الشذوذ بدك تعطيني الدليل يقيني عليه حتى نتبعك. فدعونا، وأنا ما بدي من الأخ الكريم ينشر هذا الكلام، لأنه كلام أنا بالنسبة لي غير مسؤول، لا أقصدك لكن أقصد خبيرة التغذية، لأن هذا الكلام غير صحيح. ولذلك الكرام الأبحاث العلمية بصراحة عنوانها قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما في دراسة بتكون انطباعية، والله كتب طالب انطباعاته عن الشيء بردوا له رسالته، ما في انطباع عنا، عندي بحث، عندي مختبر، عندي آليات، عندي شريحة عملت على الاختبارات، مش كلام. والدكتور المرحوم كنا نسمع منه كلام انطباعي، كلام ليس علميا هذا، والله أعلم. سنكون مع المزاد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات دعونا مع اتصال كريم مع الأخت أم فراس، تفضلي.
1: السلام عليكم،
0: السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يديمك يا ستي، تفضلي.
1: معلش بدي أسأل، في حال واحد طلع بطيارة مش مسلمين
0: نعم
1: وقدموا أكل فيه لحمة، يعني مضطر الواحد يأكل منه، حلال عادي؟
0: قصدك الخطوط ليست مسلمة؟
1: آه
0: ما في مانع، إنما ممكن يكون الدجاج أحسن شوي، صح ولا لا؟ أو السمك؟
1: مش عارف، هو سمكة هو أفضل،
0: خلص.
1: إحنا بنطلب سمك لما يكون فيه،
0: خلص.
1: إذا ما فيش،
0: إذا السمك أفضل، وإذا اللحوم هل هي دولة مسيحية صح؟
1: ما هو
0: خلاص، إحنا
1: ذابحينه.
0: بنسمي الله ونأكل، إذا جهلنا نسمي الله فنأكل. سئل النبي عليه السلام إن نؤتى بلحوم، قال سموا الله أنتم وكلوا. الله يعينك، شكرا في راسي، بارك الله
1: يعني
0: فيك.
1: طب
0: لا
1: شكرا
0: لا
1: لك،
0: بسيطة، شكرا يا
1: يعطيك
0: سيدتي،
1: العافية.
0: هذا أمر إكرام يعرض لنا كلنا بصراحة، في السفر، في الفنادق، في المطاعم، في دول مسيحية الآن. إذا الإنسان كان يعيش في ذلك البلد الأمر سهل، لأنه سيسأل أهل البلد وسيكون حكم حكم أهل البلد، لهم مذابحهم، لهم لحومهم، صحيح. لكن الطارئ على البلد لا يملك إلا أن يجتهد. الآن إذا اجتهد أكل السمك خير وبركة، إذا سأل عن الدجاج خاصة إذا كان منتج إسلامي يكون أفضل، يعني سم الله ويأكل إن شاء الله ما في شيء. كان في سؤال حول نفقة الرجل على زوجتيه، هل يكون بالعدل؟ بالعدل صحيح، لكن ما هو العدل؟ العدل حسب الاحتياج. إذا كان المقصود نفقة الرجل على زوجتيه نفقتها الذاتية، نعم نفسها ما فيها شيء. إذا المقصود نفقتها مع أولادها يختلف، اللي عنده أولاد 5 أولاد غير اللي عنده ولد أو اللي ما عنده ولد فقط، وذلك المقصود فيه العدل والإنصاف والاحتياج، والله أعلم. أخي سامر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله، تفضل.
2: شيخنا في لي صديق في أمريكا، عنده مشكلة معينة بيستفسر عنها، بس عندهم هم بيستخدموا بطاقات ائتمانية تابعة للبنوك لعملية الشراء، شراء بنزين، دفع البنزين والتمني إلى غيره.
0: طيب.
2: بعضهم بيعطي ميزة استرداد مالي، يعني مثلا ادفع 100 دينار أو اشتري 100 دينار
0: موجود، وهذا النظام عندنا موجود كمان استرداد النقدي.
2: فهو بيسأل عن الحكم، هو لسه يعني
0: المهم بداية ما في فوائد على هذه البطاقة إذا التزم بوقت الدفع؟
2: إذا التزم بوقت الدفع ما عليه فوائد،
0: ما عليه شيء.
2: إذا ما التزم عليها، لكن هو ملتزم من أول،
0: إذا التزم بوقت الدفع وصار استرداد نقدي ما فيها شيء.
2: تمام،
0: بارك الله فيك، شكرا يا أخي سامر. أخي محمد تفضل. أخي محمد حياكم الله.
3: دكتور بدي أسألك سؤال، هو هذا حديث الكلام اللي بدي أقوله حديث ولا لا؟ اللي هو الدين هم بالنهار وذل بالنهار وهم
0: هم بالليل. في النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الهم، سأعطيك النص بعون الله تعالى، إنما كان يستعيذ كثيرا من المغنم والمغرم ومن الدين.
3: ذكرنا العبارة هاي ظل بالنهار،
0: لا لا ليس حديثا، لا ليس حديثا، ولكن بالحديث أتى بالمعنى وليس بالنص.
3: الله يذكرك،
0: بعطيك يا الله محمد، تكرم. أبو عون تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: حياكم الله، تفضل.
4: سؤالين شيخنا وتعليق.
0: تفضل.
4: أوكي، رجل حجزه على أمواله في بنك مثلا إسلامي عشان بده مرابحة، فهل المبلغ المحجوز عليه زكاة؟
0: كيف مرابحة؟ يعني هم بده يعطوه مرابحة مقابل أنه يحجزوا الرصيد تبعه؟
4: نعم، لأنه هم يعني؟ مثلا لو بدهم مرابحة راح يأخذوا 6%،
0: طيب،
4: ولما بيحجزوا بصير بياخذ 3% هو مرابحة، فبتطلع المرابحة اللي بدل 6%،
0: يعني طول فترة المرابحة ممنوع استعمال هذا المبلغ؟
4: محجوز عليه، كل ما يدفع قسط بينزل حجز.
0: الأصل
4: هذا المبلغ عليه
0: الأصل يزكى، الأصل يزكى والله.
4: طيب،
0: الأصل زكاة يا بعوني طبعا،
4: ماشي. هذا مش أنا بس، أنا بحكي هيك. تعليق بالنسبة للحم في الغرب، أنت ما بتضمن إنه مسيحيين شيخنا، في هنود وفي سيخ.
0: نتكلم عن النظام، نتكلم عن النظام مش أفراد الناس، لأنه النظام
4: نظام الدولة علماني.
0: لا لا لا، بس هي دول مسيحية، تحكي لي مثلا فرنسا، أمريكا، دول مسيحية هاي الأصل فيها، صح؟
4: بس بالقانون تبعهم بالدستور لا، مش مكتوب مسيحية.
0: طيب أسألك، ماذا نفعل ضمن هذه الظروف؟ لا ماذا يفعل المسلم؟
4: كنا عايشين هناك مندبر حالنا شيخنا.
0: اللي عايش هناك بس الطارئ، أنت رايح في مؤتمر، رايح زيارة سياحة، ماذا تفعل؟
4: باكل سمك. سمك
0: خلاص احنا معك يسر. كل سمك يا بعوني صحتين وعافية.
4: طيب الأخير بس السؤال الأخير
0: تفضل.
4: برضو للتعلم، الرجل متزوج بأربعة وحلف بالطلاق، فأي واحدة تطلق فيهم؟
0: هو اللي هو صاحب اللفظ وهو صاحب النية اللي قصدها.
4: ماشي
0: اللي قصر. الله يكرمك يا معلم، اشكرك يا سيدي. طيب اذا يعني هاي فائده يكرم، انه اللي بيعيش في تلك البلاد اكيد راح يعرف كيف، انما الطاري عليها بده يجتهد طبعا قطعا. اذا انسان من باب الورع والاحتياط ذهب الى المنتج اللي هو حلال قطعا. حتى سالت بعض الاخوه مره ذكرت لهم قضيه السمك، قالوا حتى السمك احيانا ممكن يقلى لنا والله بزيت او بدهن من الخنزير، هاي كمان اشكاليه، هاي إشكالية. طيب اللي سأل حول الدين همهم بالليل، هذا ليس حديثا مروا عن عائشة رضي الله عنها لكن ضعيف جدا، إنما الآن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دائما بالله من الدين ليكون يعني بالمعنى الصحيح. قضية تنكيس سور القرآن داخل الصلاة مش مشكلة، إذا المقصود بتنكيس السور أنا بقرأ من سورة مثلا متأخرة في الركعة الأولى المائدة، في الركعة الثانية قرأت من البقرة، لا شيء في ذلك، ما في عندنا دليل يوجب الترتيب. أفضل نعم أفضل، ما في حرج. وحتى أعطيكم يعني دليلا على هذا، أتظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مرتبا في الصلاة؟ هذا غير صحيح، هذا لم يثبت، ولو ثبت لا قال الناس به. لا، لكن هو كان يعني يتدارس مع جبريل القرآن نعم بالترتيب، وذاك العلماء بيقولوا هذه أفضلية وليست وجوبا، إنما داخل السورة قطعا لازم ترتيب الآيات داخل السورة، لأن هنا بصير خلل في النظم وفي المعنى وما يترتب عليه. طيب دكتور معن تفضل سيدي. دكتور معن تفضل. يا معن
5: ألو.
0: تفضل تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام، أهلا وسهلا بكم.
5: الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، حياكم
5: على الكلام الطيب، الكلام النابع من القلب.
0: الله يرضى عليك،
5: حياكم
0: الله، حياكم الله.
5: والله أنا بالنسبة لي طبعا بعد عودة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دائما نقرأ سورة العصر، ولكن إنه ياريت نكون فهمانينها سورة العصر، حنا بنقرأها قراية على السريع لكن إلى فوائد وإلى ولها يعني ثمرات طيبة ما شاء الله بالنسبة للسورة هاي. ذاك بعد أولنا بترجي بسم الله الرحيم عند ربنا عز وجل عندما يقول، وبعد أولنا بترجي بسم الله الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: صحيح.
5: تصور يعني إنه ركز على محورين أساسيين، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك يا ريت يعني نستفيد منك دكتور إبراهيم وتختفلنا في مرات طيبة.
0: طيب بارك الله فيك، شكرا يا دكتور مان، أنا بشكرك يا حبيبي.
5: ولا عصر الإنسان لفي خسر
0: إن شاء الله. شكرا يا حبيبي، شكرا. طيب يعني هي الحقيقة الإمام الشافعي يقول سورة لو لم ينزل غيرها لكفت الناس، سورة العصر، وهو كذلك. وهناك من أفردها بتأليف كلمة بابن تيمية، محمد عبده، كثير من العلماء. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني يقسم الله تعالى بالزمن أن الإنسان في خسارة، وهذا يخيف إنه الإنسان يعني في خسر. حتى كلمة فيه تفيد الظرفية إما الزمانية وإما المكانية، والمقصود كأن الخسارة تحيط به من كل جانب. لكن من يحرر نفسه من الخسارة فيدخل في الربح اللي حقق أربع مواصفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لا يكفي الإيمان، الإيمان يجب أن يتبعه العمل، ولا يكفي الإيمان والعمل، ولكن بدك تحكي الحق. يوصي بعضهم بعضا بالحق، بالأمر العلمي، بالأمر النظري، ثم يصبر بعضهم على بعض، لأنه اللي بيفكر أنه مجرد إخبار الناس وقيمت عين الحجة هذا غير صحيح. بدك تصبر عليهم، تتواصل بالحق، تصبر على عليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى. كان في سؤال حول إنه هل في الجنة عزاب؟ لا، في الحديث ليس في الجنة عزب. وذاك اليوم اللي بتساءلون عن الصغار عندما يكونوا في الجنة والتي لم تتزوج والمطلقات وإلى غير ذلك، ما حكمهم؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، في الجنة فيها ما لذ وطاب مما أراد الإنسان، فهذا لا ندخله، يكفينا هذا النص العام، ولكم فيها ما تدعون، وليس في الجنة عزب. طيب، كان في حديث حول قذف فضاعة الجرائم، هذه المكرم حقيقة أمر خطير. الجرائم الاجتماعية يعني ما بنتكلم عنها، ولكن في العالم كله الحقيقة أنه هذا أمر خطير ويجب التأكيد عليه. ولكن لاحظوا أنه هذا نبوءة، يعني الله عز وجل كشف لرسوله صلى الله عليه وسلم مستقبل حياة البشر في الحديث إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل، إن نقتل كل عام أكثر من كذا وكذا، يعني في الجهاد. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. يقول الصحابة استغرابا لما سمعوه، ومعنا عقولنا يومئذ، العاقل لا يقتل بدون سبب. قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. تعليم، خذ التعليم، خذ الشهادات كما تشاء، خذ الكلام النظري، لكن الحقائق اعتداء، اعتداء الأموال، اعتداء الأعراض. شوف الحروب التي تقوم، شوف الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا أمر خطير. لكن النبي عليه السلام مع أنه علمنا أشياء، لكن هنا حذرنا من هذه الأفعال الخطيرة جدا. كان في سؤال هنا من أحد الأخوات حول نقش الحنة على الكف، لا شيء في ذلك، لكن مع بعض الضوابط الشرعية سأشير إليها بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. كان في سؤال حول نقش الحنة على الكف، لا حرج في ذلك الحقيقة، لأنه هذا يعني من زينة المرأة ولها ذلك، ولكن بشروط. ما هي الشروط؟ أن لا يكون الرسم فيه شيء مخالف للشرع، وأن تنصح يعني إذا كانت والله شكت إنه هاي الفتاة بدها تستمي الناس فيه يعني انتبه شوي. أما في الزوجة لزوجها ما في حرج. أمر آخر كان هو السؤال حول إبراز هذا من باب صفحة لتقديم هذه الخدمة، ما في حرج، بس تصوير الكف ليس أكثر من ذلك، مش تصوير والله كامل الجسم المرأة ووجهها، لا لا، إنما الكف بذاته ليس أكثر من ذلك. سؤال غريب، زوجها تقول بضل نايم وأنا بشتغل وأنا مش متحملة، هل أطلب منه الطلاق؟ والله أنت الخيار إلك، يعني إن صبرتي عليه وعلى أولادك احتمال هو يبحث عن العمل فلا يجده، أو عنده ما يمنعه من العمل. فالمرأة الصابرة المحتسبة هي مأجورة على عملها وعلى نفقتها، الصبر أولى، الله أعلم بظروفكم. شكرا من منطقة الأزرق في جماعة كرام، جزاهم الله خير، يبعثون تحية للإذاعة بكل كوادرها ونحن نحييكم كذلك ونشرف بكم. طيب، كان في سؤال حول إذا قضية ليس في الجنة عزب، حتى ما حد يفكر في الاحتمالات لو فلان تزوج وطلق، ما حد يفكر فيها، هذا إن شاء الله يكرمه ليكم بدخول الجنة واللي بدكم يطلبوا من الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية القرآن الكريم الكرام، أنه يجد بعض الألفات غير موجودة مثل كلمة جاءوا. بدنا ننتبه شيء إلى شيء اسمه الرسم العثماني. الرسم العثماني هو منسوب إلى عثمان، صحيح، لأنه آخر من اعتنى به، ولكن هو نفسه اللي كتبه أبو بكر وعمر، وقبل ذلك كتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنزل آية إلا وكتبت. طيب، وإذا كتب الصحابة بهذه الطريقة العجيبة الفريدة التي وصفت في الكتب، كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيره وفلان وفلان ممن كتبوا في علم الرسم، طبعا الكتاب الإملائية قياسية، الكتاب الإملائي بدأ نكتب كلمة جاء وبدأ حط بعد الألف الفارقة بعد واو الجماعة. في المصحف عندنا لا، عندنا جاء وفاء وباء وعتوا، وفي مواضع معينة ما فيها ألف. إذن هنا حتى شوف كلمة الربا كيف تكتب في مواضع، وكيف بعض الكلمات تبارك مرة بألف ممدودة مرة بألف قصيرة. إذن النص القرآني هذا أو الرسم العثماني ثابت لا يزاد عليه ولا ينقص منه. طيب، توفيت والدتها إلى رحمة الله، تقول هل ممكن نزورها في اليوم الثاني؟ ما في حرج، لكن مع مراعاة أداب الزيارة، خاصة النساء الجماعة لعاطفتهن، ممكن الواحدة يعني تتوسع في البكاء ورفع الصوت، وهذا ما بصح. النبي عليه الصلاة والسلام برئ من النساء، الحمد لله هذه المظاهر بدأت تختفي من حياتنا، يعني المبالغة لا، بدنا نؤمن بالله تعالى وبقدره ضروري. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية إنسان ذاهب إلى أو جاي زيارة إلى مدة شهرين. طب أنا أستغرب، يعني واحد سيقيم في البلد شهرين عند أهله، كيف يقصر ويجمع؟ لا لا، ليس القصر والجمع بهذه الطريقة، هذا ممكن أن يقصر ويجمع أثناء المسير ذهابا وإيابا أثناء الرحلة. فإذا استقر أكثر ذلك، الفقهاء يعني أغلب المذاهب ترى أنه من أقام فوق 4 أيام هذا يعتبر مقيما، بعضهم ليس أقل من ذلك، إذا عرف أين ينزل وإذا يستقر فيعتبر هذا ليس مسافرا، وهذا كلام صحيح. يعني إنما خليكم برأي الجمهور، أما واحد يقيم 4 أشهرين و3 و4 يعتبر حاله مسافر، لا لا ما بصح. يعني ما بعرف، في كلام ما بدي أقوله، ولكن كلام لا يليق بالله تعالى، قاله الشخص إنه هل يستغفر؟ طبعا يستغفر الله. الله عز وجل يا جماعة لا يخاطب إلا، طبعا الكلام كلام سخط على خلق الإنسان، يعني بعض الناس يقول لك يعني ليش أنا مخلوق، ليش الله خلقتني؟ لا، إذا كان هذا من باب التساؤل الفلسفي وليحل الإشكال ها يقبل، إذا كان من باب السخط لا يقبل، إذا كان من باب التذمر لا يقبل، إن كان من باب رد الأمر على الله تعالى القضاء والقدر هذا جاهل، يستغفر الله ويتفقه ولا يعود إلى مثله أبدا. حتى نهانا عليه السلام عن قول لو عند المصائب والكوارث، لو أني فعلت كذا لكان كذا، لما يا رسول الله؟ قال لأن لو تفتح باب الشيطان، أي في اتهام القدر وفي اتهام حكمة الله ورحمة الله، فموضوع غاية في الخطورة. ذاك مع الإيمان، والإيمان يعلم الأدب، التأدب مع الله. شوفوا في الدعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، لأن إذا استعجل أسأل أدب مع الله، كان بقول يا رب سمعتني لما لم تستجيب؟ لا ما بصح التعامل لا بهذا التعامل، هذا قطع لا يجوز. طيب، اشترى شخص بيت بالتقسيط من بنك ربوي، وبعد سنوات صار بده يتوب إلى الله. المهم فبقول إنه في ناس نصحوه قالوا له بدك تبيع البيت وتشتري بيت جديد. لا هذا كلام غير صحيح، هذا رح يدمره بزيادة. يعني هو اشترى بيت بالتقسيط من بنك ربوي قطعا حرام قطعا آثم، إنما تصحيح الوضع إنه يبيع البيت ويشتري بيت جديد رح يخسر خسائر كبيرة، كل اللي دفعه راح يخسره، هذا كلام غير صحيح. لكن هذا الإنسان نقول له أخطأت فتوب إلى الله واستغفر الله وعاهد الله أن لا تفعلها مرة أخرى، هذا هو التصويب. وذلك الكرام في قضايا تصويبها ممكن. أذكر أحد كبار علماء عصرنا ألف كتابا وكانت نيته فيها خلل، فراح كان صغيرا دفن الكتاب لما علم أنه والله نيته ليست سليمة، ثم لما كبر وكتب هو بنفسه هذا الكلام يقول الإمام الشنقيطي صاحب كتاب وضوء البيان رحمة الله عليه، بقول لو علمت الآن بعد تفقهت أنه كان ممكن أحسن نيتي لما أتلفته وندم على ذلك. إذن التصويب الفعل في قضايا، مين اللي ممكن يتخلى عن مال حرام؟ إذا كان هو أكل مال حرام وسلب مال حرام وأخذ أشياء من الناس بقول له من باب التوبة أن تعيده، ولكن هذا هو دفع للبنك. أقول له كمان يخسر؟ لا ما بصحيح، معاذ الله نسهل له إياها، ولكن يقول يتوب إلى الله ويستغفر الله. طيب، مسلمة جديدة تؤدي الصلوات الخمس ولكنها تنسى عدد الصلوات مش متعودة، فلو وضعت يعني حصى صلاة الرباعية 4 حصوات وكل ركعة تزيح واحدة ما في حرج؟ هي وأمثالها ممن ينسون، هنالك من ينسى يكرم، عنده غفلة، عنده يعني ذهول أحيانا، لا حرج إن استعان بشيء. حتى صارت في بعض السجاجيد الإلكترونية كل سجد الآن هي فيها العداد، هي بتعد لحالها، والله لا حرج أبدا. يعني هذا مما طيب. كان في سؤال حول الأرض، أرض بفلسطين كأنه في منطقة عرب 48 هناك، واليهود وضعوا يدهم على أرضهم، وقل هل نطلب منهم تعويض؟ طبعا لا، لا يجوز بيع اليهود ولا شيء، أغلب أهل فلسطين سلبت أراضيهم. والله نطالب هؤلاء المجرمين القتل الحرمية، طالب نقول لهم والله إحنا راضين بس أعطونا فلوس؟ لا، لا نقبل بأرضنا بدلا أبدا، لكن تنزع منهم نزعا إن شاء الله تعالى. إذن هذا قطعا لا يجوز مهما كانت الظروف. طيب يا جماعة، ما علاقة قبض المهر ببطلان الزواج؟ أنا لا أدري من أين يأتي الناس بهذا. هكذا السؤال يقول إنه قال بعض الناس قالوا لهم إذا لم يتم قبض المهر فالعقد باطل. لا هذا كلام غير صحيح، هذا قول باطل. العقد يتم بحضور أركان العقد، الخاطب والمخطوبة ولي الشرعي والشهود وإجراء الصيغة اللي الإجابة والقبول، بدليل إنه لو أن امرأة زوجت بدون مهر يتعطى مهر مثيلاتها. طيب، طب المهر قل أم كثر؟ افرض واحد كتب دينار، دينار مقبول، وذهب، ذهب مقبول. إذا القضية إنه المهر يكون موجود هل يبطل العقد؟ هذا كلام غير صحيح، كلام من عند الناس وليس من عند الشرع في شيء إطلاقا. يعني كان في سؤال حول تدريس الأولاد في مدارس يعني ليست للمسلمين. والله إذا كانت هذه المدارس تقدم تعليما جيدا وما إلهم علاقة بالدين، وأظن كذلك لأنه في بصراحة لازم يكون في سيطرة من وزارة التربية على هذا، أتوقع هذا الأمر موجود، فلا حرج إذا درس أولاده في مدارس يعني تنتمي لدين آخر بشرط عدم التأثير في دينهم. وإنت بدك تنتبه لأولادك في التعليم والتثقيف والصلاة، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. إذا قضايانا كثيرة يا كرام، ولكن تشريع الإسلام متقدم، القرآن تقدم بالتشريع، ويعني كأنه سار بالناس آلاف السنين حتى أعطاهم منهجا دقيقا في التشريع، وقال للفقهاء من بعد تقدموا أنتم بعد ذلك. تخيلوا هذا الموضوع غير موجود، كان يمكن ماذا كان لهذه العقول أن تفعل حتى تصل إلى استقرار تشريعي غاية في الصعوبة. لكن ومع ذلك بدنا ننتبه ونعتز بديننا إن شاء الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، نستضيف أجمل الضيوف، ونتوقع منكم أعلى وأغلى المشاركات. فيا هلا ويا مرحبا.

يا ويح قلبي به الأطيار عاشقة، حب الرسول سما والشوق برحني. يا صاحب الحوض يوم الحوض تأمره، قلد بفضلك ما قلدت من منني. فهك قلبي جلال الحق يرفعه صاب إليك، وقلب العاشقين هني يقول شوقي وفيك القول ينصفه. يا ليت شعري أقولي فيك ينصفني، إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضلك. فمن يا أبا الحسن، يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. فالدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن. والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنن. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

هنا تكبر الحكاية وتزهر الكلمات ويصير للمعنى مغنى ويصير أجمل وأروع وأبدع. كن أحد المشاركين في هذا البرنامج باتصالك على الأرقام 06516-2040 06516-4020 06516-5020 أو أرسل مشاركتك المصورة قصة شعرا نصا على الواتس الخاص بهذا البرنامج 07879311193. أعيد الواتس الخاص بهذا البرنامج 07879311193. وكما يقولون كل الغلا والحلا والهلا بكم في حضرة الكلمة.

0: ضيفتنا العزيزة اليوم كاتبة شاعرة ناقدة باحثة، الدكتورة الجليلة دلال العنبتاوي. مرحبا بك سيدتي.
1: أهلا وسهلا بك صديقنا وأخنا العزيز.
0: سلمتي دكتورة، وقبل أن نستفيض بهذا اللقاء الماتع سنذهب إلى مشاهدة هذه الزيارة الجميلة التي قامت بها أو قام بها مجموعة من الشعراء من سوريا الشقيقة، ونحن الآن مع هذا الفيديو في هذه الاستراحة الشعرية أو الزيارة الشعرية في استوديو إذاعة حياة للشاعرة لميس الرحبي، فلنشاهد ولنستمع.
1: جميل.
2: أود أن أهدي أول قصيدة للأردن. أتيت إلى الأردن والقلب يهتف بحب التي تحنو علي وتعطف. أتيت إلى الأردن أحمل لهفتي، ومن شدة الأشواق كفي ترجف. فهل أحسن الأقوال عند جلالها؟ وهل تفلح الأشعار فيها وتسعف؟ فإن خانني التعبير فالعذر منكم، عساي ببعض المجد أحظى وأشرف. فلي في سبيل الشعر حب ترابها، وللنبل فيها للبرية مصحف. أتيت أشواقي يبعثرها الأسى، فكان لها من أرض عمان معطف. ستبقى مدى الأيام في قمة الذرى، ويبقى لها رغم المكائد موقف. سلام على الأردن من نبض حرة، بأوطانها يسمو الصقيل المرهف.

0: مرحبا بكم من جديد إلى حضرة الكلمة. وفي هذه الحضرة نستضيف اليوم الدكتورة دلال العنبساوي مرة ثانية. مرحبا بك دكتورة دلال. يعني أنت شاعرة؟
1: لا أقول عن نفسي شاعرة.
0: معلش أنت شلك دواوين بغض النظر عن تصنيف هذا الشعر.
1: نعم.
0: وأنت ناقدة وباحثة.
1: نعم هذه أكثر صفة يمكن متقاربة أو قريبة مني أنني ناقدة.
0: حدثينا عن نفسك قليلا وعن تجربتك في الأدب والنقد.
1: في الحقيقة أنا كاتبة وناقدة وباحثة، دائما أسعى للبحث في النصوص بكافة مجالاتها، شعر، قصة، نثر، رواية. ويمكن أحيانا بحس نفسي منحازة للرواية أكثر من انحيازي لأي صنف آخر، فأنا يعني يشغلني هذا طبعا وأهتم كثيرا
0: لكن
1: بالقراءة.
0: لك دراسات نقدية لبدر شاكر السياب وإبراهيم نصر الله وغيرهم، أنت اهتممت بالرواية أكثر.
1: نعم فيما بعد، هذول كانوا في البدايات، كان عندي بدر شاكر السياب قراءة أخرى لأني كنت يعني مولعة بشعر بدر شاكر السياب. ثم انتقلت في مرحلة الدكتوراه، كانت طروحتي عن إبراهيم نصر الله اللي هي بين الرؤية والتشكيل في شعر إبراهيم نصر الله.
0: إذن دراسات أكاديمية كانت.
1: نعم. لا الكتاب الأخير في النقد كان عن الشاعر محمد مقدادي، ودائما بوجه له تحية. نعم بأي مكان. كان عبارة عن قراءة أو دراسة في ديوانه على قلة الياسمين.
0: قلتي يوما ما إن النقد حق الألغام، بماذا تطالبين المثقفين؟ ما هي الرسالة التي ينبغي أن يحملها المثقف؟
1: أنا قلت وما زلت أقول أن النقد فعلا حق الألغام، لأنك حين تبحث في النص تجد أشياء كثيرة، منها ما يعجبك ومنها لا يعجبك. حين تريد أن تصارح هذا الشخص الذي أهدى إليك هذا الكتاب أو هذا العمل الإبداعي، تجد أنه ينزعج منك ويأخذ موقف يشعرك بأنه لا يقبل أن تقول أن هذا النص يحتاج إلى تدقيق، ليس لغويا. حتى أحيانا أشعر أن بعض من يكتبون بعض تنقصهم الوحدة العضوية في النص، فتشعر بأنك تسمع نص متشضي مفتت. وأنا هذا يعني يمكن كثير مرات أقول يجب أن نلتزم بالوحدة العضوية، لكن أحيانا فيما بعد الحداثة صاروا يجدوا بأن لا، ليكتب الشاعر.
0: طيب
1: يعني وليتشضى كما يريد.
0: ليتشضى كما يريد.
1: نعم.
0: طيب يعني سنذهب إلى هذه الفكرة، ولكن أنت تتحدثين عن الجدلية بين الأدبي وبين النقد، أو بين الأدب حتى وبين اللغة. يعني المصطفى لطفي المنفلوطي له عبارة جميلة يقول إن مثل الأديب والنحوي كمثل النساج وعامله، هذا يلتقط أو هذا يصنع الثوب ويحوكه، وذاك يلتقط زوائده ويمسح زئبره إلى آخره. نفس الجدلية لربما.
1: صحيح اتفق معك، يعني لا يمكن أن يكون، طبعا الآن يحاولون أن يلغوا دور الناقد، لك ما في داعي للناقد، القارئ العادي هو ناقد. أنا لا أختلف معهم، أي متلقي للنص هو ناقد، سواء استطاع أن يستوعبه أو لم يستوعبه. لكن كنقد أنت حين تكون تمارس هذا العمل يجب أن يكون لديك أدوات. إذا أنا شعرت بأن هذا النص جميل ويستحق من التوقف، يجب أن أبرز جوانب جماله، جوانب قوته، جوانب صور الجميلة اللي فيه. لا أكتفي فقط بكلمة والله جميل هذا النص، عجبني، حلو. لا، أنا شخصيا أقول هذا ليس نقدا. البعض يقول هذا نقد انطباعي، يعني هذا نقد نابع من أنا شو شفت، أنا شو حبيت أو كرهت. النقد له مدارسه
0: طبعا طبعا،
1: فيجب أن نكون واثقين من إنه هذا النص الذي وقع بين يدي هذا الناقد هو نص يجب أن يشرح ويجب أن توضع نقاط قوته وضعفه.
0: جميل. هو يعني طبعا الآن حين نجري عملية النقدية على نص، هل ننظر إلى الكاتب؟ يعني إذا كاتب هو وازن أم أنه كاتب ناشئ جديد حديث يحتاج إلى أن نسند ظهره وأن يعني نجعله يعتلي منبرا ونشجع ونحفز إلى آخره؟
1: اسمح لي هنا أن أفرق بين موضوعين. الموضوع الأول، أنت حين يعرض عليك نص لا تنظر
0: كناقد، لن تجام، لا تنظر إلى من هو النص
1: أبدا، لن تنظر إلى صاحبه، بالعكس أنا أعتبرها مطلبة أن تنظر إلى صاحبه.
0: تمام.
1: لأنك كإنسان لابد أن تكره وتحب، هنا تدخل المشاعر. يجب أن يكون الناقد موضوعي، وهذا أنا دائما رأيي بالموضوعية. أنا حين أتعامل مع النص أتعامل مع نص وصلني، ما بهمني مين كتبه، أنا بتهمني هذه المادة الإبداعية التي بين يدي،
0: بشرط أن يكون نقدا وليس انتقادا
1: طبعا
0: بقصد
1: طبعا. أما الموضوع الثاني والذي تفضلت به هو هذا الشاب، إذا كان في شاب أعطاني نص وطلب مني أن
0: ليس بالضرورة أن يكون شابا بالعمر، يعني مفهوم العمر
1: لا، هو بالضرورة يكون شاب بالعمر. ليش؟ لأنه هو لا يملك بعد أدوات الكتابة، فبالتالي هو يعتمد على رؤيتك، على رؤيتي، على نصيحتنا له بأنه والله شوف هذا النص جميل، لكن الصورة هنا تحتاج إلى مراجعة. يعني مرات بشوف نصوص لشباب، من طبعا هم للأسف الأيام هاي ما بقرأوش كتير، بيعتمدوا على الموبايل أو على يعني شو بيجي بخاطرهم،
0: قصصات السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: والبوستات.
1: نعم.
0: إلى آخره. طيب جميل دكتورة دلال، إحنا سنستغرق أكثر في هذا الحديث الماتع، وسنستعرض إلى حد ما أو نتلمس واقع الحياة الثقافية عندنا في الأردن وفي العالم العربي، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا بالقرب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة ومع الدكتورة دلال عنبتاوي. دكتورة، أنت نائب رئيس جمعية النقاد الأردنيين وتديرين اللجنة الثقافية في منتدى الرواد الكبار. خلينا نتحدث شوي عن هذه المنتديات وهذه الأندية وهذه الدارات التي صارت تشغل يعني حيز لا بأس به في الوسط الثقافي الأردني. هل تؤدي دورها بالطريقة الذي ينبغي أن تكون عليه؟
1: نتمنى ذلك طبعا. أبدأ من حيث انتهيت أنت. هذه الدارات وهذه المنتديات هي ظاهرة صحية إن جئنا إلى النظرة إلى الموضوع بشكل من يعني بموضوعية، هي فعلا
0: تغني
1: ظاهرة صحية لأنها تعطي صورة بأن هناك أناس يهتمون ويقرؤون ويكتبون، لكن نحن نسعى أن تكون هذه المنتديات على مستوى عال من الاهتمام بالإبداع، بحيث أنه لا يجوز الاحتفاء مثلا برأيي بديوان لصبية أو لشاب أصدره البارحة ونبجل به ونعطيه
0: على حساب خبرات،
1: على حساب كتابته، يعني هو لا يستحق هذا التبجيل. كتابته ضعيفة، وأحكي لك بصراحة بين هلالين أغلبهم كتاباتهم فيسبوكية، يعني يأخذ من هنا كلمة ومن هنا كلمة. وصارت معي أن جاء لي شاب عمره 26 سنة وطلب مني أن أعمل له دراسة عن كتاب. عندما فتحت الكتاب وجدته عبارة عن تجميع لخواطر، كلمات، أفكار.
0: والله يا دكتورة، على روح على تشات جي بي تي اطلب منه الآن
1: هذا
0: يصنع لك قصيدة، يصنع لك ربما قصة، يصنع لك
1: هذا الشات.
0: هلا نحن نحكي في تشات جي بي تي،
1: هذا عالم آخر. ويعني أنا قبل ثلاث أيام يمكن أو الأسبوع الماضي كان عندنا في منتدى الرواد الكبار حديث عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالحياة. أنا أخذت جانب الأدب وقلت يا جماعة أرجوكم ابتعدوا عن الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يعبر عن الحب، عن الحنين، عن الشوق، عن الفقد.
0: دكتورة خليكي معي، اولا اريد ان اقدم تحيه لدكتور حسام اللحام والدكتور ناصر شباني، اطلعاني على يعني دراسه للدكتور حسام تتحدث عن هذا عن دور الذكاء الاصطناعي في صناعه وصياغه النص، وتجدين احيانا في اشياء مذهله. ليه؟ لانه هو يقدم اكثر حالات الابداع البشري، سواء في نص او في لحن أغنية أو في منهجية بحث أو ما شابه. فعما تتحدثين؟
1: أتحدث لأنني قرأت.
0: نعم.
1: وكان لدي ورقة قدمتها في مؤتمر في جامعة البتراء أتحدث فيها عن علاقة الذكاء الاصطناعي والإبداع، وكانت الورقة في النهاية أنا وصلت إلى أن الذكاء الاصطناعي، طبعا من قراءات عدة، ليس قراءة واحدة لكتاب واحد أو لمقال واحد، وصلت إلى أن والأجمع الذين قرأت لهم أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعطيك نص لا نقد له أو لا انتقاد عليه لنقل، لكنه هل يستطيع أن يوصل إليك أنت كمتلقي هذه المشاعر الإنسانية التي كتبها الشاعر عن حالة فقد عند الموت؟ هذا السؤال.
0: بالتأكيد لا، هو سيتقمص الحالة، هو يتقمص
1: حتى
0: الحالة.
1: لو تقمصها لا تستطيع أن تصل إليك. لأنها ليست مشاعر إنسان حقيقي.
0: نحن متفقون بالضرورة طبعا على إنه الإنسان يجب أن تحترم مشاعره.
1: نعم.
0: ويجب أن تقدر، ويجب أن لا يستعاض عنها بأي شيء.
1: نعم.
0: طيب دكتورة، يعني إحنا كنا يمكن نتحدث قبل الذكاء الاصطناعي عن يعني هذا الشاب أو هذه الأندية، هذه الدارات التي ينبغي أن تتوفر كمنابر، يعني تشد على أو تأخذ على يد وتشد من أزر المبدعين الشباب. هل الدارات حقيقة تسير على نظام الحزبية الثقافية إنجاز التعبير، ولا هي فعلا يعني تقدم هذه المنابر للمبدع الحقيقي وليس المبدع اللي أنا وياك أصحاب وبالتالي لازم نروح في تيار ثقافي أو ما شابه.
1: تريد أن أقول لك الحقيقة
0: طبعاً أكيد.
1: أن هذه المنتديات والدارات أرى شخصيا أنها تكرس المكرس. بمعنى أن هذا الشخص كتب رواية، كاتب قبلها روايتين ثلاث، بيعملوا له حفل إشهار وإلى. أما هذا الشاب الذي كتب لم يطلع أحد على ما كتب، صحيح صار له حفل إشهار،
0: هي أفسحت مجال،
1: أعطته مجال، لكن وين دور هذه الدور في متابعة هذا الإبداع؟ يعني أنا لما شفت هذا الشاب مثلا، وفعلا الشيء يذكر أنه قيمة له حفل توقيع لهذا الكتاب، وأنا طبعا ما رحت، سألت قالوا لا أقيم له حفل توقيع وإشهار لكتابه، لم ينطق أحد كلمة بحق هذا الديوان أو هذا الكتاب، أو قالوا له مثلا، يعني أنا كنت أتوقع
0: تصنع حد صناعة له، يعني تصنع الموهبة،
1: لا أتوقعت حد يحكي له اتمهل انتظر. أنا تعرف أنا أول كلمة حكيت له إياها، يا ابني خذ هذا الكتاب وانساه، اتركه روح اقرأ واكتب وتعال عندي، أنا مستعدة إني أراجع لك نصوصك وأوصلك للنص الذي تريد. هذا الدور الذي يجب أن تقوم به هذه المنتديات، أما أن تكرس المكرس، يعني أنا بحكي لك عن منتدى الرواد الكبار.
0: حدثينا عن
1: منتدى الرواد الكبار، لو كرس المكرس،
0: يعني أنت جزء من هذه المنظومة.
1: نعم. أنا جزء.
0: نعم.
1: وأعتز. أنا لا أستطيع أن يعني أبتعد في علاقتي عن هذا المشهد الرابطة.
0: أقصد هل تهيئين الفرص فعلا لمن يستحق؟ أنت والزملاء.
1: حقيقة أنا أسعى دائما إلى تهيئة الفرصة لمن يستحق، لكن هنا في ملاحظة بسيطة، أن هذا المنتدى هو للرواد الكبار.
0: جميل. يعني طيب للرواد الكبار.
1: أيوة.
0: ومعنى
1: لكن ليس لدينا مانع أن يكون هناك رواد شباب.
0: هلا بنحكي شو معنى الكبار. معنى اتصال عزيز رئيس رابطة الكتاب الأردنيين.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور رياض ياسين، مرحبا بك أيها العزيز.
2: مساء الخير عبد الله. مساء الخير دكتور دلال.
1: أهلا
2: بالصديق
1: الغالي.
2: شكرا كثير بدين ما شاء الله.
0: أسعد الله مساءك دكتور رياض.
2: الكل عبد الله، كيف الحال؟
0: الله يسعدك الحمد لله. يعني احنا بنتحدث عن موضوع دكتور الآن غاية في الأهمية، وهو يعني هذه الدارات والمنتديات والتي انتشرت وشغلت يعني مساحة جيدة من وسط الحالة الثقافية لدينا في الأردن، ونتحدث هل حقيقة يعني تهيئ الفرص لمن يستحق أو لا. فأنت رئيس الرابطة، يعني نظرتك ستكون أكثر شمولية، يعني تفضل إن أحببت.
2: يعطيكم العافية. هلا يعني كثرة المنتديات يعني أنا أراها بجانب إيجابي وجانب سلبي. يعني الجانب الإيجابي أنه بتعزز الحالة الثقافية والزخم الثقافي وكثرة الأنشطة وتنوعها ويعني اختلافها وامتداداتها الجغرافية بأكثر من مكان. لكن بالبعد الآخر، البعد السلبي كما تعلم أستاذ فريد، هو موضوع تكرار الأنشطة وتزامنية الأنشطة. يعني تزامنية الأنشطة بتكون على حساب الحضور،
1: صحيح،
2: وعلى حساب الجمهور، وهذا إشي خطير للغاية. رقم اثنين، ويمكن هلأ أحكي تصريح يعني سابق لأوانه لكن بخص حياة FM لأنه بتعزوا علي. إحنا في توجه في الرابطة تبنينا بالأمس وأنا تحديدا أنه رح نعمل مجلس تنسيقي للهيئات الثقافية.
1: جميل.
2: إن شاء الله خلال المرحلة القادمة.
1: ممتاز.
2: لأنه في عنا إشكالية لها علاقة بتشتت الأنشطة.
1: صحيح.
2: وتكرار الأنشطة.
1: نعم.
2: يعني أنا يمكن سمعت الدكتورة دلال عم تحكي أو حضرتك على فكرة أنه في كتب مرات تشهر أكثر من مرة في أكثر من منتدى.
1: نعم.
2: يعني بنشروها بال2024 برد بعد سنة منتدى ثاني بيدعوه ليعمل إشهار مرة ثانية. هلا الكتاب يشهر مرة واحدة، هلا لا بأس إذا صحيح. إذا صار في عليه مرة ثانية قراءة نقدية متخصصة، لا بأس إذا كان موضوعه مثلا يستحق أو موضوعه يهم مثلا شريحة لا بأس في ذلك. لكن إنه والله على الطالع وعلى النازل كتاب يشهر 3-4 مرات ويكون الهدف من الإشهار هو موضوع تجاري، لأنه كل محطة إشهار بده يبيع الكاتب، هون بصير في إشكالية لها علاقة بفلسفة هاي المنتديات، إنه هي بالنهاية هل تهدف إلى إنه فعلا تبرز القيمة المعرفية للكتاب وتعمل فعلا حفل إشهار يليق بالكتاب والجهد للكاتب، ولا هناك يعني أهداف ومآرب يعني ربما تجارية أو إعلامية حتى؟ هنا هو السؤال صحيح. اللي يطرح. بتسمح لي بس بثانيتين هيك بموضوع تعدد المنتديات.
0: تفضل دكتور، نحن نسمعك.
2: احنا في عندنا بالأردن أكثر من 700 هيئة، يعني أنت بتحكي 700 هيئة، وأنا بعتقد أنه في هذا العام، وبرضو هذه معلومة كمان يعني أرجو أنه يتم الإضاءة عليها، وزارة الثقافة مشكورة وهي اللي يعني رخصت على مدى الأعوام الماضية، رخصت هاي المنتديات والمؤسسات، في هاي السنة أجرت مراجعة لأداء هاي المؤسسات.
1: جميل.
2: مراجعة حقيقية بمعنى آخر، وربطت هاي المراجعة بتقييمات لها علاقة بالإنجاز بمعنى آخر، إنه المنتديات والجمعيات والهيئات التي ليس لديها إنجاز ثقافي يعاد النظر في دعمها المادي. بمعنى إنه، وهذا شيء أنا بعتقد أنه صحي.
1: نعم.
2: يعني أنت لا يجوز أنك تضلك كل سنة تخصص مخصصات للمؤسسة لطالما هي فقط مرخصة وموجودة، لا، هاي المؤسسة في إلها خطة عمل وفي إلها برنامج يجب أن تقوم فيه ومهمة، لكن لمجرد أنها مرخصة وموجودة في الأردن أنت كوزارة ثقافة لازم تدفع لها، لا، هذا الحكي بعتقد أن الوزارة تنبهت له في هاي السنة تحديداً، وهذا أنا بعتقد أنه أمر صحي. ودكتور فريد أنت بتعرف مسألة التقييم ضرورية جدا في عملية.
0: هل قلت 800 هيئة؟ 700 هذه 700 مرخصة وتابعة لوزارة الثقافة؟
2: هاي مرخصة من وزارة الثقافة فقط، في عندنا آلاف الجمعيات، لأنه في جمعيات مرخصة من وزارة السياحة، جمعيات مرخصة من التنمية، لكن أنا بحكي على الجمعيات اللي تابعة لوزارة الثقافة.
0: والله نحن بخير نحن بخير ثقافي يعني كبير.
1: عميم.
2: لا ما هو اسمه مش مفعلة، يعني إذا إذا 700 فقط كرقم، فاهمين كيف يعني كرقم، وبتعملها بالسنة نشاط أو ما بتعمل، يعني بالنهاية هي عبء على الوزارة وعبء على الساحة الثقافية.
0: طيب دكتور، إذا الخطوة التنسيقية التي تقوم بها الرابطة، لأن هذا شيء بارع وجميل.
1: نعم.
2: ومهمة صعبة، لوجستيا صعبة
0: طبعا طبعا طبعا،
2: لكن احنا بالنهاية بدنا نحاول انه يعني نخترق هذا الجدار، لانه يبدو انه في زي ما حكيت لك تشتت في مسألة الجمهور، يعني والجمهور احيانا يعني ينطلي عليه انه ممكن يروح على مكان قريب لانه مثلا منتدى اقرب او يعني ما بعرف، يعني هي بتصفي وكأنه في اعتبارات غير ثقافية. احنا بالأساس يفترض ننتبه لهذه المسألة، إنه أي منتدى أي جمعية يفترض إنه يقدم مادة معرفية، يقدم خطاب ثقافي، يقدم إبداع معين حتى نقدر نحسبه على الهيئات الثقافية. والله منتدى قاعد بس كل أسبوع بيعمل عن وصفة الأعشاب الطبيعية ولا عن يعني عارف كيف، هذا يعني أنا بعتقد إنه هذا لا يليق بالعمل الثقافي ولا لا يشكل قيمة مضافة في الحقيقة بالنسبة لي. يعني العمل الثقافي اللي احنا بنرجوه بصراحة. بعدين ليش يكون في تكرار بالأنشطة؟ يعني ليش ما يكون في عندنا مثلا جمعيات ومنتديات مثلا ترعى الجيل الجديد، تعمل ورش إبداعية مثلا للكتاب الجداد مثلا؟ ليش ما يكون في عندنا منتديات مثلا تعمل درب سيدات المتقاعدات على حرف
0: يعني
2: دولية؟
0: هذا السؤال الذي هاي الفكرة اللي كنت سأطرحها دكتور، دور الرابطة الآن في يعني جمع هذا الشتات وفي تنظيم هذه الحياة الثقافية، ماذا هناك من خطوات يمكن أن تفرح بها قلوبنا دكتور رياض؟
2: هو دكتور فريد، هو المسألة تتعلق ب يعني خطة عمل تبدأ من فكرة ليس توحيد الهيئات بقدر ما هو تنسيق عمل الهيئات. يعني تنسيق عمل الهيئات أنا بعتقد أنه أولوية، أولوية مش للرابطة، أولوية يفترض تكون للوزارة. لكن الرابطة أيضا تشكل كونها حاضنة، يعني أكبر حاضنة ثقافية للمؤسسات المدنية، بعتقد في عليها دور ممكن تقوم فيه في هذا المجال. وزملائنا أنا يعني بلشت أستطلع بعض رؤساء الهيئات وتلقفوا الفكرة بشغف كبير، آه يا ريت إنه دكتور إحنا مستعدين إنه نقعد بأقرب فرصة حتى نلصق يعني العمل. يعني والحمد لله إحنا بدينا حتى بالرابطة نرجع للانفتاح يعني هذا على كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الهيئات، وهذا أنا بعتقد هو جزء من الخطاب الجديد للمؤسسة اللي إحنا كلنا بنحترمها وبنحبها.
0: دكتور رياض ياسين لك كل الشكر والمحبة، وخطاكم وجهودكم مقدرة جدا في الرابطة، وعلى أمل إن شاء الله تعالى أن نستمتع يعني في قادم الأيام بنشاطات الرابطة في هذا السوق الثقافي الكبير اللي احنا حقيقة بدأنا يعني نتلمس انه في حراك ثقافي جميل يعني مع التعدد هذا دكتور، ولكن حقيقة نحن نستمتع انه كل يوم هناك تقريبا اما نشاط شعري او فعالية قصصية او نقدية او ما شابه. كل الشكر والمحبة دكتور رياض.
2: لما تكون منظمة بتكون افضل
0: بالتأكيد.
2: بنضيف عليك
0: وهذا دوركم في الرابطة يا سيد،
2: أتمنى لكم بالتوفيق دائما وكل المحبة والتحية لكم.
0: شكرا دكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين. أعزائنا المستمعين والمشاهدين سنعود إليكم بعد هذا الفاصل، فكونوا بالقرب.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة ومع الدكتورة الناقدة الباحثة والشاعرة أيضا دلال عنبتاوي، وإن كنا سنختلف في تصنيف الشعر. دكتورة، نريد أن نستمع إلى نص من نصوصك المكثفة القصيرة النثرية.
1: الحقيقة في نص اسمه لفنجان قهوة. هذه الخطوط مساحات وهم تغرق فيها روح متعبة من ألم، وتحلم في بياض المسافات أن تلتقي مرة بذاك الوهم الغارق في الابتعاد. هذه الظلال وهم وروح عرافة يوم قالت بأنها لا بد أن نلتقي، وإن طال الرحيل والسفر هذه الخطوط أشكال تطل من فنجان القهوة، حروف مبعثرة تغرق في لونها من حلم، من وجد، من دفء، ومن وجه كان يوما بوابة الحلم.
0: هذه يعني هذه روح شعرية دكتورة،
1: روح شعرية نعم،
0: فيها وزن الخليل أحيانا، لكن تكادين يعني تتلمس إنه فيها موسيقى لفظية داخلية موجودة حقيقة.
1: هي أنا أقول عنها دائما نص نثري مفتوح لكن يميل إلى الشعرية.
0: هل سنستمع إلى نص آخر ممكن؟
1: ممكن لكن مش طيب الآن، خلينا لاحقا.
0: طيب خلينا نستمع الآن إلى يعني نص في مكالمة هاتفية، ومعنا أيضا شاعرة عزيزة. الاتصال جاهز يا كريم. دكتورة إيمان عبد الهادي، مساءك خير وبركة.
2: مساء الورد والشعر، أهلا بك دكتور فريد. بالحق أنني لا أريد أن أقرأ نصا شعريا، أنا استمعت إلى كثير من الجمال الآن وأنا معكم تحت الهواء، فأردت أن أعقب أو أبدأ من حيث انتهيت حضرتك. فعلا يعني بالإضافة إلى التكثيف، إلى القصدية، ما تسميه الدكتور الدلال بين مزدوجين نص نثري، أنت أضأت على سياق مهم فيه هو أنها جملة شعرية، يعني تمتح من أجواء الشعر وأيضا من موسيقاه
0: وصوره وموسيقاه. نعم
2: والإيقاع الداخلي نابض يعني بالحياة. دكتورة دلال مثلك رفيقة رحلة الدراسات العليا والمعرفة،
0: أنا مؤكد
2: كانت رفيقتي من عمان إلى إربد يعني ذهابا وإيابا،
1: وأحلى عبر ثلاث سنوات وأحلى زمن
2: خلي لي إياك يا رب. هي أيضا قارئة نهمة، يعني هي عثة كتب منذ نعومة أظفارها، يعني هي بدأت بالقراءة منذ وقت مبكر، التقت بهذا الحب فتشكل وعيها بعد ذلك ليصنع منها هذه الكاتبة الجادة المستقلة. فتكون لديها مشروعها أيضا، هي تكتب يوميا، تكتب بشكل منهجي، وهي من النوع الذي لا يجدي معه الكلام، هي جادة ومنطلقة و
1: شكرا
2: يعني لا تتوقف عن حلمها، عن مطاردة حلمها، مع أنه النص الذي سمعته الآن طافح بالخسارة والألم، يعني هو نص نثري جميل، لكن أنا دائما أقول لها مع تمنياتي لك بحزن أقل، نصوصها دائما فيها انتظار لما لن يأتي، لما لا يستعاد. يعني إذا حدثتكم عن نقدها أيضا، هي ليست كاتبة فقط، نحن طبعا عندما نقول أن القراءة كثيفة فهذا الرافد الأول للكتابة، أين سيتم تفريغ كل هذا المخزون الهائل المعرفي؟ هو سيذهب باتجاه الكتابة، فهو تفرع على جدولين أو يعني كله يصب في النهر العظيم في الآخر. فكانت الكتابة النقدية، مشروع في الكتابة النقدية، طبعا نحن تخصصنا في الأدب والنقد، إن سمحت لي يعني أن أضم نفسي إليك. نقدها هو نقد مجتهد أيضا، تتعنى كثيرا في جمع المادة وتمحيصها، ولا ترضى يعني بأن يكون نصا متعجلا،
0: وتعطيها حقها أعلم ذلك. نعم
2: تماما، يعني المرجعيات بالنسبة لها في غاية الأهمية، تنظر مليا في تروز الأشياء، تقيسها، يعني تنظر في وزن هذا المرجع.
0: دكتورة إيمان،
2: كما تحاول أن تضيف. نعم
0: يعني أنت أكاديمية ومدرسة أستاذة جامعية، وشاعرة. يجمعك مع دكتورة دلال يعني أيضا كثير. أنها ناقدة وفنانة أيضا يعني صاحبة كلمة يعني بين الأدب والنقد. دكتورة كنا نتحدث قبل قليل يعني المبدع أين يقع؟ في عالم النقد أم في عالم النص؟
2: أنا لا أظن أنهما ثنائيتان يعني أنهما ثنائيتان أظن أن الفصل بينهما أو اعتبارهما ثنائيتين هو أمر مفتعل إلى حد ما. يعني دائما يقول لك مشرة النقد يعمل هذا المبضع أو المشرط في النص فهي مسألة وظيفية إجرائية جاهزة حدية نهائية قاسية وهذا يخالف تماما هشاشة الشعر. الشعر بالمناسبة ليس قادما من الشعور في لسان العرب وفي غيره من المعاجم سنجد أن مادة شعر هي قادمة من علمة لأنه عندما كان العرب يقولون ليت شعري إذن ليت علمي وعمر بن الخطاب كان يقول رضي الله عنه كان لهم علم لم الشعر عرفه بأنه علم قوم لم يكن لهم من علم غيره. فإذا هنا
0: التفاتة جميلة يعني
2: نجد قاسما مشتركا كبيرا بين الشعر والنقد أن كلاهما علم كلاهما له أدواته كلاهما يتمتع بمرجعية معرفية وظيفية هائلة وبالتالي الشعر يعني عندما نقول أو النص الإبداعي حتى لا أذهب في الخصوصية تماما مع أنه يعني هو النموذج البلاغي الأعلى بالنسبة لي النموذج البشري الأعلى يعني هو الشعر. إذا ذهبنا على اتساع العلوم أو يعني الآداب في سياقاتها وأجناسها وأنواعها سنقول أنه سيكون النقد رافدا كبيرا. إذا كنت متخصصا في النقد هذا سيملكك ليس فقط الأدوات والآليات ولكن سيذهب بك إلى القسوة المطلوبة لتحاكم نصك وتقف عليه وتشكل يدا عليا وسلطة على هذا النص. فأنت لا ترضى بأن يكون في مستوى الصفر يعني أنت تبحث دائما عن مستويات علوية يعني الأدب لا سقف له نقول سقفه السماء والسماء لا سقف لها. فهذا كله نتعلمه من النقد نتعلمه من أن المادة النقدية دائما تبني يعني هي أشبه بعملية الأيض تبني حدودها ثم تهدمها وهكذا تعاود ذلك مرارا.
0: دكتورة إيمان يعني الحديث ماتع وجميل ولا يمل منه أبدا يعني
3: صحيح
0: حقيقة الناقد أنا تصوري أنه يعني يمتلك بالضرورة أدوات قد لا يمتلكها الشاعر يعني الشاعر قد لا يكون بالضرورة ناقدا لكن فعلا النقد شيء كبير يحتاج أن يكون صاحبه يعني طبيبا نطاسيا يعني كل الشكر دكتورة إيمان وأرجو أن تكوني يوما ضيفتنا في هذا البرنامج المبارك وأسعد الله مساءك شكرا لهذه المداخلة اللطيفة والغنية أيضا
2: شكرا لحضرتك بالعكس الشرف لي أهلا
0: شكرا دكتورة إيمان شكرا لك نحن الآن مع نهايات الوقت يعني لكن أنا أقول لابد أن نستمع إلى هذه الاستراحة الشعرية مع أنس الدغيم يا كريم صراوي تفضل يا عزيزي.
4: هذه قصيدة كتبتها منذ السنوات ورأيتها في سحب الأمويين يوم النصح
5: الله أكبر
4: لست احتمالا ولا نسيا ولست سدى أنا وأنت دم يستعمر الجسد وموقنان بأن الأرض من خشب إن لم تكن أنت فيها أو أكن بلدا وأن ما كان مما كان من دمنا يا أنت يوم التقى الجمعان محض هدى وأننا لم نكن يوما هواة دم لكن هويناه حتى لا يضيع سدى مذ فارة النور هذا الكون قمت إلى بحري أشد عليه اللوح والوتد في ساعة البدء كان البحر مجتمعا ناديته يا بني اركب فما رشدا لا يعصم الجبل الجودي وافده ما لم يكن بحبال الله معتضدا إني أنا البحر والربان من ركبوا سيولدون غدا أو يكبرون غدا سيزرعون بأرض الشام غيمتها ويقرؤون وجوه السادة الشهداء ويقرؤون هنا كانوا هنا هتفوا هنا أريق دما كي يزهر بردا. لا شيء يشبه موتا باذخا عطرا، لا شيء يقلق طاغوتك أن تلدا. هذه السلاسل لم يضرب لها زرد، لو كان في الأرض من لا يقبل الزرد. والله ما حمد المولى بمثل دم يراق حتى ترى حرا ولا عبيدا.

مرحبا بكم من جديد. يعني في ختامات ونهايات هذا اللقاء الرائع الجميل، والدكتورة دلال عندها الكثير لتتحدث به في مسألة نقد الرواية، لكن يعني لعله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى.

0: الرائق الرائع.
1: شكرا.
0: ونود يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن، فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني. أيها الأعزة، لا يفوتنا في الختام أن نشكركم لحسن متابعتكم، وأن نشكر فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية المهندس أبو أسامة نوفان سميرات، تحية لك يا صديقي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم الصراوي، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان.

0: لا، أنا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم والله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزله. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن. وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله. القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بذا ساعة، أي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة، يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا 10 بعد 200، كونوا معنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السادسة بعد المئة.
1: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. الحديث 1150. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منهما عتق. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. الحديث 1151. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق. الحديث 1152. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. باب عتق المشرك. الحديث 1153. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. باب من ملك من العرب رقيقة. الحديث 1154. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. الحديث 1155. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل. باب كراهية التطاول على الرقيق. الحديث 1156. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. الحديث 1157. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. الحديث 1158. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب. الحديث 1159 عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل. في ظل الجدل الذي رافق طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته على خلفية شبهات تضارب مصالح، يتصاعد النقاش حول دلالات ما جرى وحدود التعامل مع قضايا تتصل بالمال العام ومعايير النزاهة في إدارة الشأن العام. فالخطوة التي تعد أول استقالة معلنة ومسببة بتعرض تفاصيلها للرأي العام تقرأ من زاوية أنها تعكس مستوى جديدا من الشفافية في التعامل مع الملفات الحساسة، لكنها في الوقت نفسه تفتح باب التساؤل حول مدى كفاية المعالجات الفردية في معالجة إشكالات أعمق تتعلق ببنية الثقة والرقابة. في المقابل تتجدد الدعوات لتوسيع أدوات المساءلة وتفعيل قانون من أين لك هذا كإطار أكثر شمولا لضبط العلاقة بين المنصب العام والمصلحة الشخصية ومنع تحول الشبهات إلى واقع يضعف الثقة ويزيد من الفجوة مع الشارع. من هنا يبقى السؤال مفتوحا، هل ما جرى يعكس ترسيخا فعليا لقواعد النزاهة أم أنه يفتح من جديد ملفا أعمق يتعلق بثقة الناس في إدارة الشأن العام؟ رحب بالنائب السابق محمود الخرابشة، مرحبا بك من جديد سيد محمود. ما هي الدلالات أو كيف تقرأ دلالات طلب رئيس الوزراء من وزير العمل تقديم استقالته؟
1: شكرا أخي الكريم، واسمح لي أن أتوجه بكل التحية عبر إذاعتكم إلى جميع أخواننا وأهلنا أبناء وطننا على امتداد مساحات هذا الوطن. يعني كما هو معلوم طبعا أن الدستور أوجب بموجب نص المادة 43 من الدستور بأنه على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام جلالة الملك اليمين التالي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. ونصت أيضا المادة 44 من الدستور بأنه لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشتغي أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا عن أي جهة كانت.
0: صحيح.
1: طبعا معروف أنه خمس بالمادة 45 أن مجلس الوزراء صاحب ولاية عامة بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وأن صلاحيات الوزراء يجب أن تعين بموجب نص الفقرة 2 من المادة 45 بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك. ومعروف أيضا أنه بالمادة 47 الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أي مسألة خارج عن اختصاصه. الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الوزير العمل، يعني أولا أعتقد أنه نحن بحاجة إلى إرساء نهج مؤسسي وليست ردود فعل، وأن لا يكون هنالك تعامل. نحن هنالك طبعا مدونة سلوك تم التوقيع عليها، ومدونة سلوك تلزم الوزراء كما هو أيضا بموجب النصوص الدستورية التي ذكرتها أن يقوم بمهامه وواجباته بعيدا عن أي مصالح شخصية له ولمن حوله، وبعيدا أيضا عن أي ممارسات تجارية. ومعايير النزاهة طبعا موضوعة ويفترض أن يتم الالتزام بها من مختلف الجوانب. فيما يتعلق بالاستقالة، يعني هي بادرة إيجابية إذا كان هنالك ما يثبت أن هنالك ممارسات خاطئة أو انحراف بالسلطة أو خروج على السلطة أو استغلال للوظيفة أو تضارب بالمصالح. لكن لا يعني أنه إذا كان ابن الوزير كان يعمل بعمل سابقا وكان له علاقة أو مصلحة بإحدى مؤسسات الدولة، طالما أنه صاحب عمل سابق قبل أن يصبح والده وزيرا. بالنتيجة أنا أقول أنها خطوة ضرورية وخطوة بالاتجاه الصحيح لتعزيز ثقة المواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة التي ينشدها المواطن، لكن نأمل ألا تكون هذه ردة فعل شخصية.
0: يعني هذا سؤال مهم اليوم، يعني بما أنك تحدثت عن التفاصيل التي سبقت هذه الجملة، لماذا ذهبت إلى أن الأمر ربما قد يكون شخصي؟
1: يعني أنا أقصد إنه قد يكون هنالك بعض الممارسات لأبناء بعض الوزراء من خلال عملهم السابق، يعني قد لا يكون للشخص الذي يشغل منصب الوزير علاقة بهذا العمل الذي تم مع مؤسسات الدولة إذا كان هذا منفصل ولا علاقة له باستثمار الوظيفة أو استغلالها أو استغلال المنصب أو غيره. أما إذا كان هنالك ثبت أن هنالك علاقة، هذا يدخل في باب الفساد ويدخل في باب استثمار السلطة ويدخل في باب أيضا استغلال الوظيفة، وهذه تتنافى مع معايير النزاهة والشفافية التي تنص عليها مدونة السلوك والتي يجب أن يلتزم بها أيضا الوزراء. نحن نقول إذا ثبت أن هنالك استغلال لهذه الوظيفة أو استثمار لها، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح.
0: طب هل يكفي هذا الإجراء لإغلاق الملف؟
1: لا طبعا أنا لم أقول ذلك، أنا أقول أنها خطوة بدائية لا يكفي. طبعا نحن لا نريد معالجات ترقيعية ولا نريد أيضا ردود فعل سريعة وتنتهي بوقتها. إذا ثبت أن هنالك تجاوز على القانون أو افتئات على القانون أو استغلال للسلطة، لابد أن يتم المحاسبة والمساءلة إلى آخر درجاتها. وأنت تعلم طبعا أن مجلس النواب صاحب ولاية بإحالة أي وزير يثبت أو أن هنالك خطأ له إلى النيابة العامة، وهذه طبعا مسؤولية مجلس النواب. يستطيع مجلس النواب أن يحقق بهذا الموضوع، وإذا ثبت أن هنالك خلل أو هنالك خطأ أو كان هنالك ممارسات خاطئة، يستطيع مجلس النواب أن يحيل الوزير إلى النيابة العامة. وطبعا في حال إحالته إلى النيابة العامة يعني يوقف عن ممارسة كافة مهامه، وبالتالي هذه الإحالة طبعا تكفي لأن يحاكم أمام المحاكم النظامية والمحكمة صاحبة القرار هي التي
0: تعتقد سيد محمود أنه سيتم تحويله إلى النيابة العامة؟
1: إذا أردنا أن يكون هنالك تعزيز لنهج الشفافية وأن يكون هنالك نهج للمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد بشكل حقيقي، هذا ما يفترض أن يكون. أما إذا لم يتم وتم الاكتفاء بهذا القرار، أعتقد أن هذا يدخل من باب يعني الطبطبة وإنهاء الموضوع بطريقة بعيدة عن الواقع وبعيدة عن القانون، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم السكوت عن أي عمل من شأنه أن يحدث خلال بثقة المواطنين، وأن يحدث أيضا نوع من عدم القناعة بالإجراءات التي تمت. نأمل أن لا تكون هذه الإجراءات ردة فعل. نحن نريد إذا كان هنالك مصداقية وكان هنالك نزاهة وكان هنالك نوايا حقيقية للمساءلة والمحاسبة وتعزيز نهج الشفافية والمصداقية ومحاربة الفساد، يفترض أن يكون هنالك قرارات وأن يكون القضاء هو المرجعية التي يتم الاحتكام إليها، والقرار أولا وأخيرا يبقى إلى القضاء، والقضاء طبعا يحقق العدالة. القضاء إذا ثبت أن الوزير لم يمارس أي سلطة من سلطاته ولم يستثمر سلطته أو يستغل وظيفته أو يمارس أي ممارسة سلبية مخالفة للقانون، طبعا سينصف القضاء. وإذا كان هنالك إجراءات مارسها الوزير، طبعا القضاء صاحب ولاية بأن يصدر القرار المتعلق بالعمل الذي قام به الوزير، وبالتالي هذا يرسي قواعد ويرسي نهج جديد للمساءلة والمحاسبة بعيدا عن ردود الفعل العاطفية وبعيدا عن يعني نهج عدم الجدية وعدم المصداقية بالذهاب إلى ما لا نهاية في وضع حد للفساد وكل من يمارس الفساد.
0: هناك زاوية أخرى سيد محمود، يعني كيف تنظر إلى موضوع تداخل المصالح العائلية مع المنصب العام، وأين يجب أن يعني يكون هذا الحد الفاصل؟
1: صراحة يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هنالك تداخل للمصالح مع المنصب العام. المنصب العام يجب أن يعزل وأن يكون هنالك شفافية ومصداقية حقيقية بمن يتولى المنصب العام، بعيدا عن أي ممارسات تجارية وبعيدا عن أي شبهات، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجمع الوزير سلطته ومن ثم يتم استغلالها من قبل أقاربه ومعارفه ومحاسيبه أو حتى من قبله نفسه. يفترض أن يكون هنالك نهج حقيقي، وكل من يتبوأ موقع الوزارة أو يتبوى أي موقع من مواقع المسؤولية عليه أن يبتعد تماما عن الشبهات وعليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخل أو يمس بالوظيفة العامة. لأنه أنا كما قلت أنه أيضا مجلس النواب يفترض أن يقوم بدوره بتفعيل دوره الرقابي، وخاصة أن الصلاحيات المعطاة لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب نص المادة التي أشرت إليها 56، والتي تؤكد أنه من حق مجلس النواب إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك. وطبعا لا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
0: وأشرت على عجالة أن دور مجلس النواب الدور الرقابي ما زال منقوصا.
1: لا، ما أنا طبعا لماذا أذكر نص المادة؟ لأنه مجلس النواب لا يقوم بدوره بالمساءلة والمحاسبة والمراقبة، وأنت تعلم أنه الوزير الذي يتهمه، الذي تتهم النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب، طبعا استقالته ما بتمنع من إقامة الدعوة عليه واستمرار محاكمته. لذلك مجلس النواب صاحب ولاية عامة، ومجلس النواب يستطيع إذا مارس مهامه وفهم واجباته الدستورية أن يقوم نيابة عن الشعب ونيابة عن الوطن بمحاسبة أي وزير يمكن أن يخل بالقانون أو يستغل سلطاته أو أن يخرج على القواعد العامة وعلى مدونة السلوك. هذا أمر واضح، لكن ما نريده أن يفهم مجلس النواب ويعي أن دوره دور رقابي ودور دستوري قوي. يعني ما هي الصلاحيات التي يريدها مجلس النواب أكثر من أن يصدر قرارا باتهام أي وزير وإحالته إلى النيابة العامة؟ لكن لم يسبق وأن تمت هذه الممارسة الحقيقية. إحنا نريد لمجلس النواب أن يقوم بهذا الدور، وأن لا تكون المعالجات فردية أو أن تكون المعالجات آنية وسريعة. نحن نريد أن يكون هنالك منهجية، وأن يتم إرساء قواعد وأسس حقيقية تعزز نهج الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وأيضا تخلق الرقابة الحقيقية المطلوبة على أعمال الوزراء من خلال مجلس النواب.
0: وهذا هو المهم. سيد محمود، إلى أي مدى يمكن أن يسهم تفعيل القانون؟ من أين لك هذا في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات؟
1: يا سيدي، هو قانون من أين لك هذا؟ دائرة شار الذم المالية موجودة، ويرأسها قاضي تمييز، وهي موجودة في وزارة العدل. وكل من يتبوى موقع المسؤولية في الوزارة أو في العين أو نائب يقوم بملء النموذج المعد لهذا الغرض. لكن ما نريد أن يتم تفعيل هذا النموذج، وأن يكون هنالك رقابة حقيقية بالمقارنة بين كافة الأموال والممتلكات التي كان يحصل عليها الذي تبوى موقع المسؤولية، سواء كان وزيرا أو عينا أو نائبا، في بداية عمله وبعد أن يخرج من المنصب بفترة زمنية معينة. نريد أن يكون هناك تدقيق حقيقي، وأن يكون هنالك شفافية ونزاهة، وأن لا تكون عملية روتينية فقط الهدف منها تطبيق القانون بشكل روتيني دون أن يكون هنالك مساءلة ومحاسبة ومتابعة حقيقية. لأنه ثقة المواطنين الحقيقة فيما يتعلق بأجهزة ومؤسسات الدولة على كافة المستويات ليست بالمستوى المطلوب. نحن نريد أن يستعيد المواطن ثقته بأجهزة الدولة ومؤسساتها، وأيضا نريد أن تعمل مؤسسات الدولة في إطار من التعاون والتنسيق بعيدا عن التناحر والتنافر، شريطة ألا تطغى أي سلطة من هذه السلطات على الأخرى.
0: هنا سؤال مهم سيد محمود، يعني لابد من الإشارة إليه. هل ما يتم أو ما يتداول عن وجود تباينات داخل الحكومة يعكس أزمة أداء حقيقية أم مجرد مبالغات سياسية؟
1: يعني أنا أعتقد أنه لا يوجد انسجام في الفريق الوزاري، وأن يعني كثير من الوزراء يمضي وقته وكأنه موظف، يعني بعمل روتيني. مجلس الوزراء، أنا أشرت وقلت لك وتعمدت أن أشير إلى المادة، أنه مجلس الوزراء بموجب الدستور صاحب ولاية عامة بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية. وطبعا وأكدت لك أنه صلاحيات الوزراء ورئيس الوزراء تعين بأنظمة يصدرها يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها جلالة الملك، دليل على أهمية هذه الممارسات. أنت القرارات الرئيسية والأساسية المتعلقة بإدارة شؤون الدولة، بخدمات الدولة، بالبنية التحتية، بالتعليم، بالصحة، بالخدمات العامة، بالتوجهات العامة، بالسياسة الداخلية والخارجية، هذه صلاحيات مناطة بمجلس الوزراء. وإذا صلاحيات مجلس الوزراء صلاحيات واسعة. وبعدين يعني أيضا نصت المادة 48 أنه يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضى على وجوب ذلك، وتنفذ وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه. وبعدين بدي أقول لك كمان أنه دليل أنه أعطي لمجلس الوزراء والوزراء صلاحيات واسعة، المادة 49 أشارت إلى أن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلو الوزراء من مسؤولياتهم، وبالتالي مجلس الوزراء يمارس صلاحيات مهمة، يجب أن تمارس هذه الصلاحيات ضمن الضوابط الدستورية والقانونية، ولكن على الجانب الآخر لابد أن يكون هنالك رقابة حقيقية على هذه الأعمال وهذه الممارسات.
0: لكن ذكرت نقطة مهمة، تحدثت عن وجود عدم تجانس. عدم التجانس هذا ربما يقود إلى يعني ما نراه أو ما سنراه مستقبلا. هل هذا يفتح باب تعديل وزاري يذهب بنا إلى وجود تجانس، خصوصا بأن هناك يعني مؤشرات تتحدث عن وجود تعديل بعد هذه الاستقالة لوزير العمل؟
1: والله يعني شوف أخي العزيز، يعني يفترض طالما أن الفريق الوزاري ضمن وزارة واحدة وتحت إمرة رئيس وزراء واحد وبتوجيهات جلالة الملك، يفترض أن يكون هنالك انسجام وتعاون حقيقي لتحقيق أهداف الدولة ولخدمة الوطن والمواطن، وأن يكون هنالك أيضا قرارات حقيقية تنعكس إيجابيا على ظروف الناس وأحوالها، خاصة في ظل الظروف الحالية وفي ظل زيادة الفقر وزيادة البطالة، وفي ظل طبعا المراحل التي مر بها وطننا. أنت تعلم أن كورونا أخذت سنتين، وأجت الحرب كمان حرب غزة، وبعد حرب غزة حرب إيران. إذن هذا يعني أن الفريق الوزاري يجب أن يعمل بانسجام وبتعاون، ويجب أن يعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف وخدمة الوطن وخدمة المواطن، وأيضا معالجة كافة الاختلالات التي يعاني منها المواطن، وأيضا لمعالجة فجوة الثقة التي يعاني منها المواطن، لأننا لا نريد أن تبقى هذه الأمور معلقة بهذا الشكل. نريد أن يكون هنالك ثقة حقيقية بين يعني المواطن وبين كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
0: اسمح لي بالسؤال الأخير وبشكل سريع إذا سمحت، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل اليوم إلى كل مسؤول في موقعه بعد هذه القضية؟
1: أن يخاف الله في عمله، وأن يؤدي دوره بنزاهة وأمانه وإخلاص، وأن يعلم أن هنالك رقيب وحسيب من رب العالمين ومن شعبنا، وعلى مجلس النواب أن يعزز دوره الرقابي أيضا في سبيل فرض سيطرته، وفي سبيل أيضا تعزيز نهج الشفافية والنزاهة والمصداقية التي نحن أحوج ما نكون إليها، استعادة لثقة المواطن الذي فقد الثقة بكل مؤسسات الدولة.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات النائب السابق سيد محمود الخرابشة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاحا، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حياكم الله.

أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيننا على كل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن ينفع بنا يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا للخير، وأن يجعل الحكمة ضالة لنا. وتذكروا دائما أيها الأحبة أن المسلم أينما كان إنما هو كالغيث، فيه الرحمة وفيه النفع وفيه السرور وفيه جبر الخاطر وفيه صناعة المعروف، كالغيث أينما حل نفع. فأسأل الله أن أكون وإياك من هؤلاء الذين يحبهم الله وكتب لهم القبول بين الناس، ونفع الناس بما يرضي الله، دلوه على الله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالوصول لمحبة الله عن طريق السير على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم على عتبة الحبيب نستذكر واقعة قصها صلى الله عليه وسلم من ضمن سيرته العطرة الطيبة على أصحابه، يتحدث فيها عن رجل من يهود، عن جريج العابد. وقبل أن أبدأ بجريج، كثير من الإخوة والأخوات يتواصلون معي ويخبرونني: شيخ خالد، لماذا لا تتكلمون عن جرائم القتل التي باتت تكثر؟ والحقيقة أنها كثرت للأمانة، من علامات الساعة أن يكثر الهرج، أن يكثر القتل، حتى أن الناس يسمعون عنه ولا يبالون. بصير طبيعي، بصير طبيعي نسمع اليوم في جريمتين قتل، في ثلاثة قتل. حقيقة هذا أولا بعيد عن ديننا، بعيد عن خلقنا، بعيد عن عاداتنا. يعني كانت مهما توصل بيني وبينك، مهما يحتد الخلاف سواء كان مالي أو أيا كان له صورة، هذا الخلاف ما كان يوصل للقتل. وكنا نسمع بسنوات جريمة قتل وتكون على الأغلب غدر يعني لأمر ما. لكن أنا قاعد بشوف في شاب بصوة فيه الله يرحمه، طبعا أنا لا أعرف ولا أعرف السبب والله، وما قرأت، 23 سنة يؤخذ لمكان معين ثم يضرب على رأسه، واللي ضربك على رأسك ترى موتك، والموضوع قصد الضرب والقتل المباشر والقتل بالقصد، هذا تكييف للقاضي في المحكمة، لا نتدخل في أمور القضاء، لكن نسأل الله أن ينال من الفاعل، لأنه اللي بمسك الناس أسأل الله أعلم، يمكن هذا آذاهم اعمل ساوى، أنا لن أتدخل في هذا الأمر، ما راح أكون قاضي بين طرفين. لكن بتكلم أيها الأحبة، لا تجعلوا القتل حل لمشاكلكم. والله العظيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القتل عبارة عن جريمة يهتز لها عرش الرحمن، كبيرة من الكبائر، قتل النفس من أكبر الكبائر التي حرم الله إتيانها. المباح له أن يقتل النفس القاضي، يصدر أمرا ولا ينفذ بنفسه، بل له هيئة تنفيذ. إذن السلطان والدولة هي التي تتولى الحكم على الناس بجراء يعني أفعالهم، أمن دولة أو إرهاب أو تطرف أو لا سمح الله جريمة قتل، الله يعافينا وإياكم، ولكم في القصاص حياة، الدولة هي من تطبق. لكن أنا بحكي الآن، نحن في طرفين، الطرف الأول مجتمعي، وهذا يحتاج لغرس وتعب، ليس خطبة جمعة إنما شهر كامل. وطالب السادة وزارة الأوقاف مأجورين مشكورين، دائما يتواصلون مع الناس بخطب الجمعة بما يلائم حالنا ويحقق مطالبنا. فأنا بطالب الآن وزارة الأوقاف مأجورة مشكورة، يكون عندنا شهر كامل عن حرمة النفس وعن حكم قتل النفس وعن قتل المؤمن المتعمد إلى آخره، حتى يعلم الناس إنه هذه كبيرة عظيمة لا ينبغي أن تؤتى، وفي مليون حل سوى القتل، والله مليون حل، والله قعدت ناس طيبين شرواك وبتحلها، مش موضوع فنجان قهوة وبتروح تقول الناس لا، اللي بيجيك بضيع حقك فنجان قهوة لا تستقبله، وإمكانك ترده أمام العالم كله، أيا كان عبايته، أيا كان شماغه، أيا كان شواربه، أيا كان لحيته، لا عبرة في من يأكلون أموال الناس ويضيعون حقوق الناس، إنما الشيخ اللي بيكون عارف حكم ربنا وعارف عاداتنا وتقاليدنا وبقعد وبيعبي مكانه، ولما يتكلم بالحق والحقان، ولما يكون منقع دم وما بتتقطع الوجه إن الرمى اسمه عليه، هذا الرجل الثقيل، هذا يوزن، هذا دائما بسعى
أن يحل بين الناس، لا أن يولد الفتنة. فإحنا اليوم بحاجة أن نوعي المجتمع من جديد بحرمة هذه الجريمة، وأنها كبيرة من الكبائر، وأنه لا يجوز تحت أي ذريعة تحت أي ظرف أن نتخذ القتل وسيلة لإنهاء أي خلاف.

سواء واحد بده بنتي ما بدي أعطيها طق الباب مرة مرتين ثلاث يعني بسمع عن قضايا والله أستغرب واحد طلب البنت 100 مرة وأهل بيقول يعني ما بدنا نعطيك إياها بس يجي بعدين ينزل على البيت بده يشوه سمعة ويجي إخوانها لا يجر سبيل إلا أنه يشحططوه بالشارع ويقتلوه أمام الناس ويموت لأنه نط على البيت عشان يؤذي سمعتها والله ما تتزوجي والرسائل موجودة والكتابات موجودة. أيضا بعض الناس على خلاف مالي والله بعض والله أذكر في يوم من الأيام ولا زلت الآن في كان عندنا برنامج في تلفزيون الأردني كان اسمه منتصف النهار وأنا أمر كنت مروعا على معان وكان يقدمه الدكتور والنائب السابق الله ييسر ذكره بالخير الدكتور شو اسمه أساف الشوبكي فاتصل معي وأنا لسه داخل معان ولا بقول لي بدك ترجع بكرة لعمان خير يا دكتور قال لي والله اليوم وقعت جريمة قتل خلال دقيقة تعارف لمدة دقيقة أوقع جريمة قتل نتيجة الغضب عندنا غضب شديد عندنا عنف شديد لا ينبغي أن يكون والله لا ينبغي التجاهل لما يحكوا العلماء أنه في التغافل والتجاهل 9 أعشار الراحة و9 أعشار الخير و9 أعشار الطمأنينة يا عمي الجاهل يا عمي خليه يسبني في رب خليه يحكي عني في رب وكل مش ضعيف ولا أنت الناس يركب ظهرك ولا الطيبة زي لا تترك بكيفك ولا في مليون حل أحله لكن سوى القتل دكتور عساف الشوبكي الله يسهل عليه ويذكره بالخير خبرني أنه في واحد تجاوز عن الثاني لكن في رجل كان معه مرته وولاده بالسيارة شاب أزعر يعني الله أعلم شو أخلاقه متعاطي مش متعاطي كمان ينبغي التنبيه لهذه القضية المهمة جدا موضوع التعاطي وكثرة انتشاره اليوم كمان هاي آفة وظاهرة ينبغي أن يقف الوطن كله معها مش بس إدارة مكافحة المخدرات أنا ما بدي أطلع من جهة لجهة الدكتور عساف خبرني أنه رجل مع زوجته وأطفاله تخيلوا المنظر أنت معك أولادك بالسيارة ومطمئن الله أعلم كنت تضحك بدك تغديهم غديتهم بدك تروحهم بدك تأخذهم مشوار و آخر تجاوز عنه فوقفوا مع بعض انت ليش طلعت عني انت سكرت علي فراح الشاب عطول جاب مفك وضرب الرجل على قلبه فتوفي بدمائه نزل على الأرض خر ساقطا على الأرض والدماء تتناثر والأطفال والزوجة ينظرون لأبيهم لوالدهم لزوجها قبلك قليل كان معنا وبعد دقيقة ومات الرجل في أرضه حتى ما نقل للمستشفى لا مات ولسه الإسعاف لم يصل في دقيقة تعارف ما تحملنا بعض أنا بحكي لك دائما حتى حاول لما واحد يجرك لمشكلة لا لا لا لا مصيبة لمشاجرة لا تندفع مش ضعفا مني يا عمي أنا جبان بس لا تضربوني أنت تنضرب أمام الناس تروع عينك يروح سنك يسوي لك مشكلة بارتجاج بالمخ واحد يضربك سكين بعدين والله الذي لا إله له هاي موضوع القتل وكثرة القتل والغضب الذي يندم بعده يعني الشاب هذا أنا إذا ما انعدم لساته بالسجن وهذا الكلام كان قبل 10 سنوات على الأقل وأذكر أنه ثاني يوم طلعنا وتكلمنا عن موضوع الغضب وأنه ينبغي أن لا يأخذك الغضب إلى الدائرة المحظورة فتقوم باستخدام أي شيء أمامك تقتل بعض الناس كان يأخذ مسدسه بالسيارة مخالف للقانون ومخالف للترخيص إلى آخره اقتناء وليس حمل كما يسمونه كان لما يغضب أحدهم قال لي والله مرة زعلت مع تبع باص والله لو ظل بالباص طخيته وسميت قاتل لكن ربنا بده فيه خير سحبت المسدس وسايق الباص نزل من الباص وفل والله كفاني شر وأنا روحت وروح لا اشتكي علي ولا اشتكيت علي لكن بقول لي والله لو ظل بالباص قتلته برضو سكر علي يا أخوان إحنا لهالدرجة سكر علي وسكرت عليه بنزل بضربك وتضربني يعني لهالدرجة اللي إذا زعلنا إذا يعني كم من قصة حدثت عندنا في بعض محافظاتنا في الشمال والجنوب إنه غنم فلان يدخل على الأرض المزروعة أخطأ صاحب الغنم وتعوض صاحب الأرض إلك حق لكن تسحب السلاح ليش خرفانك ليش الماشي عندك ليش الماعز دخلوا على أرضي أروح أطخ الزلم وأطخ ابنه ولاد عم بي وجد ما ينبغي أن نصل لهذه الدرجة والله لا سمح الله لو يعني قضايا الله يعافيني وإياكم رجل وجد رجل في بيته لص أو عند أهله وقتلوا مع أنه القانون لا يجيز الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال يا رسول الله أرأيت ورجدت رجلا في فراشي الله يعافينا وإياكم لا نرى ولا نسمح هذا أقتله قال لا حتى تأتي بأربع شهود وعكيفك تقتل الناس وتموت الناس وتريق دم الناس إذا كان الرجل لا يجوز له شرعا أن يقتل من وجد عنده في البيت
لكن بعرفنا وعاداتنا اليوم يقول لك اقتلوا طخ الله لا يرده هذا كذا، لكن لا، الدين يحكم أيها الأحبة والقانون يحكم. حتى رجل لو شك أنه أخته طلعت مع فلان أو تتواصل مع فلان أو بعثت صورة، يا رجل استرها، غير المكان، ما في تليفون، مليون حل لتحل المشكلة. بروح بجيب مسدس وبطخها بقول لك فور الدم وهاي عرض وما عرض، لا لا حرام والله، لو في الشرع تقتل لسكت أنا، قلت حتى لو القانون بسكت، لكن شرعا لا تقتل. صار اليوم بعض الناس يخلص من أخته يقول لك مع كذا أو طالع مع فلان أو مسكناها أو بتراسل فلان أو بعثت صورة لفلان، غلطت. أنتوا اليوم حتى بناتنا الصغيرات إذا غلطت بطلنا نعطيها مجال أنها تتوب، أو بطلنا نعطيها مجال أن تعتذر أو أن تتراجع، بتصور بتروح بتعطيه اللي بده إياه على أنها تخبر أبوها وإخوانها، يا أبا فلان بيبتزني. كم من بنات شريفات طاهرات عفيفات غلطت، بدأت تواصل مع فلان، ابعثي لي صورتك بحبك، وضحكوا عليهم، وفي رب، في رب لا تخافوا، والله من ظلم سيظلم مهما فلع مهما فعل، ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدر. تروح البنت من وراء أمها وأبوها. اسمعوا أخوانا بالبحث الجنائي بالجرائم الإلكترونية لا يتوقفون عن استقبال الناس، وخاصة العنصر النسائي. بتروح البنت مش خايفة تحكي لأبوها، خايفة تحكي لخالها لعمها لأمها، بتروح على الضابط، على ابن الوطن، على شعار الأمن، بتروح عليهم بتقول لهم فلان بيبتزني، بيقول لي بدي إياكي، بنشر صورك، أنا غلطت، أنا في لحظة ضعف، ضحك علي. بدل ما تروح لأبوها ويحتويها، تعي يابا غلطتي مش مشكلة، واشتكي عليه ومرمطه وبهدله وقعده الحق، مليون قصة. بدنا ننفضح؟ لا، إذا يزني بابنتك أو بأختك أو بزوجتك ولا يفضحك، وبالأخير تروح تقتلوها وتقولوا بدنا والله شرف وما شرف، لا يجوز. عندنا تقصير في رسائل التوعية، عندنا تقصير في الإرشاد التربوي المنزلي للآباء والأمهات، عندنا تقصير في بعض الرسائل التعليمية التي لا تشير لقضايا تكررت على السنوات. المناهج تغير وفق ما بدها أوروبا، وفق ما بدها أمريكا، أحيانا في بعض المواد المعينة، أعتذر مع التحفظ، في بعض مواد معينة، لكن أنا بدي يصير عندي تغيير بالمناهج بما يوافق عاداتي وتقاليدي وبما يوافق حالتي المجتمعية. كثر عنا التعاطي، أحط مواد في التربية الإسلامية عن حرمة المخدرات وعن حرمة التجار بها وعن حرمة التعاون معه وعن حرمة التستر، أحط مواد باللغة العربية أبين، أحط قصيدة تذمهم، تذم المخدرات وأصحاب أكلي الحرام مسممين ناس، أنبه الطلاب. كم من طالب والله، كم من أب وصلني بكاء، كم من أم وصلني بكاؤها وهي تتحدث إنه دمروا أولادي بالمخدرات، دمروهم. إذن في عندنا جانب مجتمعي توعوي، وزارة الأوقاف التربية والتعليم، الأب والأم في المنازل والمدرسين في المدارس والجامعات، وجانب تسريع عقوبة الإعدام، تسريع عقوبة الإعدام. أنا سأتم لفتة بسيطة لكن بعد هذا الفاصل مع مايسترو هذه الحلقة حبيبنا مأمون شحادة وحبيبنا عبد الرحمن أبو رياش، أعود وأواصل معكم بعد هذا الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مملكتنا الأردنية وسائر ديار المسلمين واحة أمن واستقرار، سكينة وسلام. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا نتأذى من سماع وقوع جريمة قتل، وقتل شاب وقتل مسن. والله نحزن لما نسمع وفيات بحوادث سير نتيجة سرعة زائدة أو خطأ من سائق معين أو عدم اتخاذ الاحتياط والسلامة على الطرقات. يعني بعض الناس سرعة زيادة والكوشوك عنده صيني يعني مصطح، بعض الناس صيانة السيارة ما فيه، بعض الناس العجل نفسه ماسح، بعض الناس بريك ما، يعني متعدد وخلص ولكل أجل كتاب. لكن ينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب وأن يحتاط لنفسه، وشرعا أنت مأمور بالصيانة الدورية للسيارة. على كل حال الله يرحم من مات لنا ولكم، لكن إن كنا نتأذى ممن نسمع عن وفيات الحوادث السير، فما بالكم بجرائم القتل. جرائم القتل هي عبارة عن أخبار تحمل ترويعا في المجتمعات. لما نسمع أنه في جريمة قتل هون وبكرة في جريمة قتل هون، واحد قتل أولاده، أم قتلت مش عارف إيش، ابن قتل أمه، هاي الجرائم مجموحة بشكل خرق في السلم المجتمعي، بشكل عنده مشكلة ينبغي أن تعالج، وينبغي أن تعالج بدقة وصحة، وألا تؤجل ولا تترك. يعني أنا لليوم حقيقة ما رأيت علاج سليم. يعني خلنا نحكي لكم مثلا، صار في مشكلة على جسر، بعض الموظفين تلاعب بموضوع التذاكر البيع وكذا، والتكسب أو الربح الخارج نطاق العمل على حساب العمل، ما حلها إلا لما نزل الوزير الداخلية حلها، لما وقف وعرف أنه في ناس بتلاعبوا وفي ناس مش مزبوطين، في ناس بيع التذكرة بخمس أضعاف وست أضعاف، سوق سودة، موظف بيعطيها لفلان، وفي فلان بس شغله يجي الصبح يشتري كل تذاكر الفي آي بي ويبيعها بثلاث وأربع أضعاف. راح وزير الداخلية نزل وحلها. اليوم جرائم القتل بالمجتمع بده يقعد وزير الداخلية مع وزير الأوقاف، مع وزير التربية والتعليم، مع مختصين تربويين، مع مؤثرين في المجتمع لهم كلمة، شباب بيتابعوهم، مش شرط يكونوا شريعة ولا دين. هذا الأمر مجتمعي متكامل، ما له دخل بالدين. الدين عبارة عن زاوية، إنه حكم هذا الفعل يحرم، لا ينبغي أن يؤتى. ليس بحل إنك تقتل إنسان حتى تنتقم لنفسك، حتى تأخذ فلوسك، حتى أرد اعتباري. قتلته بعدين، أنت قتلت فلان اللي سكر عليك بالسيارة، طخيته ولا بموس ضربته ولا بمفك ولا بأداة راضة ضربته بعدين ومات. شوف السنين السجن، شوف الندم، شوف الضياع، شوف الدمار، لا بيتك قعدت فيه، لا أولادك تهنيت معهم، لا رزقتك الله بارك لك فيها، وين رايح؟ وتلقى الله وأنت قاتل. فينبغي أيها الأحبة اليوم أن نقف وقفة حقيقية مشهودة. الأمر الثاني والجانب الثاني، سبحان الله بنحكي عن جريج العابد لكن رحنا عن موضوع جرائم القتل للأسف، لأنه أنا والله موضوع صوفية هذا لليوم مأرقني. يعني شاب 23 سنة يقتل ثم يلقى على، يعني صعبة والله صعبة، وفلان قبل فترة مسكوه قاتلوا نسيب إله وزادته بعمان بعد ما قطعوا، وين يعني والله خروف ما بقدر أقطعه والله العظيم، والله جاجي لليوم قل لي اذبح جاجي والله ما بذبح. هسه في الاخ بذبح عصافير وجاج وحمام وبسلق وبطبخ، لكن والله ما بقدر انا. فانت خروف بتلاقيك لما يجي بسم الله الله اكبر بتبعد وجهك لما بده يذكي. يقتل انسان ويقطعه ويرميه كمان، شو هل هذا الان لما يطلع حكم الاعدام الاصل خلال شهر يكون مطبق الاعدام. والله الذي جعل الناس يتراخون بالجريمه تاخير تطبيق حكم الاعدام. وهاي رساله اليوم للقضاء عندنا، رساله لرئاسه الوزراء، لانه انا بعرف هذا الموضوع مش موضوع قضائي بحت. الان الحكم بالاعدام قضائي بحت، ما حدا بتدخل فيه، وقضاءنا نزيه، ما حدا بيقرب له، امور هاي ما فيها مزح ولا تشكيك بالقضاء معاذ الله. لكن الموضوع الثاني انه ينبغي على الجهات التنفيذية، اليوم انا بعرف في قوانين دولية وبعرف في اتفاقيات وبعرف انه حكم الاعدام مؤثر وما بدهم اياه بالغرب، ما بدهم اشي اسم حكم اعدام، لكن كثرت الجرائم واستهزأ الناس بالقتل. لكن لما يشوفوا قتل خلال شهر بيكون مقصوص، بيكون بالقبر، بيكون ميت، والله هذه عبرة. وربنا بيقول ولكم في القصاص حياة، ربنا اللي حكى لما أقتل القاتل
وبعد الثبوت طبعا والأمر القضائي يأخذ وقته شهر شهرين ثلاثة، لكن ما أتركوا 10 سنوات محكوم إعدام، 15 سنة محكوم إعدام، 17 سنة محكوم إعدام. يعني كم فرح الناس، كم فرح الناس في مملكتنا الأردنية الهاشمية قبيل أيام لما طبق حكم الإعدام بمن اعتدوا على رجال الأمن العام والمخابرات وقواتنا المسلحة. كم فرح الناس، الله لا يردهم، هذا جزاهم إلى جهنم. بعض الناس طبعا الله يعلم به، لكن هذا قاتل وقتل رجل يريد أن يحفظ أمن البلد من الإرهاب والتطرف والتكفير والمخدرات. فالقاتل مجرم، مجرم بكل ما تحمل الكلمة المجرم. وأولادنا اللي بالأمن العام ولا بالجيش العربي ولا بالمخابرات، هذول أولاد مين؟ هذول أولاد عمك وعمي، أصدقائك وأصدقائي. ما في بيت عندنا في الأردن إلا في واحد خدم بالقوات المسلحة، إما متقاعد أو عامل، ما في بيت. لذلك هذا جهاز وطن، هذا ينبغي أن يكون له مهابة. والحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، الأمانة رجل الأمن يحترم ويقدر وله مكانة وتسمع كلمته بغض النظر عن رتبته، وهي نعمة ترى، وهذا من جماليات أن يحافظ على هذا. والله أنا زرت بلدان، والله ضابط بحكي معك ما بتلد عليه، والله عقيد بتكلم معك أو عميد حتى أنك تلد، ما هم ما خلوا له قيمة عندهم. لكن الحمد لله جهاز وطن حفظ قيمته، حفظ مهابته وبسط سلطته. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإحنا اليوم بنطالب أيضا حكومتنا بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأنه هي أصلاً يعني موضوع السجناء موكول إدارة السجناء بجهاز الأمن العام، جهاز الأمن العام مربوط بوزارة الداخلية. فمطلوب اليوم أن نسرع أحكام الإعدام، ليس فقط لمن يطلق النار على رجال الأمن أو لا سمح الله يوقع شهداء في صفوف أبنائنا من قوات المسلحة، بل على كل قاتل، ليكونوا عبرة وليفكر الرجل مليون مرة قبل أن يقدم على القتل. يا ريت والله، إذا إن فعل ذلك، إن وقع ذلك، فأنا أضمن بإذن الله أن تنزل النسبة لنسبة كبيرة جدا، إضافة للتنسيق مع المسار الأول وهو المسار التوعوي. الله يحفظكم، المسار التوعوي المطلوب في المساجد، نقعد وتكون الخطبة خفيفة لطيفة، يا ناس لقيت الحرام يا عمي، مشان الله في مليون وسيلة قبل ما تقتل الناس، في محكمة، في صلح، في حكم من أهلي وحكم من أهلك، في إمام المسجد بحارتك، في المختار، في الشيخ فلان، في الوجه فلان، في عمي تنازل وسامح لله. والله أنا كثير ناس قعدت معهم وكان الخلاف على مبلغ أحيان 2000 دينار. الله يذكر رجل، يعني أخلهم كان رجل طيب وجاني وبستشيرني ومشتكي على أولاد إخوانه 2000 دينار. فقلت له يا رجل، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يوسع عليك؟ قال لي كيف حدا؟ قلت له يا سامح. وقال لي والله العظيم وأنا بحكي معه، قال لي يا رجل والله ما استشرت إنسان، خذ حقك، مرمطهم بالمحاكم، بهدلهم، وين الرحمة؟ وين رحم الله امرئا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى؟ وين نحن على الكلام هذا؟ أنت واحد بيجي بيستشيرك بدل ما تخفف وتوسع وتهدي بالثورة وتقول له لا، روح انتقم منهم، روح مرمطهم بالمحاكم، روح بهدلهم. لما يجي واحد يطلق وحده، بده يطلق وحده، في خيارين، في خيار يصير مرمطة بينه وبينها بالمحاكم، يحط محامين يدفعوا تكاليف زيادة والقضية تظل سنة سنتين شقاق ونزاع، هات اللي عندك هات اللي عندك، وهي بتدفع المحامي، وهذا استنزاف استنزاف. وفينا نقعد بأدب واحترام وتقدير، لا تصلح لي ولا أصلح لك، أنت كويسة وطيبة وأهلك طيبين، لكن أنا مش قادر أكمل فيك ما لا أحب، بهدوء وأدب. وهي مؤخرك كامل، وهي كمان تعويض عما أراه مناسب، والله أعلم. حابة تفضل، مش حابة عندك المحكمة، وخذيهم بعد سنة بعد سنتين وبالأقساط كمان. ففي دائما عندنا حلول جميلة، لكن ينبغي أن نتكلم كلمة الخير. والله الكلمة الطيبة صدقة يا ناس، والله العظيم. اليوم نفتقر لمصلحين. تعرفوا اليوم لما سموا مصطلح الشيخ الصيني، الشيخ الصيني اللي بيستأجر لاند كروزر استئجار ما بيشتريها، أو تلاقيه واحد تبع مخدرات دعمه فيها ولا إله بالحق والحقان، ولا بيعرف يفصل بين الناس، ولا يعلم حكم الله في المسألة، والله حكم الله سبحانه وتعالى ما بيعرفه في المسألة، ويأتي ليجلس وماخذ قابض قبل ما يجي، قابض ماخذ رزقه، لكن مش رزقة قضاء عادل، وله معروف أبا عن جد أنه بيقضي بين الناس ويحل بين الناس. ترى هذول الناس مشهورين،
روح عن بني صخر، روح عد عجا، روح على السبعوية، روح على أهل إربد، روح على البلقاوية، روح على العبابيد، ترى هالناس شرواك وبني حسن يعني كلكو خير وبركة، لكن في فلان معروف هذا من قاعد دم، هذا قاضي عرب، قاضي قاضي، الناس يتقاضون. والله أنا رأيت لما كنت في معان لفترة وفي وادي موسى وشوف والله كثر من القضاء يقول لي شيخ هذا الرأي شو رأيك فيه، يعني لا سمح الله في مخالفة شرعية، والله من قضاء العشائريين كانوا يخافون الله، من الحسينية من العودات الله يرحمه ويبارك في أولاده الآن، لا أبو خشم في في في وادي موسى، لا خالد عليان بسام الله يرحمه في معان، وطبعا أمثالهم كثر كثير في كل منطقة، لكن هذول أنا دائما كنت قريب معهم وأجلس معهم وأسمع منهم، والله كانوا يسألون ما حكم الله، وهيك إحنا إذا حكمنا هل خالفنا لا سمح الله، يحكمون بما يرضي الله وعدل بين الناس، لا تأخذهم لومة لائم في أن يقولوا قولة الحق، عشان هيك كانت الأمور مستتبة والناس يخافون. تعرف اليوم أنا أنا مأمون إشحاد الآن أخوي وحبيبي يمكن مأمون من 15 سنة أنا وياه قديم صحبة قديمة الله يحفظه ويحفظكم جميعا، مأمون الآن شو ما يصير بينه أنا ما بقدر أسب أبوه، ما بقدر، أنا بتكلم عربي أحكي لكم بهدوء، بزعل منه ما أنت عشكلك مش عاجبني ماشي، بس أسب أبوه أسب عشيرته ليه؟ لأنه بقعدني الحق، وشو قاعد لك الحق؟ ممنوع أتلفظ عليه لفظ يسيء لوالده أو لعشيرته أو لأولاده أو لزوجته. إحنا اليوم صار عندنا مصطلح مشهور معروف والناس تضحك فيه، مشروع التطعيم، صار ناس سب على أخت فلان وعلى عرضه وأخته وأختك وشرفك وعرضك ويضحك الطرف الثاني. والله لليوم لا نستطيع، أنا في مثلا مع أصدقائي كذا بحياتي لا سمح الله ما طلع أقول له يلعن أبوك أو أنت يا ابن الكذا أو أنت ابن حرام لا قدر الله، ما يقطع لساني، لأنه أنا رح أنجاب وتقعد مقعد ضيق وتبهدل وتزرم وتفع، شو انت اعراض الناس ولا سمعة الناس بسيطة عندك؟ اليوم يعني مليح اللي فيه جرائم الكترونية، ترى الجرائم الكترونية انا لها وجهين، لها وجه يعني هي قيدت بعض الشيء، لكن والله بعض الناس لا كان يعرف لا ادب ولا احترام، يزم اذا السيارة كان نزل السيارة حقها 100,000 هاي ما اشتريها الا نصاب، شو دخل السيارة بتحكي مع السيارة، صورة سيارة هاي بأخذوها الحرامية، هاي بأخذوها الفاسدين، ايه واحد منصب، هذا واسطة، هذا أبوه كذا، هذا عميل، أعوذ بالله من كم من السلبية ما قطعه إلا السجن وخوف يشتكي عليك، بس هذا اللي خوف الناس، أما خايف من الله لا، خايف ينسجن. فاليوم لما طبق عليه حكم الإعدام ولما يكون في واحد عارف يتكلم بالكلمة راح يتحاسب عليها ويتبهدل، ثق تماما بفكر 1,000 مرة قبل ما يغلط وقبل ما يتكلم بالكلمة. فاصل ونعود ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله احبتي في الله في كل مكان. انا بعتذر حبيبنا مايسترو هذه الحلقه، بقول لي انا دائما بشوفك مسترسل والله ما بحب اقطعك، فما باخذ لك اتصالات. الان فتحنا الباب ومعي اخوات ثلاثه، معي مها ورانيا وهيام. راح ابدا واعطي كل متصله من اخواتي دقيقه ونصف ان شاء الله تعبر عن رايها وتدلي بفكرتها ان امكن باذن الله تعالى. اختي مها، السلام عليكم ورحمه الله.
1: أهلين وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا يا خيتي، الله يسلمك.
1: الله يسعدك. من دواعي سروري أول اتصال على إذاعة حياة.
0: والله منتشرف يعني، الله يرضى عليك. الله يحفظك.
1: الله يسلمك، الشرف إلي. سيدي الفاضل، أنا ما بدي أحكي بتفاصيل، أنا رح أحكي بصفة عامة.
0: تفضل.
1: تمام؟
0: نعم.
1: الله يزيد فضلك. إنه العنف أصبح ظاهرة.
0: تمام.
1: تتنوع، يعني لما بتصير جريمة بتقول ها ممكن حالة فردية، لكن لما بتكرر الأمر ومناطق مختلفة وبأعمار مختلفة، وللأسف يعني حتى التنوع في شكل الجريمة،
0: نعم،
1: تمام، أصبح ظاهرة، أصبح شيء مخيف.
0: أصبح
1: حقوق الإنسان إنه يكون مأمن على نفسه، ماشي بالشارع يكون مأمن، مختلف مع حدا والله هذا الإنسان مش ممكن إنه يجي على ما أخذ يطخني ولا يبعطني بسكينة ولا كذا. إحنا لازم ندور على الأسباب، هذا أهم شيء. ما حدا يحكي لي ظروف اقتصادية، ظروف اقتصادية ما إلها دعوة بمقتنعنا الديني، قتل النفس، صح ولا لا؟
0: صحيح. ما في مبرر أبدا، لا اقتصادي ولا أيا كان، لأن يقتل الإنسان أخاه. صحيح.
1: في ناس بيناموا بالجوع ليالي، هل والله بده يروح يقتل العالم يمسك سيفه ونازل أرى رؤوسا قد أينعت؟ مش مبرر، مش مبرر. أنا أقول وضع اقتصادي. طيب ما فيش، خلينا من الوضع الاقتصادي.
0: نعم.
1: مثل الشاب اللي حكيت عنه، أنا مبارح لما شفت أمه، يعني امرأة تكسر الخاطر، فيش إنسان أغلى من الولد على أهله.
0: صحيح.
1: إيش كان المبرر للي عملوه؟ إيش يعني أنت دكتور أنت متخيل شكل الجريمة كيف الاستدراج؟ يعني مخطط لها. أنا
0: صحيح.
1: بدي أوصل
0: صحيح.
1: إنه مخطط للشيء اللي بيصير.
0: أنا قرأت
1: ومن
0: هذا
1: قبليها.
0: صحيح.
1: ومن قبليها البنات اللي بالمدرسة الثانوية اللي استدرجوا البنت العفو بالتواليت.
0: نعم.
1: صح ولا لا؟
0: نعم.
1: إنه ليش إحنا وصلنا لهذا؟ هل هو قلة إيمان؟ هل هو قلة صبر؟ هل هو عجز حلول؟ هل إنه في محرك
0: أو العقوبة
1: إنه...
0: العقوبة عقوبة أيوة. الإعدام عندنا مخفية، يعني يحكم بها ثم ينسى.
1: أنا بصراحة
0: نعم.
1: أنا مع العقوبة، مع عقوبة الإعدام. ليش؟ لأنه ربنا قبل ما يشرع الإنسان، ربنا شرع القصاص.
0: صحيح.
1: القصاص في حياة.
0: صحيح.
1: القصاص في حياة. إنما إذا بدنا نفتح دينينا للي بنحكى عدم المؤاخذة وحقوق إنسان ومش حقوق إنسان، لا يا عمي، ربنا جعل فيه حياة لأهل اللي راح،
0: للمجتمع كامل. إيه والله صحيح.
1: هي طب أنا لما بعاقب إنسان بهالطريقة، أنا بحكي للي بده يغلط بعده اعمل 100 خط ما
0: صحيح.
1: توصل هاي المرحلة.
0: مزبوط.
1: إنه قبل ما تخاف من إنه تعاقب يا الإنسان، خاف من الله، اتبع دينك، اتبع مبادئك، اتبع أخلاقك. ما في إشي ما إله حل دكتور خالد.
0: صحيح.
1: الحياة
0: هذا المحكي يقول والله لو دور لوجد، لو بحث لوجد، حتى لو بات مظلوم، لكن لا يقتل، لا يقتل.
1: صح. وبعدين والله مثل ما حكيتها دكتور خالد، في ناس محراك شر للأسف، بدل ما يعني إنه
0: يطفي ويهدي بيولع
1: بيزيد النار حطب، وهاي المشكلة كل واحد له غاية بحب يطلعها من طرف تاني.
0: صحيح.
1: هاي المأساة.
0: هذول الشيوخ الصيني اللي بيقبضوا قبل ما يروحوا.
1: أيوة.
0: على أي جهة.
1: أيوة.
0: طيب
1: أيوة.
0: مها يا خيتي، أنا بدي أشكرك، الله يرضى عليك، وشكرا لكلامك الجميل الطيب، دائما تتحفينا بالدرر. أختي رانيا، السلام عليكم ورحمة الله. رانيا العدوان.
2: السلام ورحمة الله.
0: هلا يا خيتي، الله يسلمك. الله يحفظك.
2: الله يبارك في عمرك ويجزيك عنا يا ربي خيرا إن شاء الله.
0: وإياك، الله يرضى عليك يا خيتي.
2: كلماتك الجميلة.
0: الله يسعدك.
2: الله يكرمك يا ربي، ما بدي أطول عليك.
0: لا تفضلي، معك دقيقة ونص كاملة.
2: الله يكرمك. لفتني العنوان جريج العابد، فهي قصة جميلة جدا لجريج، إنه سبحان
0: طبعًا
2: الله.
0: طبعا أنا بعتذر يا خيتي رانيا، لأني ما تكلمت عنها نهائيا.
2: يعني سبحان الله، والأنا يعني بنتظر فيك قديش القصة جميلة جدا، وسبحان الله لها علاقة ببر الوالدين كمان، إنه سبحان الله.
0: صحيح.
2: هذا الإنسان كيف كان عابد، وهذا مصوم برضه كمان له علاقة بالعنف، هذا مصوم عليه وطلعوه من صوماته
0: وكادوا أن يقتلوه. صحيح. إن شاء الله إذا الله يعني الحلقة القادمة
2: يعني ما فعلا زي ما تفضلت، يعني ما تحققوا إنه مش هو، فسبحان
0: نعم.
2: الله رب العالمين أجرى معجزة على هذا الطفل إنه ينطق إنه هذا الشخص بريء، فسبحان الله. فزي ما تفضلت يعني الله يرحمنا برحمته
0: والقتل
2: هذا يعني مصيبة، ونسأل الله العفو والعافية. وزي ما تفضل دكتورنا يعني كمان يعني يكفينا قول الحق جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مين يعني بس إنسان يفكر فيها إيه كيف يعني قصاص، كيف راكبة مع حياة؟ أكيد حياة، لأنه لو إحنا كلنا منطبق القصاص الصحيح إحنا أكيد الحياة بيكون حياة سليمة للجميع.
0: آمين آمين صحيح.
2: الإنسان يأمن العقاب.
0: صحيح.
2: الله العفو والعافية.
0: من أمن العقاب أساء الأدب. صحيح.
2: بالضبط. الله ينور عليك ويجزيك عنا يا رب العالمين خير الجزاء.
0: تسلمي يا خيتي رانيا، تسلمي، الله يحفظك.
2: في ميزان حسناتك كل حرف تنطق إن شاء الله.
0: الله يسعدك وسلامنا للوالد الطيب. الله يحفظك يا خيتي يا رانيا، شكرا لك. شكرا. أخذ أختي هيام العبادي. هيام السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام، وشكرا لك يا دكتور خالد على الموضوع.
0: الله يرضى عليك
3: دكتور خالد. ترى اللي سولفوا عنه الاخوات بكفوا بوحدي، لكن انا بدي اقول لك شغله.
0: تفضل.
3: احنا الحين عطله صيفيه صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
3: ترى انت بتقول على قضيه امبارح، قضيه امبارح بما انه فيهم شباب وخططوا لهيك شغلات ورسموا وساووا ونفذوا، دليل انه الرقابه التربيه والابوين غايبين عن البيت.
0: صحيح.
3: لانك انت لما ابنك يفكر بهاي الدرجه تصدق لي خطر على البيت نفسه كمان، يعني الاهل يعني ممكن أنت بدهم يطلعوا ابنهم، لكن ابنك خطر على البيت وجوده أصلا. فالإنسان
0: نعم.
3: لازم يفكر. والله أنا بلوم الأسرة أولا، بعدين أنا ما بحط على المجتمع، المجتمع صدقني يعني أسرة واسعة، لكن أنت بتزرع في ابنك أنه يتقي ربنا. هسا ما فيش واحد فيهم من الأصدقاء قال له حرام أو غلط اللي بتعملوه.
0: والله ما بعرف يعني أنا بستغرب، بيجتمعوا ثلاث على واحد ويضربوه على راسه وينزف من أنفه ثمه وبعدين يجي
3: التوقف. والله يا دكتور يعني خالد المفروض الصراحة
0: يعني في وحوش عنا بالمجتمع هذا. هؤلاء
3: نعم صحيح. هؤلاء
0: صحيح.
3: بدي أقول لك شغلة يعني بما أنها عطلة صيفية لازم أنت زي ما قلت نعمل حلقة شهر كامل أنها فعلا تكون تحارب هاي الشغلة. تنساش في السنة الجاي في مدرسة بدها تبلش.
0: صحيح.
3: إحنا بنخاف لا قدر الله أن تصير هاي الأفكار تتنمى في عقول البنات أو الشباب أو الجميع، فإحنا ليش ما نحاربها من هسه ونكسب العطلة الصيفية والأهل يتقربوا من عيالهم يعرفوا كيف بفكروا شو بخططوا شو بنفذوا. هاي أكيد خططت لها قبل شهر أو 15 يوم. طب أنتوا يا الأهل وين كنتوا؟ ليش ما بتكونوا بعقول أبنائكم بدل ما يجي الغريب؟ هاي والله يا دكتور خالد أقول لك شغلة، الإنسان إذا ترك ابنه للشارع صدقني راح يضيع بأي طريقة، سواء من الكويت أو من العاطفة. ليش أنتوا ما بتحموا أولادكم؟
0: صحيح. هاي نتيجة ألعاب الروبلوكس كمان والعنف والقصص هاي.
3: وأقول لك شغلة كمان، الصاحب السيء يعني الصاحب السيء أسوأ من كل شيء. طب أنتوا يعني بتجيبوا أولادك يعني أنا بجيب ابني وخاف عليه وهو صغير من الطير الطاير، طب أنت لما يكبر لو إيش ترميه في الشارع وترميه للناس الوحشة؟ لأنه أصلا يا دكتور خالد
0: نعم.
3: لو فيهم فعلا صاحب صالح صدقني ما خلاهم يعملوا العملة هاي نهائيا.
0: إيه
3: أو طلع هو منها.
0: والله.
3: أو طلع هو منها وقالهم أنا ما بقدر أعمل هيك، لأنه أصلا اللي بتعملوه غلط هاي بالنهاية رح يخضع عقوبتهم صح ولا لا؟
0: أيوة. الله يرضى عليك
3: يا
0: هيام، الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لي يعني هاي هذا كمان نداء من أم اليوم. أنا بتكلم إخواننا بوزارة الأوقاف ما بيقصروا الله يجزيهم الخير، لكن بدنا نشعر واقعيا إنه أصبحت جرائم القتل يعني نادرة الوقوع، وبدنا حلول جذرية للعنف المتزايد وللمستهترين. والله في مشكلة ثانية، يمكن أنا كمان معنا اتصالات لكن قلت لهم ما بنقدر نأخذها. أنا بعتذر من كل إخوة الآن اللي بيتصلوا ومش قادرين نأخذ اتصالات كل ضيق الوقت، ويعني معنا دقيقتين حتى نهي البرنامج. لكن لحد مبارح كمان أنا بقرأ هذول اللي مش راضين يتركوا العادة السيئة. والله أنا كبرت وأنا ما بعرف إنه في شيء اسمه ضرب على الوجه. يعني بعد ما دخلنا الجامعة بال94 بديت أسمع أنه في ناس صار يضرب موس ومشرط على الوجه. يا إخوان أنا بالنسبة إلي أظن والله أعلم في مجتمعاتنا في العشائرية إذا واحد ضرب ابنك على وجهه ابنك تطخه، لأنه ترك له علامة طول عمره. يعني أنت لما تضربه على وجهه أنت قاصد تخليه طول العمر ما ينساك. وأنا بعرف ناس والله الذي لا إله إلا هو ضرب ولد، ضربه على وجهه والولد انطخ اللي ضرب الولد انطخ. وأعلم في قضية صارت بسوق وعند مصلح وقام ما بدري ما فك يعني على حين غره ضرب الثاني بوجهه فتح وجهه، تركوه بعد 5-6 شهور قعدت وأصلحوا. إجا ابن اللي انضرب الزلم الكبير طخ العامل بالمحل تبع تصليح المسجلات والكذا، طخه بمحله. كيف تضرب أبوي بوجهه؟ وقال له قدام الناس بالشارع بعد ما طخه طلع قال أنا طخيت هذا اللي ضرب أبوي حتى ما تعيره أبوي. أنا اليوم بتكلم يمكن للقضاء أن يأمر والله بقطع أصبع أو قطع يد من يضرب الناس بوجوههم، خاصة اللي بحط لك الموس بالليمون أو كذا، بتكلموا كلام وحوش، كلام مش بني آدمين. يعني أنا سمعت إنه في مقاول قبل كم يوم على تعبيد شارع نازل ناس من أهل منطقة معينة عندنا بالإعلام الأردني، ضربوا بوجهه. شو قصة إنك تضرب وجهه؟ طلاب في المدارس يضربوا بشفرة أو بمشرط أو بموس وجهه، شو قصدك يعني؟ لو بيعرف الأب إنه ابنه ممكن يقدم على هذا بربي ابنه ترباي صاحب، يقول له دير بالك بكرة بطخوك الناس بموتوك، ولا بد أن يستد من ضرب، لا بد، مستحيل يتركها. والله بعرف قضايا يمكن 14 سنة دخلت فيها إنه اللي انضرب ضرب، وما ضرب الابن اللي ضربه يعني زميله بالمدرسة، راح ضرب أبوه. خافوا على أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أرواح الناس، اتقوا الله في وجوه الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مجتمعنا آمن مطمئن بفضله وكرمه. أشكر أخي الحبيب مأمون شحادة عبد الرحمن أبو رياش خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.
4: على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزائع.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل

أكبر وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله

بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم.

الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل، وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه، ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا، ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم، فقالوا: إننا ننزل ضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري، فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعره. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخذه آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بخدوه آخر الشهر، وجدت هناك 4 نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف انت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعلياً حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جداً جداً. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدون 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، إيه والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم، ما أنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، وهي أن المهزوم أمام نفسه وأمام شهواته وأمام رغباته وأمام مصالحه لا يمكن أن يقابل نملة. لذلك الأصل في الجهاد جهاد النفس والهوى، فإذا صح هذا الجهاد يمكن أن تواجه أكبر قوة عاتية في الأرض. أيها الإخوة الكرام، من فقرات جهاد النفس والهوى أن تتفحص قلبك، أن تتعاهد قلبك. لماذا يحرص أحدنا أن يكون سليماً في جسمه وهو يتألم أشد الألم لخلل أصاب جسمه؟ بل إن كلمة المرض العضال يفزع منها الإنسان وترتعد فرائصه، يقلق أشد القلق لظاهرة لم تكن من قبل في عينه، يقلق أشد القلق لخلل في قلبه، يقلق أشد القلق لخلل في حركته. لماذا يحرص على صحته حرصاً لا حدود له بينما يهمل قلبه؟ أيها الإخوة، طالبوني بالدليل. الله عز وجل يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خالق السماوات والأرض ينبئنا أن القلب يمرض. قلب النفس: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. آية ثانية: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. آية ثانية: والذين في قلوبهم مرض. آية ثالثة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن آية ثالثة: الذين في قلوبهم مرض. مجموع هذه الآيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قلب النفس يمرض. الآن الموازنة: مرض الجسم ينتهي بالموت، لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت. مرض الجسم ولو كان عضالاً ينتهي بالموت، وقد يكون صاحبه في أعلى الجنات وينتهي الأمر. وكربتاه: يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين. لو كنا منطقيين أيها الإخوة، لوجدنا أن أخطر أمراض الجسد أثره محدود في الحياة الدنيا، بينما أمراض القلب تشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فلذلك ينبغي أن ترتعد فرائصنا من أمراض القلب، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقدمة. إذن أمراض الجسد على أنها مميتة أحياناً، وقاكم الله هذه الأمراض ومتعكم بصحتكم أنتم وأهلكم وأولادكم ومن يلوذ بكم، لكن هذه الأمراض تنتهي بالموت، بينما أمراض القلوب تستمر بعد الموت إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، من أمراض القلب فساد في تصوره. يظن أن الدنيا هي كل شيء، هذا مرض، مع أن الدنيا مطية للآخرة. يضع كل ثقله في الدنيا، يسعى لها بكل ما أوتي من قوة، حتى إذا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أن تتصور أن الدنيا هي كل شيء، أو أن المال هو كل شيء، أو أن المرأة هي كل شيء، أو أن الرفعة والمكانة في الدنيا هي كل شيء،
هذا مرض من أمراض القلوب، فساد في التصور، أو فساد في الاعتقاد، أو ضبابية في الرؤية، أو رؤية غير صحيحة، وليس هناك من ذنب إلا ويقابله رؤية غير صحيحة. لذلك في الدعاء النبوي: اللهم أرنا الحق حقاً، لأن هناك من يرى الحق باطلاً، ولأن هناك من يرى الباطل حقاً. اللهم أرنا الحق حقاً. فهذا مرض من أمراض القلوب، أن تتوهم ليس واقعياً، أن تعطي الدنيا حجماً أكبر من حجمها، أن تسعى إليها بكل ما تملك ولو على حساب دينك. فهناك فساد في التصور، هناك خطأ في الرؤية، هناك فساد في العقيدة. من هذا الذي يسعى لمعرفة الحقيقة؟ من هذا الذي يقتطع من وقته وقتاً لحضور مجالس العلم؟ من هذا الذي يقتضي حرصه على سلامة قلبه أن يسأل عن الحقيقة، أن يبحث؟ من هذا الذي يستجيب لحاجته العليا وهي طلب العلم؟ أيها الإخوة الكرام، هناك مرض آخر. المرض الأول أساسه شبهات، أوهام، عقائد زائغة، فساد في التصور. هذا مرض خطير، شفاؤه أن تطلب الحقيقة، أن تكون مع الحقيقة. أما المرض الثاني أن تريد معصية. لو علمت الحقيقة، إذا دعتك نفسك إلى معصية، إلى مخالفة، إلى تجاوز حد، إلى تقصير في أداء واجب، إلى التماس شهوة لا ترضي الله عز وجل، فهناك مرض آخر من أمراض القلوب. أيها الإخوة الكرام، أقول دائماً لكم: الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا تجامل نفسك، لا تحابي نفسك، ابحث عن وضعك الحقيقي. أما إذا ظننت أنك على ما يرام ولم تكن كذلك، هناك مفاجأة بعد فوات الأوان. أيها الإخوة الكرام، الخطأ في التصور علاجه باليقين وطلب العلم ومعرفة حقيقة هذا القرآن وحقيقة سنة النبي العدنان. والخطأ في الاتجاه نحو الشهوات علاجه بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. علاجه كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذان مرضان خطيران من أمراض القلب: خطأ في التصور وخطأ في السلوك. الخطأ الأول علاجه طلب الحقيقة ومعرفتها، والخطأ الثاني علاجه الإرادة والصبر على طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، من هذه الأمراض مثلا يقول الله عز وجل حينما قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. حينما يقوى الكافر على المؤمن، والمؤمن لضعف في توحيده وضعف في تصوره وضعف في إرادته، يشعر أن الله تخلى عنه، فحالة اليأس والقنوط كما يعانيها معظم المسلمين اليوم، هذا أيضا مرض من أمراض القلوب. أن تسيء الظن بالله، أن ترى أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر عباده المؤمنين وأنه قوى أعداءه الكافرين، هذا أيضا مرض من أمراض القلب. أحد أسبابه ضعف اليقين، أحد أسبابه أنك لا تقف على حقيقة معاني القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يجهل قضية يشعر بألم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هلا سألوا، معنى الذي لا يعرف الحكم الشرعي، هذا حالة قلق وحيرة
أيعقل أن ينزل الله كتابا وأن يرسل نبيا يبين كتابه ثم نعاني من مشكلة خطيرة في مجتمعنا ولا نجد لها حلا في الكتاب أو السنة؟ مستحيل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أيعقل أن نحال على لا شيء؟ إذن حينما نشعر أن هذا التشريع ناقص لا يلبي حاجات المجتمع المعاصر، هذا مرض من أمراض القلوب. أن تشعر أن الله تخلى عن المؤمنين مرض. أن تشعر أن هذه الشريعة لا تغطي حاجات المجتمع الإسلامي مرض. أن يكون هناك فساد في التصور مرض. أن يكون هناك رغبة إلى معصية مرض. هذه كلها أمراض، وذكرت لكم آيات بينات تؤكد أن القلب يمرض وأن مرضه خطير جدا، وأن مرض القلب قد يبدأ فعله الوبيل بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، لو أن هناك جهلا مطلقا لكان هناك موت محقق للقلب، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. إن كان هناك نقص في المعلومات هناك مرض، فالقلب يتردد بين الموت المطبق وبين المرض الوبيل. نقص المعلومات مرض، وخلو القلب من الحقائق كليا موت محقق. أيها الإخوة الكرام، الصحيح قد يأتيه جرثوم، قوة مناعته كبيرة فيرده ويقضي عليه، لكن ضعيف المقاومة وضعيف المناعة أضعف الجراثيم يرديه مريضاً، يقعده في الفراش. كذلك مريض القلب، يعني أي شيء يفتنه، أي شيء يصرفه عن الحق، أي شيء يغريه بالمعصية، لأنه في الأصل مريض. البرد مثلاً قد يصيب الصحيح فلا يتأثر به، عنده مقاومة. ومن كان قلبه سليماً لا يتأثر بالمغريات ولا بمظاهر القوة التي يراها عند الكفار، ولكن القلب المريض يضعفه أي شيء. فلذلك القلب المريض يزداد مرضاً، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً. لأنه مريض، الأعراض الخفيفة التي لا تؤذي الصحيح تتلف المريض. أيها الإخوة، المشكلة أن قلوب المرضى ليست كقلوب الأصحاء صحيحة، وليست كقلوب الكفار ميتة. بين مؤمن بأن لهذا الكون إلهاً وأن هناك يوماً آخر، لكن لا يعمل له. لذلك قلب المريض ليس كقلب الصحيح من جهة، ولا كقلب ميت من جهة ثانية. هذه نماذج من أمراض القلوب، ما علاجها؟ أول علاج القرآن، لأن الله بيّن أن القرآن شفاء لما في الصدور. الرؤية غير الصحيحة يصححها القرآن، يذهب إلى بلاد الغرب فيرى الغنى والخصب والرفاه إلى درجة يعتب على الله لحال المسلمين. لو قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية شفاء لما في القلوب. يرى قوة طاغية جبارة متعجرفة متغطرسة تقتل وتقصف وتفعل، يقرأ قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يشعر أن هذا من سنن الله في خلقه، أن القوى أحياناً يمدها الله لتأخذ أبعادها الإجرامية. قد يرى تقلب الكفار في الدنيا وامتلاكهم لأزمتها فيألم
يقرأ قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أنت حينما تقرأ القرآن كل الأمراض الناتجة من سوء الرؤية ومن ضعف الرؤية ومن فساد الرؤية تصحح في القرآن الكريم. أنت إذا قرأت القرآن مع تصور صحيح من قبل خالق السماوات والأرض، فالقرآن شفاء لما في الصدور. حينما ترى ظالماً يشتد في ظلمه ويملأ الأرض ظلماً وجوراً، تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يشفى صدرك. أنت إذا قرأت القرآن تصحح رؤيتك وتصح عقيدتك وتكون مع الحقيقة. ومن أدق التعريفات أن الحق ما وافق الوحيين الكتاب والسنة، والحق في مقاييس علوم الأرض ما طابق الواقع مع الدليل. فأنت حينما تعتقد اعتقاداً صحيحاً أساسه الوحيان، وحينما ترى الأمور رؤية علمية أساسها الواقع، أنت قد سلمت نفسك من مرض من أمراض القلوب الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، فالقرآن أول شفاء، ينبغي أن تقرأه. ينبغي القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، ينبغي أن تقرأه كل يوم تستعيد توازنك. ينبغي أن تقرأ حصة يومية من كتاب الله، وأن تقرأها قراءة تمعن، قراءة تدبر. لا تعنيك الكمية، ليعنيك النوعية. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يحدثك. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، كأن الله يبين لك. حينما يقول لك الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية تمتص كل متاعب الحياة. هناك من لا يعجبه بيته، هناك من لا تعجبه زوجته، هناك من لا يرضى عن دخله، هناك من يعاني مشكلات. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح الآن، هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق

0: المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتركية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم، سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل مليون آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد المئتين ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم من مفاهيمكم من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد المئتين نلتقي بإذن الله على مئة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كتير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلاً أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نومة كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخد مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط، لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحياً، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولاً، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك، زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائياً. وذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: الله.

0: مجيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.